آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: يا رب.
1: بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: بالراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 7 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالنجاح الذي حققته مجموعة أورنج العالمية في مصر في مجالات خدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية. كما أكد رئيس السيسي تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله كريستيل هايدمان الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبني مشروع متكامل لتخضير المحافظات وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى حدائق ومسطحات خضراء، مشددا على التوسع في زراعة الأشجار بالمحاور والطرق الرئيسية لتحسين جودة الحياة والبيئة الحضرية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء إلى عدد من مشروعات التشغيل بمحافظة القاهرة شملت مناطق أسفل كوبري إبراهيم العرابي و أثر النمي ومحور الحضارات. رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري أشرف درويش أكد أن موسم أقصى الاحتياجات المائية مر دون حدوث انقطاع في إمدادات المياه عن محطات مياه الشرب الحرجة التي كانت محمل متابعة، مشيرا إلى أن نهايات شبكة الري حظيت بمتابعة مستمرة لضمان وصول المياه بالكميات والمناسيب المطلوبة. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أوضح أن محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات ستسهم في توليد نحو 37.8 ألف جيجاوات ساعة سنويا وتوفير نحو 7.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. ورياضيا، فريق الأهلي يخوض مباراة ودية أمام الاتحاد المصري الليبي اليوم في أولى تجاربه الودية خلال فترة توقف منافسات الدوري المصرية ضمن برنامج الأعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة استعدادا لمواجهة الزمالك المرتقبة في بطولة الدوري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك لإنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
2: السلامة في العلامة.
3: زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى ادج لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديدة يبقى ماجنتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية، لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
4: من طوارئ قصر العيني، معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
5: يا صباح الخير يا صباح الفل، اهلا بالصبح وحلقه جديده من صباحك ومطرحك على الراديو 90 90 اف ام. عاملين ايه الصبح؟ ويا مية مية، يا رب تكونوا تمام وزي الفل ويكون اجواء الصباح كده بدأ معانا بنشاط.
6: صباح

درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32-22، اسكندرية 29-21، الإسماعيلية 33-20، أما درجة الحرارة في العريش 30-20، درجة الحرارة في الغردقة 36-25، وشرم الشيخ 36-27. انتوا عاملين ايه؟ انتوا كويسين؟ حلوين زي العسل؟ ايوه اكيد تطلعوا لكم زي العسل. يلا اسامي الولاد الحلوين بقى اللي رايحين مدرسة حالا حالا حالا على واتساب راديو 90 90 FM. مزيكتي بتاعت ايه؟

0: يا اهلا وسهلا بكل اصحابنا في حلقه جديده من مغامرات يونس وزيتون. كل يوم بنتعلم حاجه جديده ونعرف ايه الحاجه الكويسه اللي نعملها والحاجه اللي مش تمام ومش مظبوطه نبعد عنها خالص. اهلا مستر زيتون.
1: صباح الخير يا صديقي.
0: اهلا وسهلا.
1: اخيرا شفتك، ده انا مستني من امبارح ان اشوفك عشان احكي لك على كل حاجه.
0: كل حاجه ايه؟ طب انا مبسوط ان انت بتضحك يا ربي بصوتك دايما، فرحني.
1: ايوه يا يونس احكي لك بقى. امبارح كان عندنا مسابقه في المدرسه في السكيت بورد، كل اللي عنده واحد جابه معاه وابتدينا نلعب بيه.
0: حلو.
1: طبعا انت عارف يا يونس ان انا محترف في اللعبه دي.
0: يعني تمام ماشي.
1: لكن صاحبنا بقى شادي اول ما جه يلعب بيه يا يونس اتزحلق جامد قوي ونزل على ظهره وكان شكله يضحك قوي. ساعتها بقى انا كنت بصور المسابقه بالموبايل بتاعي، فروحت في البريك لاصحابي في الفصول التانية فرجهم على الشادي وهو بيقع وكلهم ضحكوا جدا. تعالى بقى افرجك على الفيديو.
0: لا يا حبيبي مش عايز اشوف حاجه.
1: امسك
0: شيل البتاع ده.
1: ايه ليه؟
0: شيل الموبايل ده من وشي.
1: ليه طيب يا يونس؟ دي حاجه تضحك قوي.
0: انت فرحان ان صاحبك وقع وتعور؟
1: انا
0: لا
1: مش مسألة.
0: وصورته ورحت اتفرج صحابك على الفيديو بتاعه وهو بيقع؟ هي دي حاجه تضحك؟
1: وانت اتضايقت ليه يا يونس؟
0: اتضايق طبعا يا زيتون. انت يا زيتون بتعمل الحاجات الغلط، بس بتعمل الحاجه اللي لو انت اتعملت معاك مش هتبقى مبسوط. بدل ما تتعاطف معاه، ده تصرفك يا زيتون.
1: وانا ما كنتش قاصد ان انا اصوره، انا كنت بصور المسابقه كلها، بس هو منظره يعني يا يونس وهو بيزحلق كان بيضحك، بس هي دي كل الحكايه.
0: لا يا زيتون انا زعلان منك يا زيتون، زعل كبير.
1: ليه بس؟
0: زي ما بقول لك المفروض في الموقف اللي زي كده الواحد يتعاطف مع الناس، يتعاطف مع صاحبه، مش مش مش يصوره ويروح يتريق عليه يا زيتون. انت بتتفرج على الفيديو تاني يا زيتون؟
1: لا عندك حق يا يونس.
0: يا زيتون يا حبيبي المفروض كان يبقى دورك غير كده خالص. اولا كنت تطمن عليه وتروح تاخد ايده وتشوفه وتطمن انه بقى كويس، وثانيا مفيش حاجه اسمها تصوره وتخلي صحابك يتريقوا عليه يعني. وثالثا ما تجيليش تحكي لي انت خفت ولا ايه؟
1: لا خالص.
0: ثالثا بقى ما تجيش تحكي وفخور بحاجه غلط انت عملتها. انت غلطت غلطات كتير قوي يا زيتون.
1: بصراحه يا يونس انا ما كنتش اعرف، بس يعني انا افتكرت ان انت هتضحك زي ما اصحابي لما اتفرجوا على الفيديو قعدوا يضحكوا.
0: هم غلطانين بس انت غلطك اكبر منهم لان انت اللي صورت. لا ما ينفعش يا زيتون، لازم يعني تكلمه مبدئيا تطمن عليه وتقول له سلامتك وتمسح الفيديو ده دلوقتي حالا.
1: خلاص ماشي. ما تزعلش يا شادي.
0: امسحه الاول قبل ما تقولش امسح.
1: حاضر اهو يونس. خلاص
0: امسح. ايوه شاطر. تقول لي شادي ايه بقى؟
1: ما تزعلش يا شادي، انا ما كانش قصدي ان انا اضحك عليك، وده كان تصرف غلط مني ان انا اروح الفصول التانية افرجهم عليك وانت بتتزحلق وتقع.
0: ايه ده انت رحت فصول مش فصل واحد؟
1: ايه بصراحة. ايوه يونس يعني
0: اصلي. خلاص انت اعتذرت ومسحنا الفيديو. اوه بس تكون بعت الفيديو لحد.
1: لا ما بعتوش لحد، هو على موبايلي بس.
0: بامانة.
1: ايوه يا يونس.
0: طيب اصلك سكت كده فانا خفت.
1: لا ما تقلقش خالص.
0: ماشي يا زيتون.
1: خلاص انا عرفت غلطتي ومش هعملها تاني.
0: برافو عليك.
1: سلام يا حبيبي.
0: يلا بينا نقرا اسامي اصحابنا اللي بعتوا لنا على واتساب الراديو 99. بابا وماما بعتوا اساميهم: كريس مايكل صباح الفل، فيرينا مجدي صباح الهنا، الين واليندا واليمار وايصل صباح الفل. صباح الفل كمان النهارده ياسين عنده تكريم في المدرسه. واو ياسين برافو يا باشا، تكريم في ايه بقى قول لي. وصباح الفل ليزيد كمان، جود احمد صباح الفل، نور نادر صباح الفل، كريم احمد جاد وعمر احمد جاد صباح الفل، يامن تامر صباح الفل، اوليفر رؤوف ولناي صباح الفل. عايزين نشرب اليانسون علشان زورنا يخف، على فكرة مفيد جدا جدا جدا جدا جدا يا ليناي. ريم محمد صباح الفل يا ريم، ماما وبابا بيحبوكي جدا واحنا بنحبك جدا جدا جدا صباح الفل. لافين رايح المدرسة صباح الفل. فيروز عمر يلا بينا. زاد وعلي دين، محمد عثمان صباح الفل، يونس عمرو صباح الجمال، سلمى محمود وبيشوي وكراس ويوسف وكندا وعمر الشطار جدا، محمود زيتونة فابيانو فياندرو مينا وبارتي صباح الفل. يحيى احمد ورؤى احمد صباح الفل. ماما فاطمه وتيتا مشيره بيحبوا علي وسليم جدا وكريم وسليم كريم حافظ. انتوا حبايبي علي وسليم وبحبكم انا كمان جدا. اسر وادم هيثم صباح الفل. ضحى ويحيى ونور رايحين المدرسه. ومحمد الشايب وماما ومحمد ويوسف ياسر كلهم بيصبحوا علينا. انس وزين وجوليا ودانيلا ولينا بيصبحوا علينا. احنا بنصبح عليكم كلكم صباح الفل. كمان لليلى طارق وسيف طارق بيصبحوا عليا ورايحين المدرسه. توصلوا بالسلامه. مريوم العسوله بتحب زيتون جدا جدا جدا جدا جدا. رافي نادر حبيب بابا وماما بيصبح عليا وانا بصبح عليك يا رافي. اسمك حلو جدا. سيلا رايحة المدرسة توصلي بالسلامة يا سيلا جميلة. كايلا صباح الفل صباح الفل. كمان ابعتوا رسالة يا جماعة من بره. رسالة واحدة ما تكتبوش رسائل كتير عشان انا ما بفتحش الرسائل من جوه. سدرا كريم صباح الفل يا سدرا صباح الفل. جمانة صباح الفل. زين وتمارا صباح الفل. نوفير وما نوفير وماري ونوفير ومورا في اتنين نوفير صح ومورا صباح الفل. كراس ومارفي رامي صباح الفل. مش عايز انسى حد. رسائل الحب اللي احنا فيه ولا فيه؟ فلان بيحبوا فلانة وفلانة بتموت في فلان. اكيد مش معيون اسمه زاتون. نوني بتحب خديجة وبودي ده طبيعي ماشي. لكن صاحب الرسالة صباح الفل. كمان لولي وكوكي بيصبحوا عليا ورايحين المدرسة. كمان جمانة وائل رايحة المدرسة صباح الفل. عندنا بيسان ودارين ومريومة وعلي وسليم وكريس وكريم وعمر وأنس وساندي ومؤدي وماسا ورغودي وبيمبو وحمزة وأحلام ولوجي وعمر وسمسمة ونيلي. يزن يزن يزن يزن يزن برافو يزن أنا بحبك جدا. عندنا هيا وعمر جابر صباح الفل. بحبها من ايه طيب بس تحبها بس مش في فقرة الاطفال. طبقت مسخرة والله لازم لسه مكملين صباحك وفرحك على الراديو 90 وهنا لا لسه ما انتهاش معانا. نوفا وماوي وبيشو ماريا وبرنادات مينا صباح الهنا ورحيم صباح الفل يا رحيم. فريدة نبيل وآدم نبيل. بصوا اهو انا عشان انتوا بتبعتوا الاسامي متاخر اهو انا بقول بعتوها الساعه 7 انتوا بتفضلوا تبعتوها. هنحط البريك دلوقتي ومش وهتفضلوا تبعتوا وانا مش هقرا تاني. بشوي وبولا صباح الفل. وياسين ويزيد. احنا سقفنا لياسين والله بس انتوا بتسمعوش الصبح بقى وكده يعني. ملك وريداج ومكه. ملك وعائشه ابو بكر وماما صباح الفل. يب يب يب يب يب صباح الفل. انت معانا في صباحك ومطرحك على الراديو 90 سينا.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
3: السلامة في العلامة.
4: Spice up your day with Unit.

0: صباح الفل من جديد، انتوا معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM. وتعالوا نروح لتقريرنا المروري كعادتنا في بداية الحلقة. صباح الفل يا صابر.
1: صباح الورد يا استاذ احمد يوم طيب، ومشرف لحضرتك الاستاذ المستمعين الكرام.
0: اخبارنا النهارده ايه يا صديقي العزيز؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه لهم الحركه المروريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. بعض الكثافات اللي بدات تتوفر في الطريق الزراعي القاي قادم من محافظات الاقاليم الوجه البحري متجه لمدخل شبرا الخيمه عند مناطق اليوب، بيفضل ان احنا بنستخدم اسرع طريق دلوقتي هو محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه الاحجام المعتاده معانا اعلى مناطق القصوص والمرج والسلام واعلى مناطق بشتيل والبراجيل واعلى مناطق البساتين امام محطه متر ونيب. بعض الكثافات اللي جايه من طريق الصعيد متجه للبحر الاعظم هنروح نستخدم اسرع طريق دلوقتي طريق ابو النمرس. بعض الكثافات ايضا اللي جاي دلوقتي من اعلى محور صفت متجه لجامعه القاهره، اسرع طريق لجامعه القاهره ومدارس المهندسين والدقي هروح نستخدم منزل محور احمد عرابي، اسرع طريق دلوقتي لمناطق مدارس فيصل والهرم هو محور عمرو بن العاص، اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمدارس من المطريه والاميريه وحدائق القبه اللي تشهد بعض الكثافات اعلى كوبري حلميه الزيتون واعلى كوبري حدائق القبه هيكون هو كوبري سرايا القبه، اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل امام استاد السلام المتجه لمناطق موقف العاشر ورايح جامعات العبور وجامعات الشروق هنروح نستخدم محور سعد الدين الشاذلي، اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمدارس النزهه ومصر الجديده وشيراتون هو شارع عبد الحميد بدوي، اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمنطقه المساق. بعض الكثافات في زهراء العاشر للي رايح مدارس مدينه مصر المنهل حي السابع الحي السادس هنروح نستخدم كوبري جاردينيا او طريق الواحه، اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لمناطق مدارس شبرا ورود الفرج. بعض الكثافات عند منطقه كورنيش هروح نستخدم امتداد احمد حلمي، اسرع طريق دلوقتي هيكون بديل لشارع رمسيس وغمره. بعض الكثافات المريه يبقى رايح مناطق مدارس الظاهر غمره وجامعه عين شمس هنروح نستخدم شارع احمد سعيد او محور روكسي الجديد، مناطق القاهره الجديده محور جمال عبد الناصر. بعض الكثافات اسرع طريق دلوقتي لمناطق المعاهد واكاديميات التجمع الخامس ومدارس تجمع الخامس هو محور التسعين الجنوبي او محور التسعين الشمالي. باقي الحركه المريه والطرق المؤديه لكافه المدارس والجامعات ما زالت تشهد انفراجة وانسيابة مرية، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للسادة المستمعين الكرام.
2: صباحكم مصحك استقلال never miss a moment.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: في ناس ربنا يستر يعني يقول لك إيه، يا رب نفسي أشتغل بس أي شغل أي شغل والله أنا راضي، ويجي الشغل ونشتغل ومع الوقت تلاقيه بدأ يشتكي المواعيد المواصلات ضغط الشغل المدير المرتب، وقيس على ده حاجات كتيرة قوي. نشتغل في مصر امتى بقى، سافر اعمل لي قرشين، ولا عايش بره مصر تلاقيه وانا عايش اجيب فلوس وخلاص، انتوا ما بتفكروش فيا، انتوا بتعتبروني ATM، وتعبت اسافر وتعبت من الغربه والوحده، نفسي اكون جنب اهلي وبيتي. واللي بيشتغل في شركه تلاقيه يتمنى يكون عنده شغل خاص بيه، او يتمنى يشتغل حكومي، واللي بيشتغل في الحكومه عايز يشتغل شغل خاص، واللي عنده شغل خاص يتمنى ما يشيلش مسؤوليات لوحده، وهكذا امثله كثيره. باختصار زي ما بيقولوا هي دايره كده بيلف فيها الكل، ما حدش بيعجبه حاجة، وطول الوقت بنتمنى حاجة تانية، ولما بتيجي الحاجة التانية برضو مش بتعجبنا أصلا، وبنتمنى حاجة تالتة، ولما تيجي تشوف الصورة من بعيد شوية بتلاقي إن مفيش حاجة ممكن تساعدنا أو ترضينا للأسف. إحنا بنقول دايما إن إحنا بنقول الحمد لله، أنا بقول الحمد لله، بس بيني وبينك كده، بيني وبينك كده، إحنا بيننا وبين بعض كده، إحنا ما بنقولش الحمد لله صح، إحنا مش راضين صح، إحنا دايما بنتمنى الصورة التانية، الصورة الأعم الكاملة الأحلى. نجاح بس من غير تعب، نجاح بس من غير خطوات وقوة، عايزين كل حاجة تمشي على مزاجنا يعني بالحزفير زي ما بيقولوا، وعارفين ان ده مستحيل يتحقق ومفيش فايدة فينا، كلام أفلام زي ما بيقولوا. احنا بنحمد ربنا كلام أفلام، بنشكر ربنا كلام مسلسلات. حياتك وحياتي ونجاحنا خليط من النجاح والفشل، من السعادة والمعاناة، لحظات حلوة بنتمنى نعيشها على طول، ولحظات بنتمنى ما تحصلش تاني. يقول لك كلمة السر في ايه يا باشا؟ الرضا، شكر النعمة، ان احنا نحس بالحاجة الحلوة اللي وصلنا لها اللي كنا بنتمناها، مش مجرد ما نوصلها نبتدي نفكر في اللي بعدها فما نلحقش حتى نفرح بيها. نحمد ربنا، نشكره علشان نعمته تزيد ونعمه تزيد اكتر، نتمنى الاحسن طبعا مش غلط ومش عيب، بس واحنا مبسوطين باللي احنا فيه وحابينه، مش واحنا كارهينه وعايزين نخلص منه او مش راضيين عنه، مع ان ده كان حلم من الاحلام. تعالوا كلنا دلوقتي نقول الحمد لله، الحمد لله على كل حاجه انت عندك وانت عندك من الحاجات الالاف تقولي عليها الحمد لله. واوعى اوعى يدخل في دماغك كده تقول لا لا وانا عندي ايه اقول عليه الحمد لله، لا لا لا عندك كتير، مش هعدلك ولا انت هتعدلي، لان كل واحد فينا ادرى بحياته وبالمنطقه بتاعته ومنطقه النعم بتاعته. كل واحد فينا لو قعد يعد في نعم ربنا عليه هيفضل يعد فيها لحد ما نقابل رب كريم. يلا كله دلوقتي يقول الحمد لله. صباح الهنا، صباح الفل، صباح الرضا.

0: أغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 90 ساين. أحمد يونس.
1: زي النهاردة سنة 1970 تسلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر اللي ذكرى وفاته كمان بتوافق نفس التاريخ. النهاردة ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولي الدين، وهو من مواليد 1963 ورحل عن عالمنا يوم 11 فبراير 2003. فاكرين كان العصر الفترة دي كان يوم عيد، كان عيد الأضحى الله يرحمه. كمان النهاردة ذكرى رحيل الفنان الكبير الراحل أحمد رمزي، هو من مواليد 23 مارس 1930 ورحل على عالمنا يوم 28 سبتمبر 2012 بعد مسيرة جميلة من العطاء والإبداع الفني. تعرفوا أن النهاردة يوم الجيران الطيبين؟ أيوة، النهاردة اليوم العالمي للجيران الطيبين. كل سنة وكل جار بألف خير، يعني كل ما هو كلنا جيران، فكل سنة وكل جيرانكم حلوين وطيبين وعشرة حلوة. لسه مجنبين صباحك مطرحك على راديو 99 FM. الكبار بقى يلا صبحوا علينا، بقى كل أساميكم يلا حالا.

تعالى بقى كل اللي محتاج تعرفه عن جهاز ميوز الجديد اللي أعلن عنه مارك زوكربيرج. مارك زوكربيرج اللي هو صاحب فيسبوك وواتساب وإنستغرام وخلافه أعلن عن جهاز جديد اسمه ميوز. فكرته مختلفة عن شكل أجهزة الاي اي المنتشرة. جهاز صغير جدا قد علبة الايربودز تقريبا، ما يزيدش عن كده. تقدر تمسكه في إيدك وتتفاعل معاه بالصوت واللمس، تتكلم معاه وتطلب منه يعمل حاجة وهو ينفذ. هو مش مجرد تشات بوت زي ما بيقولوا تسأله ويرد عليك، ولا حتى اي اي ايجنت تقليدي. الجهاز متصمم عشان يبقى موجود معاك طول الوقت، يفهم طلباتك وينفذها، مع وجود شراكات محتملة مع شركات ضخمة، وده يخليك يعني زي ما يقولوا كمية الخدمات اللي انت هتطلبها وترتبط بالجهاز ده في لمحة وانت بتكلمه. يعني بدل ما تفتح اي ابليكيشن للتسوق مثلا وتدور وتختار، ببساطة الجهاز اللي في ايدك هتقوله، هتكلمه وهو واخد شكل عروسة او لعبة او حاجة، بتكلمه وهو يتولى الباقي. الجهاز نفسه حسب ما تم الاعلان عنه بيجمع بين حاجات كتير: شاشة اولد بتعمل باللمس، اتصال 5G، كاميرات امامية وخلفية، التفاعل بالصوت اثناء استخدام الكاميرا، بصمة الاصبع، امكانية تخصيص افاتار يظهر على الشاشة. والمشروع ده بحسب الاعلان عنه اتطور في 9 شهور بس، ولسه ما تمش الاعلان عن سعره. والسؤال هنا، لو تم الاعلان عن سعره ونزل في مصر وبقى متاح، هنجيبه ولا لا؟ بيقولك الجهاز ده من الحاجات المرعبة جدا في الفترة اللي جاية، لان بيقولك ده تطور مخيف جدا، هيلغي فكرة وجود البني ادمين اصلا، وهيبقى هو البديل عن اي تعاملات مع اي بشر، وهنتوحد اكتر واكتر واكتر. فاكرين فيلم هير؟ الفيلم ده من الافلام اللي هو حاجه زي كده، هو كان ابلكيشن او جهاز بيكلمه البطل علشان هي بتتعامل معه وبتنفذ له كل حاجه. الجهاز ده بقى خلاص هيبقى بيعمل نفس الموضوع ولكن بصوره اكثر عنفا. ابعتوا لي يلا بسرعه الابراج بتاعتكم على واتساب راديو 90 علشان نلحق نقولها قبل الساعه ما تخلص. في البرج في الدرج، الاسم والبرج ابعتوا حالا على واتساب 010 400 9094. صباح الخير.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: يا جدي الشغل مش هيطير على فكرة، كده كده وراك ما تشغلش بالك بقى بيه من قبل ما توصل الشغل أصلا، ويومك في حاجات كتير قوي على فكرة غير الشغل. استمتع بصباح هادي ورايق، ولما توصل الشغل يا عم شوية كده وبعد كده السحلة هتبدأ. يا تروح مننا ولا احنا نروح منها فين؟ أما الدلو مش مطلوب مننا نحكم على حد ولا حاجة غير لما نجرب التعاملات. الحوت مهما تقلك من كلام محبط وتعليقات زي انك مش هتعرف مش هتقدر انا مش مصدق، انت عارف كويس قيمة نفسك يا عظمة، انت عظمة حوت انت عسل. طب الحمل خلي بالك ان حتى الكلام اللي بيطلع في عز العصبية او في عز الهزار انت بتاخده بدلالات، بس ارجوك في ناس خالص كده مش كده خالص، في ناس لما بتغضب بتهبل حرفيا، بتهبل بتعبط في الكلام، فما تعملش كده وتحاسب حد على لحظة انفعال. الله يخليك يا حمل، الكلام ده ليك. اما الطور بقى اللي عايز يعكر مزاجك عكر مزاجه انك ما تديلوش الفرصة ان ده يأثر فيك، وانت عارف المقصود مين يا طور. قشطة. طيب نروح للجوزاء اللي اخترته وخدت قرار فيه ما تراجعش نفسك فيه تاني، خلاص وارميها كده عند ربنا، واللي جاي حلو ان اللي فات فات واللي حصل حصل، لو كان الموضوع مش تمام خلاص هي تجربة وعدي، لو الموضوع تمام الخير جاي جاي في كل الحالات يعني كل الحالتين. طب نروح للسرطان، بيقولك المعايير اللي عالية قوي للناس بتتعبك انت، والعشم الزايد قوي في الناس بيتعبك انت. ممكن تنزل السقف 600 مرة لتحت، اما الاسد محدش فينا هيقدر يصلح الكون لوحده، اهدى على نفسك شوية علشان انت مش دورك انك تعمل ده. انت بتقولي مش ما بعملش ده، انت بتعمله وانت عارف ان انت نفسك الدنيا كلها تكون حلوة وزي الفل، مش هنعرف يعني مش هنقدر. العذراء في مثل قديم بيقول مش كل مرة تسلم الجرة، خلي بالك هي عدت قبل كده بس ما تكررهاش تاني. يا عذراء انت اكتر واحد بقى فاهم. الميزان، مركز في علاقاتك بالناس يعني بتحاول تظبطها وتحاول تتجنب اي حاجة تزعلهم منك. والله العظيم انت جميل، تفكيرك في الناس ده عظيم يعني. طب العقرب، ما تفرضش وجهة نظرك على حد وانت عارف يعني انها مش هتجيب نتيجة، انت بتقول رأيك وخلاص، سمع والنصيحة سمعها تمام، ما سمعهاش هو حر بقى نعمل له ايه، كبر بقى دماغك يا عقرب. القوس، الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، مش تفتحه وتقعد قدامه. انت غاوي يعني جرى ايه يا عم؟ عايزين الاسد تاني والطور تاني. حاضر. الطور بيقولك ما تسمحش لحد يعكر مزاجك، فانك تعمل ايه؟ انت ما تفتحلوش الباب انه يعكر مزاجك، فعكر مزاجه انت بان الموضوع ما يأثرش فيك. اما الاسد عينيا الاتنين، لازم تعرف ان محدش فينا هيقدر يصلح الكون ويقعد كده ويعدله لوحده، انت نصحت ساعدت عملت اللي عليك، ارجع بقى يا اسد خطوة لورا كده وما تتدخلش اكتر من كده وقف اتفرج. العقرب تاني. حاضر. هي قريب من الاسد شوية، بيقولك وجهة نظرك انت بتقولها والنصيحة بتقولها لوجه الله، هم بقى عملوا بيها عملوا ما عملوش والنتيجة جت عكسية، بقف اتفرج وخلاص. السرطان الطلب تاني. حاضر. بس ايه الحاجات بتقولك المعايير والعشم الزايد في الناس بيتعبك انت، ما بيتعبش حد، لان انت يعني مستني منهم حاجات وما بيعملوهاش، فنزل سقف العشم الله يخليك شويتين ثلاثة، والدلو ما تحكمش على حاجة ولا حد غير لما

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالنجاح الذي حققته مجموعة أورنج العالمية في مصر في مجالات خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية. كما أكد الرئيس السيسي تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة أورنج في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية. تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال استقباله كريستال هايدمن الرئيسة التنفيذية لمجموعة أورنج العالمية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد استمرار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبني مشروع متكامل لتخضير المحافظات وتحويل الأراضي غير المستغلة إلى حدائق ومسطحات خضراء، مشددا على التوسع في زراعة الأشجار بالمحاور والطرق الرئيسية لتحسين جودة الحياة والبيئية الحضرية. جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء لعدد من مشروعات التشجير بمحافظة القاهرة، شملت مناطق أسفل كوبري إبراهيم العرابي وأثر النبي ومحور الحضارات. رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري أشرف درويش أكد أن موسم أقصى الاحتياجات المائية مر دون حدوث انقطاع في إمدادة المياه عن محطات مياه الشرب الحرجة التي كانت محل متابعة، مشيرا إلى أن نهايات شبكة الري حظيت بمتابعة مستمرة لضمان وصول المياه بالكميات والمناسيب المطلوبة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن توقعه لاستئناف المفاوضات مع إيران خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد يوم من رفضه مقترحا قدمته طهران بشأن التوصل إلى هدنة وإعادة فتح مضيق هرمز. اقتصاديا، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت خلال الشهر الجاري تدشين 9 مشروعات صناعية جديدة تضيف إلى إمكانياتها وقدرتها الإنتاجية المتنامية لتتنوع ما بين مشروعات غذائية وطبية وأخرى في مجالات الغزل والنسيج والأسمدة والصناعات الكيماوية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير الإنتاج للسوق المحلية والتصدير. جاء ذلك في إنفوغراف صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. ورياضيا، يواصل الاستعداد الأندية المصرية الأربعة الزمالك بيراميدز الأهلي وزد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لخوض منافسات دور 32 في كلا البطولتين لحجز تأشيرة التأهل للدور المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النعومة، ده فرق زيت. كاسترول سي آر بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي آر بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
3: اختار

حاجة كده هقولها لك، الـ AI هيسبب أزمة في المية. الموضوع ده كوميدي ولا بجد ولا إيه؟ خلينا أحكي لك الحدوتة وركز معايا. الفترة اللي فاتت طلع تحذيرات جديدة من الذكاء الاصطناعي إنه ممكن يتسبب في أزمة في المية. طب إيه الكلام الغريب ده؟ خلينا أقول لك وجهة النظر بتقول إيه. بيقولوا إن سيرفرات الـ AI بتسخن جدا أثناء معالجة الطلبات المعقدة والطويلة، وبتستخدم ملايين الجالونات من المية للتبريد. ده غير كمان إن المية اللي السيرفرات بتستهلكها بتكون من محطات توليد الكهرباء اللي بتغذي المراكز دي. وفي تقرير للأمم المتحدة بيقول إن مراكز البيانات هتوصل إنها تستهلك 945 واط في الساعة من الكهرباء كل سنة في 2030، والرقم ده قد الاستهلاك السنوي للكهرباء مثلا في باكستان، بنغلاديش، نيجيريا متجمعين 3 مرات التلاتة مع بعض. المنظمات الحقوقية حول العالم بتحاول تعترض على استخدام الـ AI الكبير في العالم كله في الطلبات المعقدة، لأن في 150 دولة ما عندهمش أصلاً أجهزة تستفيد منه بشكل كبير، ولكنهم هيتأثروا من أزمة المية العالمية اللي هتحصل بسبب الذكاء الاصطناعي، والكهرباء برضو بنفس الموضوع. ده غير ان مراكز البيانات دي اصلا بتتبني في مناطق بتعاني من الجفاف، لان الاراضي هناك بتكون ارخص، وده باعتراف شركات كبيره زي مايكروسوفت اللي بتسحب 46% من المياه اللازمه ليها من مناطق بتعاني من ازمات مائيه. جوجل اللي ربع المياه اللي بتستخدمها جايه من مناطق فيها ازمات جفاف شديده. علشان كده مؤسسات حقوقيه عالميه بتطالب المسؤولين عن تطوير الذكاء الاصطناعي بانظمه تبريد ذكيه صديقه للبيئه، ما تستهلكش المياه وتدهولها اكتر ما هي متدهوله.

قول لي شعارك ايه في الحياه؟ اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، ولا القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ ابعت لي حالا حالا حالا حالا على واتساب راديو 99 وقول لي، وانا هحلل لك شخصيتك من اختيار حضرتك وحضرتك. اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، وما تقوليش الاثنين، اختار لي واحد وانا هقول لك يا باشا تحليل شخصيه معاليك ايه بسرعه. واتساب راديو 99 010 400 90.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: نقطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
3: مؤسسة مستشفى 57357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
4: Start your day with Ahmed Yunus.

شعرك في الحياة يصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، ولا شعرك في الحياة القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود؟ حلل الشخصية وقالك انت لو شعرك الأولاني اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، انت شخص فرفوش جدا، بتحب تتبسط، بتحب ما تشيلش للدنيا هم، وحتى لو الهموم كتيرة بتحاول تخرج منها، لا بتفضل تفكر في اللي حصل امبارح ولا بتحب ترتب للي جاي بكرة وسايبها على الله. عندك روح مغامرة، بتحب تدخل تجارب جديدة وتحب تجرب وتلبس محيط وتقف تضحك. ساعات كتير بتورط نفسك في حاجات اكبر بكتير منك وتكتئب وتتقهر وتزعل مجرد ما يجيلك فرصة تنط نطة جديدة بتنط. الناس ممكن يكونوا شايفينك متهور او مش شايل الهم، وساعات البعض للأسف بيشوفك يعني يقولك ما عندوش احساس ولا عنده دم، بس الحقيقة انت واخد قرار انك تعمل اللي تقدر عليه وتسيب الباقي على ربنا، وانك مش عايز تكون سبب في انك تنكد على الناس. حتى لما بتكون متضايق ما بتحبش تبين ده خالص لغيرك. اما لو شعرك في الحياة القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، فانت شخص عملي واقعي جدا، ما بيحبش تعيش في الاحلام والاوهام، دايما شخص زي ما يقولوا واحد زائد واحد يساوي كام، بتحب تتعامل بالارقام الثابتة والحقائق اللي قدامك وبس. الاحلام والطموحات والحاجات دي عظيمة وكل حاجة، بس اثبت لي ده، هو ده شعرك. منظم جدا جدا جدا، بتحب تحسب كل حاجة قبل ما تاخدها، الناس بتلجأ لك في موضوع القرارات وان هم محتارين ياخدوا قرار، وبتدي قرار وبتدي اختيار بصراحة بيكون عظمة. عندك خطط احتياطية البلان بي لكل موقف، حتى لو مش في دماغك انت ما شاء الله دماغك بتحط الخطة البديلة بسرعة جدا. شخص بقى على عكس التاني ما بيحبش المفاجآت خالص، بتاع صرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، بيحب الناس تفاجئه وبيحب الحفلات الفجائية والعيد ميلاد وخلافه. التاني بقى لا لا لا، انا احبش المفاجآت ولا احب المغامرات، انا احب خليني في المضمون، وممكن اجل اي حاجة اللي بعدين لو هي دلوقتي في لحظة تشك كده انها ما تنفعش. بس بيقول لك شعار القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، مطلوب منك حاجة، مطلوب انك ما تاخدش الدنيا جد زيادة عن اللزوم، ما تضغطش على نفسك زيادة عن اللزوم، ما تضحيش بنفسك قوي قوي قوي زيادة عن اللزوم. لازم نفسك يكون ليها حق انك تبسطها وتدلعها يا سيدي من كل فترة للتانية. طيب لو انت بقى بتاع شعار صرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، النصيحة جاية لك ايه؟ اهدى وركز شوية كده وبص اكتر للي جاي، علشان برضو في حاجات لازم نعمل حسابها.

0: بدري في الميكس. يلا بينا، انا عايزكم تعلوا الصوت بقى يا جماعه، علوا الصوت، علوا الصوت، شويه اغاني ومزيكا كده وميكس عظمه.
1: الساعه 6 وعلى المقيمين خارج مدينه الرعب المحافظه على قوه التوقيت. درجه الحراره في الظل 25، وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير او النوم. اقول لك الاحسن عم

0: صباحك مرحا مع أحمد يونس.
1: كتب محمد ميدو وقال على السوشيال ميديا زي امبارح من 15 سنه نزل البوم بناديلك بناديك تعالى للهضبه. من 15 سنه واحد من الالبومات اللي اتظلمت. هو شايف من وجهه نظره في تاريخ عمرو دياب بسبب توقيت نزوله كان في 28/9/2011. وبيتكلم عن الالبوم بيقول عمرو دياب في الالبوم ده ومن قبله بسنتين كان مقرر الشغل فيه مع موزع واحد هو عادل حقي اللي كان قبلها مقدم معاه قنبله صيف 2010 اصلها بتفرق. وبعد كده نص اغاني الالبوم شبه اتغنت لايف في الحفلات قبل نزوله. على سبيل المثال ألومك ليه، يا ريت سنك، مالي عناية، عارف حبيبي، تجربة وعدت، والباقي اتغنوا بعد نزول الألبوم وكان أكترهم مقدرش أنا وأجملهم أغلى من عمري. عمرو دياب كان أول مرة يستغنى عن كريم نور في تصوير بوستر والسيشن للألبوم على عكس آخر ألبوماته، وبعد كده رجع تاني مع كريم اللي تقال وقتها إنه صور البوستر برا مصر. اسم الالبوم قبل ما نديك تعالى كان هي حياتي وما كانش ده البوستر اللي هيتعمل وكان له تصوير مختلف. بس الفتره دي كانت كل حاجه يعني تخبطات كتيره في كل حاجه في البلد عموما في الفن والمزيكا والسياسه وكل حاجه، فكانت زي ما يقولوا اثرت كمان على الاختيارات. اغنيه يا ريت سنك اللي نزلت كان معمول بينها وبين الفاكرينك استفتاء على النزول والناس اختارت الفاكرينك، فعمرو دياب قرر ينزل يا ريت سنك باغرب توزيع ممكن يتسمع واكتر اغنيه عملت جدل في الالبوم ده وكان في نقد ليها. عمرو دياب في الفترة دي كان مهتم بالتواصل مع الجمهور من خلال تويتر والحفلات والمنتدى الرسمي عشان يعرف رأي الناس في الأغاني اللي بتنزل أول بأول. فيديو كليب بناديك تعالى كان ظاهرة جديدة في عالم الكليبات لأنه كان أول فيديو يتصور بتقنية الـ HD. وقتها كان عاملين زي ما يقولوا فرح في الدنيا كلها من الطفرة والصورة الفظيعة. في الألبوم ده اتعمل واحد من أجمل الألحان معاك برتاح اللي كان أنا معاك برتاح اللي كانت مفاجأة لكل الناس، محدش مصدق إن دي ألحان لاعب كورة وممثل وبقى بيلحن احمد صلاح حسني طبعا المبدع وعمرو ابدع كمان في الغناء. اغنيه هلا هلا ما كانتش عاجبه ناس كتير وقتها عشان كانت الناس واخدة على توزيع الحفلة الهادي، لما نزلت بالتوزيع السريع الناس وقفت شوية قدامها. نفس نظام يا ريت سنك. أغنية هي حياتي أغنية من كانت للشاعر الكبير الله يرحمه مجدي النجار. الأغنية بمضمون زي ما قالوا عليها كده بمضمون عاطفي ووطني في حب مصر، وكمان زي ما يقولوا البطن المعنى في بطن الشاعر. أكتر شخصيا خدوا نصيب النقد والهجوم تامر حسين وعادل حقي. جزء من الناس كان شايف ان كتير على تامر حسين ياخد 5 اغاني في الالبوم، وجزء تاني شايف ان ما ينفعش عادل حقي يوزع الالبوم كامل، مع العلم ان عمرو دياب موجه شكر كمان للموزع اسامه الهندي في الالبوم ده. بس مش عارف الناس مش فاهمه كان هو يعني عموما على المشوار ولا علشان بيحبه. كمان ضمن اغاني الالبوم ده كانت في اغنيه من الفولكلور الليبي حبيبي مالي عناية، والاغنيه حلوه جدا وتوزيع مبهج جدا. الالبوم ده كان من الألبومات زي ما بيقولوا المختلفة في تاريخ ومشوار الهضبة. وأنا فاكر لما نزل البوستر الناس كانت مش فاهمة بناديك تعالى، والناس قالت بدأوا يعني يسفوا بقى يحط صورة ديك وحاجات كعادة المصريين الحقيقة في الهزار تيل. كان في كمان اعلان مفروض هيتصور لنوع من المايه لاغنيه هي حياتي ولكن ما حصلش، وكان مشروع فيديو كليب كمان بعد بناديك تعالى، بس خلاص المشروع ما اكملش. اغنيه من اغاني الالبوم نظرا لضيق الوقت سجلها عمرو في استوديو حسين الجسمي في الامارات وهي تجربه وعدت. 15 سنة على ألبوم بناديك تعالى في ناس كتير استمتعت بيه وناس كتير انتقدته وناس كتير قالت عمرو دياب يتسمع بعد الألبوم يتسمع على رواقة بعد مدة. هو بس القصة أنا متوقف بس عند المدة. الألبوم ده في 2011 15 سنة عنده.

0: عايز اقول لك حاجه سريعه. البعثه الاثريه المصريه في الوادي الجديد اعلنت اكتشاف مقبره هرميه الشكل مبنيه بالطوب اللبن بترجع للعصر الروماني وكانت مخصصه لدفن راجل ومراته، بيرجحوا انه كان قاضي. من ابرز الحاجات اللي تم اكتشافها في المقبره دي لوحه حجريه جنائزيه مكتوب عليها رثاء من 19 سطر باللغه اليونانيه القديمه، ومائده قرابين من الحجر الرملي، وكمان بعض الاواني فخاريه وعمله رمزيه عليها نقش بارز للامبراطور اليوناني قسطنطين. ده امتى ده تم العثور عليه؟ في الايام اللي فاتت. فين بقى؟ في الوادي الجديد. مصر مليانه كنوز وعمار يا مصر. تعالوا بقى نروح للبرج في الدرج عشان نروح.
1: والان مع البرج في الدرج مع احمد يونس.
0: بص يا عم الجدي، بيقول لك الشغل مش هيطير، كده كده مستنيك ووراك وراك، ما تشغلش بالك بقى من قبل ما توصل الشغل ومن قبل ما تتسحل. عادي، اليوم في حاجات كتير حلوه، مش الشغل هو الازمه اللي فيها يعني، وبالعكس الشغل حاجه حلوه ونعمه من ربنا حافظ عليها. الدلو ما تحكمش على حد ولا على حاجه غير لما تجرب الحاجه وتحط نفسك مكان الشخص. حاول ما تكونش متسرع في احكامك يا صاحبي. الحوت مهما اتقالك من كلام محبط وتعليقات زي مش هينفع، لا لا انت عارف انه ينفع وتقدر تخليه ينفع. الحمل خلي بالك، حتى الكلام اللي بيطلع في عز الغضب والعصبية والنرفزة الناس مش هينفع نحاسبهم عليه، لأن كلنا وقت الغضب بنقول كلام مش دايم يعني. بلاش حتة لا، الكلام اللي بيطلع وقت الغضب ده اللي بقى الكلام المستخبي، لا لا لا خلاص، اتعامل بحسن نية أجمل من كده عشان انت نيتك حلوة. الطور ما تسمعش لأي حاجة تعكر مزاجك منهم، واللي يحاول يعكر مزاجك عكر مزاجه بأنك ما تديلوش اهتمام بأنه يعكر مزاجك. الجوزاء اللي اخترته أخدت القرار فيه، ما تتراجعش فيه، أنت صح وكمل وإن شاء الله خير. السرطان معاييرك وعشمك العالي في الناس، لازم تنزل سقف العشم شوية، مش طالبة إحباطات اليومين دول. الأسد محدش فينا هيقدر يصلح الكون لوحده، أنت نصحته وساعدته وعملت اللي عليك، ارجع خطوة لورا، ما تتدخلش أكتر من كده. العذراء مش كل مرة تسلم الجرة، عدت قبل كده بس مكررهاش تاني. ها الميزان مركز قوي الفترة دي في علاقاتك مع الناس، بتقوي علاقاتك القديمة وبتعرف تكسب ناس كمان جديدة، ودي حاجة ممتعة على فكرة. العقرب ما تحاولش تفرض وجهة نظرك على الناس زي ما انت ما تحبش حد يفرض وجهة نظره عليك، بسيطة جدا. القوس الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، الناس المزعجة والمرهقة نفسيا خد جنب وارجع وخطوتين 93 كده لورا. اللي عيد ميلاده النهارده 28 سبتمبر، كل سنه وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد، ربنا يجعل ايامكم كلها اعياد وسعاده وفرحه. شخص معتز جدا بنفسه، شخص جميل مخلص جدا للعيله وللصحاب، وشخص كده الناس تحب تلجا له لانه بجد بجد بجد مفيش اجدع منه. كل سنه وانتم طيب. قبل السلام، في ناس كده تلاقيهم بيقولوا يا رب نفسي اشتغل، يا رب اي شغل وانا راضي، ويجي الشغل ويشتغل، ومع الوقت تلاقيه المواعيد مش كويسه، المواصلات متعبه، الشغل فيه ضغط كتير، المرتب مش عاجبني، المدير بيضايقني. وقيس على كده حاجات كتير، اللي بيشتغل هنا يقول لك امتى بقى اسافر اعمل لي قرشين بره، واللي بيشتغل بره يقول لك امتى بقى ارجع واستقر وارتاح، انا مش حنفيه، انا مش اي تي ام، واللي بيشتغل في شركه يقول لك لو اشتغل شغل حكومي هادي كده، واللي يشتغل شغل حكومي يقول لك يا سلام لو عندي شركه. باختصار هي دايرة كلنا عمالين نلف فيها دون استثناء، ومحدش عاجبه حاله، وطول الوقت بنتمنى حاجات تانية، ولما تيجي الحاجة التانية ما بنفرحش بيها لأننا بنبقى بنفكر في التالتة قبل ما التانية تيجي. لما تيجي أنا وإنت كده نشوف الصورة من بعيد، هنلاقي إن إحنا لو يقولك قول الحمد لله احمد ربنا، إحنا بنقول الحمد لله بلساننا، لكن فعل إحنا محتاجين نفهمها أكتر من كده، محتاجين نطبقها جوه قلوبنا الاول قبل ما نقول احنا بنحمد ربنا وكل حاجة. اول ما تقول الحمد لله وكل حاجة اعرف ان انت ما بتحمدش ربنا يا يونس، هي الحمد لله وبس، الحمد لله ونقطة، لكن الحمد لله وكل حاجة اللي جاي بعدها ده عدم رضا على طول. فالحمد لله، الحمد لله على كل نعمة ربنا ادهلنا، نجاحنا وحياتنا خليط من النجاح والفشل والاخفاقات، السعادة والألم، اللحظات الحلوة واللحظات الصعبة. كلمة السر في كل ده هي الرضا، هي شكر النعم، ان احنا نحس بالحاجة الحلوة اللي ربنا بيديها لنا مهما كانت بالنسبة لك بسيطة، هي عظيمة جدا على فكرة. النعم اللي ربنا بيديها لك دي لا تعد ولا تحصى. لو جبنا ورقة كده وكتبنا الحاجات اللي مضايقانا واللي منغصة عيشتنا زي ما بيقولوا او زي ما احنا بنقول لنفسنا، وحطينا قدامها نعم كتير قوي من ربنا، ووقوف ربنا جنبنا في مواقف كتير قوي، هنلاقي لا احنا متدلع شوية، احنا محتاجين نشكره اكتر من كده. عارف ان الحياة فيها منغصات، عارف ان الحياة فيها صعبة، في تعب وفي ألم ووجع وفي أمراض وفي كل حاجة، وكل بيت قافل على حاجات صعبة، بس كانوا بيقولوها لنا زمان ونقولها لنفسنا دلوقتي. احنا احسن حال من غيرنا، احنا احسن حال من غيرنا في بيوتنا، احنا احسن حال من غيرنا في بلدنا، احنا احسن حال من غيرنا في بلاد تانية الدنيا فيها بيخافوا يطلعوا من باب البيت. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الرضا. نتقابل بكرة ان شاء الله في صباح جديد، صباحكم مطرحك على الراديو 90 90 FM. باي باي.

0: اسمع شغل 90 90
1: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى

0: من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستضيف العاصمة الجديدة اليوم فعاليات النسخ الخامسة من منتدى مصر للتعدين. ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن نتائج أول طرح للتنقيب عن المعادن بنظام القطاعات المفتوحة، كما سيتم بحث الفرص الاستثمارية في مجال التعدين. كان كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد أن تطوير قطاع التعدين يتطلب بناء مؤسسة تنظيمية حديثة قادرة على إدارة البيانات الجيولوجية ورفع كفاءة منظومة التراخيص. وأكد وزير البترول أن المنتدى يمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مؤسسي إفريقي متكامل عبر إتاحة آلية مستدامة لمناقشة سبل تطوير التشريعات التعدينية، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحا واستقرارا، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة عبد العزيز قنصوة أكد أن الدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل محطة استثنائية في مسار التحول الرقمي والتطوير التنظيمي للحدث الثقافي الأكبر بالمنطقة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة هذا العام ستمتد لتأسيس بنية رقمية واستثمارية مستدامة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية لخدمة ملايين الزوار وتيسير وصولهم إلى المنتج الثقافي بكل سهولة ويسر. جاء ذلك خلال ترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 58/2027 لاستكمال مناقشة واستعراض المقترحات التي تطرحها اللجنة العليا للدورة المقبلة حتى تخرج بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الثقافية والحضارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن توقعه لاستئناف المفاوضات مع إيران خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد يوم من رفضه مقترحا قدمته طهران بشأن التوصل إلى هدنة وإعادة فتح مضيق هرمز. اقتصاديين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أعلن أنه ابتداء من الساعة 9 صباح اليوم يمكن لجميع المواطنين بمن فيهم ذوي الهمم تحميل كراسة شروط إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9 الخاص بالإيجار عبر منصة مصر الرقمية. والرياضي منتخب ألمانيا خسر أمام ضيفه منتخب اليونان بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وفي لقاء آخر أقيم في نفس التوقيت ضمن الجولة الثانية لدوري الأمم الأوروبية حقق منتخب البرتغال انتصارا صعبا على مضيفه منتخب النرويج بنتيجة 2-1. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين، بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

كبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

0: كبير بسيوني على راديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: بما اننا لسه الصبح، فصباح الفل مره كمان لكل الناس اللي موجوده معانا ومكملين لحد الساعه 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبندردش معاكم كمان على الواتساب على رقمنا 010 490 90 4، وده تواصل معانا بقى على كل برامج الراديو 90 90. يعني على مدار اليوم تبعت لنا كل المسجز فبتوصل لنا جميعا كده، والناس بدات تجاوب عبير على التخمينه بتاعه خمن شغلانتي.
2: واللي بيخمن شغلانتي
1: نقول لك جمله تحاول تخمن احنا بنتكلم على انهي شغلانه. نقولها تاني بقى.
2: طيب ماشي من الاول.
1: يلا.
2: انا ممكن اشتغل وانا واقف، وممكن اشتغل وانا قاعد، بتعامل مع ناس كتير جدا كل يوم،
1: ده كلنا،
2: بس مش شغلي ان ابيع لهم حاجه.
1: ماشي.
2: انا مش ببيع حاجه. لو انا غلطت ممكن ناس كتير قوي بسببي تتاخر.
1: ماشي.
2: ولو انا عملت شغلي صح ممكن محدش ياخد باله مني ومن اهميه شغلي. انا مين؟
1: هو على فكره ناس كتير لما بتعمل شغلها صح ممكن ما تبقاش
2: طبعا
1: يعني متركز مع قد ايه قيمه شغلها دي، او حاجه ممكن تكون بسيطه بس ليها قيمه كبيره قوي. بنعرف قيمتها لما
2: تعطل. ده حقيقي.
1: يا خساره بتيجي الحاجه لما الواحد
2: ما يعوزهاش.
1: الله ينور عليك.
2: انا اصلي النهارده مفوجر.
1: النهارده
2: بذاكر الاغاني. طيب في مروه بتقول شغلنا ممكن تكون رجل مرور او امن. غلط. في
1: فكره صح.
2: غلط.
1: لا برافو.
2: لا لا لا لا. اسماء بعتة بتقول اول مشاركه ليا في الحياه كاشير.
1: الاجابه هي كاشير. اسماء بصي صباح الورد عليكي، احنا يعني مبسوطين انت موجوده معانا، بس الاجابه غلط. يعني كان نفسنا اول مشاركه تبقى صح، بس حاولي تفكري تاني.
2: عامه هي في حد قال الصيدلي، هو عاجبني جدا الصيدلي، بس هو مش دي الاجابه.
1: أيوة الصيدلي ممكن يشتغل وهو واقف في الصيدليه وهو قاعد عادي.
2: ماشي.
1: ولو عمل شغله غلط هيبقى مشكله، لو عمل شغله صح الناس لا، بس برضو بنبقى يعني حاسين
2: يعني
1: بقيمته.
2: يعني
1: لما يعمل شغله صح انا هخف. اديني الدواء.
2: وبعدين هو لو غلط مش محدش هيتاخر.
1: ايه بعتلنا بتقول لنا برضو الكاشير، هو برضو الكاشير صح لو غلط هيبقى.
2: ايوه بس هو بسببه مفيش حد هيتاخر يعني عادي.
1: نفسي اشوفك واقفه كاشير، كميه إيه الغلطات اللي هتطلع في
2: ده انا لوحدي يعني.
1: عارفه اللحظه واحنا صغيرين لما كان حد يديكي يعني مثلا
2: واحنا صغيرين
1: ده،
2: واحنا كبار كمان.
1: لا لا لا، هي دي بتبقى واحنا صغيرين اكتر. كان بيحصل لي الايرور افضل واقف جنب
2: اللي هو في باقي الفلوس ال 100 جنيه.
1: ايوه. فهي مثلا يوم دي طب هات بس 10 جنيه
2: واديك
1: 50 مثلا مقفوله. ايه هدي لك فلوس تاني؟ انا اللي ليا فلوس.
2: انا اقسم بالله لحد دلوقتي ما فهمهاش. انا بص انا في الحته دي
1: اديني فلوس انا. انا ليا ادي لك تاني؟ ما انت كده يمكن بتضحك عليا، ولا انت كده بتضحكش عليا؟
2: هو ده انت اصلا.
1: فهو يقول لي خد انا تمام. ايه يعني بجد دي مش فاهمها لحد دلوقتي؟
2: لا فاهمها، بس يعني برضو استيل
1: يعني
2: ممكن تلخبط.
1: مثلا باقي رقم مكسور شويه.
2: انا كمل خير اللي بعمله بسبب ان انا مش عايز احسب بيبقى كبير جدا.
1: او تقول له طب تمام خلاص.
2: طب تمام ربنا يسعدك.
1: ما هو انت
2: اقول له طب تمام خلاص.
1: يقول لك طب ما انا ليا.
2: ما خلاص ربنا يرزقك. ده نصيبك امشي.
1: هو مش ده نصيبك، انت بيبقى عليكي فلوس كده في اللحظه دي.
2: لو عليا بدفع. ماشي. اللي بيقوله لي بدفعه. ثقه في الناس يعني، في ثقه في الناس وما ثقه في الناس.
1: طيب هو بتقول المهندس.
2: ليه المهندس؟
1: بصي هو دايما يعني اجابه المهندس بتليق على
2: بس حاجة. يعني كل حاجه صح،
1: مجال الهندسه كبير.
2: ايوه صح. بس لا يا جماعه، هي حاجه يعني ركزوا معايا، هي حاجه لو الشخص ده اتاخر فيها هي ما عملهاش صح ناس كتير قوي هتتاخر في الحاجات اللي المفروض تحصل لها.
1: ده ماشي. طب انا دي عرفتها بقى خلاص. على فكره انا النهارده مش عارف الاجابه، واوقات كتير بنلعب اللعبه دي معاكم نبقى حد مننا.
2: طب انا تيجي اسهلها لكم شويه.
1: قصدينا ان احنا ما نبقاش عايزين الاجابه للتاني
2: عشان نلعب بحقيقه. احنا كده بنحب نلعب
1: معاكم،
2: احنا كده بنحب نتدخل نفسنا وسطكم غصب واقتدار. طب هقول لك احاول اساعدك اكتر.
1: لا
2: طب اقولها لكم مره
1: طب
2: كمان.
1: اقولها
2: لكم مره كمان.
1: يلا.
2: انا ممكن اشتغل وانا واقف، وممكن اشتغل وانا قاعد، بتعامل مع ناس كتير كل يوم، بس مش شغلي ان ابيع لهم حاجه. لو انا غلطت ممكن ناس كتير تتاخر، ولو انا عملت شغلي صح محدش هياخد باله مني اصلا. انا مين؟ اقول حاجه بقى زياده، بتكلم لازم اكون بتكلم اكتر من لغه.
1: لازم اكون بتكلم
2: اكتر من لغه وفلوينت، بتكلم لغات فلوينت يعني عرفتها. بتكلم كويس
1: عرفتها بس مش هقولها.
2: طب قول لي كده. قول لي كده بالكده.
1: لا
2: قول بالله عليك.
1: بيروح اماكن فيها حاجات
2: غلط
1: مهمة.
2: غلط غلط
1: غلط.
2: مش مرشد سياحي عشان بس. لا مش مرشد سياحي.
1: لا ده انت قصده بقى.
2: ايوه
1: قصده بقى. ده
2: انا جاي لخبطكم هنا.
1: ابعتوا لنا لو عرفتوا الاجابه وساعدوني بقى برضو لو عرفتوا الاجابه على 010 490 90 4.

0: لسه بنكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، وبندردش ونحاول ان احنا نعرف الاجابه بتاعه السؤال اللي عبير بس اللي عارفه اجابته لحد دلوقتي.
1: احساس يا جماعه بالاوثوريتي كده، واحساس ان انت عندك حاجه ومحدش عارفها غيرك، احساس جميل جميل يعني.
0: اشتريتيها امبارح؟
1: الاوثوريتي؟ لا ما اشتريتهاش، انا لسه بشتريها النهارده.
0: معانا هدير بقى على التليفون. هدير تحاول تجاوب. يا هدير صباح الورد.
2: صباح الجمال،
0: اخبارك ايه؟
2: تمام الحمد لله.
0: انت خمنتي الاجابه كذا مره متلخبطه، فحاولي كده بقى عبير هتقولها مره كمان، ونحاول ان احنا انا وانت نخمن مع بعض. احنا بقى فرقه كده. يلا
1: ماشي، يلا جاهزين؟
0: يلا.
1: اوكي، انا ممكن اشتغل وانا واقف، وممكن اشتغل وانا قاعد، بتعامل مع ناس كتير كل يوم، بس مش شغلي ان ابيع لهم حاجه. لو انا غلطت ممكن ناس كتير تتاخر، ولو انا عملت شغلي صح ممكن محدش ياخد باله اصلا، مع العلم اني لازم اكون بتكلم اكتر من لغه.
0: يلا يا هدير هيساعديني.
2: يعني المترجم
1: عارفه. طب اقول لكم فكره حلوه.
0: هو المترجم على فكره ينفع يشتغل وهو واقف وهو قاعد؟ لو بيترجم لو
1: مش هياخر حد.
0: مرشد سياحي
1: مش هياخر
0: لا
1: حد.
0: لو طولت هياخر حد.
1: هياخر حد ليه يا جماعه؟ ورا ايه؟ ما راحت بسط. طب اقول لكم حاجه، سالوني اسئله وانا جاوبكم. طب اسالوني اسئله وانا بجاوبكم عليها.
2: طيب هو مثلا في اني مهنه يعني
0: إيه؟
2: في
0: الطب
2: احنا
0: اللي هو ايه
1: اه اضاف اني اندستري يعني، او في اني.
0: طب استني ممكن اسالها بشكل مختلف. مثلا يا عبير لازم يكون دارس دراسه من جامعه او من كليه معينه عشان يشتغل في المجال ده، ولا ممكن يشتغل
1: من كليه بس ممكن عادي يشتغل من اي
0: يعني حاجة. لو مش دارس برضو ممكن اشتغل.
1: ممكن طب اقول لك شغلانته شفتات.
0: ما عادي ده اي حد شغلانته
1: شفتات وفي مكان واحد.
0: ايه ده؟ ما يشتغلش غير في المكان ده بس.
1: انا اكتر من كده اقول لكم الاجابه.
0: حاجه ليها علاقه مثلا يعني بالامن وكده
1: يعني؟ لا مش امن
0: يعني. يعني لا
1: مش امن، بس هو لازم يبقى في مكان.
2: قلنا عنده لغات يبقى مش امن.
0: مش عارف مثلا
1: امن ممكن عنده لغات.
0: سيبيه ده يجرب. يا ما عندي حاجه.
1: ايوه لا طب اقول لكم اكتر ولا انا كده بحلها؟
0: كرولوس بيقول برضو الدكتور.
1: ليه الدكتور؟
0: ما اعرفش، هو شايف اول مره يشارك.
1: لا يا
0: صح يا كرولوس، عشان اول مره بس غلط.
2: استني ممكن يبقى اللي هو بتاع
0: الريسبشن.
1: ايه بتاع الايه؟ شاطره
0: اللي في الاوتيل مثلا.
1: ايوه شاطره. موظف استقبال في فندق. هو ايه الشطاره دي يا هدير؟ والله انا هسقفلك بايدي.
0: والله الله ينور عليك جدا جدا.
1: طب دلوقتي احنا دورنا نلعب معاكي. احنا انت تقولي لنا يعني، تحاولي تدينا زي فزوره عن شغلك واحنا نحاول نخمن انت بتشتغلي ايه.
0: احنا مش عارفين انت شغاله ايه، فقولي لنا كده حاجه مثلا تستخدميها. انا عارف. ما انا سالتك من شويه، احنا لعبناها بس ناسي على فكره يعني. لو عارف انا ناسي فعلا.
2: زمان. طيب اوكي ماشي.
0: وايه الثقه ان انا عارف؟ طلع عارف ازاي وناسي ايه ده؟
1: انت اصلا مناسي اصلا احنا فين امتى فين؟
2: ما لسه ما خدناش
1: بالظبط. لا التاني ده متضحك.
0: طب ده غلط.
1: ايوه عادي قول.
0: يلا هقول
2: انا الشغل بتاعي
0: في مكتب مثلا ولا في
2: لا هو انا ممكن اشتغل في كل حته.
0: ماشي
2: ليا كليه معينه.
0: ماشي.
2: مش لازم ليه دي عشان خاطر اسمع ابقى كده.
0: كليه علوم. ما اعرفش ليه قلت كده بس حسيت
1: دي هي بقى
2: كليه علوم.
0: هو انت هو انت كليه علوم فعلا؟ ايه ده، دي جت معايا كده بقى دي بجد.
1: ده انت
0: كده بركه.
1: لا ده جوه في السب كونشس انت كده عارف.
0: لا والله ما عارف.
1: طب اقول لك.
2: لا هو انا الشغلانه بتاعتي محد يعني لازم بساعد كل الناس.
0: تساعدي كل الناس؟ هو عمل الخير كويس.
1: تحاليل ولا
0: ايه؟ حاجه في علاقه بالتحاليل؟
2: لا
0: يا
1: رب سلم. انا النهارده اصلا ذكائي مش عالي.
0: ما هو النهارده شفتي
1: يا الهي.
0: شفتي بقى لو السؤال كان معكوس. كول سنتر؟ في حد بيقول لنا كول سنتر.
1: ليه هتشتغل كول سنتر؟
0: معرفش.
1: علوم يعني.
0: والله الاجابه اللي بتتقال قدامي هقولها.
1: لا استنى. طيب هسألك سؤال، شغلانتك لازم يكون معاكي مثلا لابتوب وكده ولا معاكي حاجة تانية؟ لازم معاكي لابتوب
0: وتشتغلي من اي حتة يعني مثلا ريموتلي عادي جدا.
1: شغلانتك ليه علاقة بدراستك؟
0: طب ماشي ما
1: لابتوب علوم دراسة.
0: طب يعني كلية علوم برضو فيها تخصصات برضو مختلفة.
1: ايه
0: حاجات كده مثلا. طب حاجة ليه علاقة بالتغذية؟ مش عارف ليه.
2: لا
0: بعيده قوي.
1: هي رايحه الشغل برضه.
0: طب انت رايحه الشغل ليه دلوقتي؟ انت رايحه تشتغلي ايه النهارده في الشغل؟ اللي خمن طيب يقول لنا يا جماعه اللي خمن هدير شغاله ايه، لان احنا مش عارفين.
1: لا ده صعب جدا ده.
0: طب استني، طب ما تسهليها تاني يعني حاجه كمان.
2: انا لو سهلت هتعرفوها قوي.
0: طب ما احنا عايزين نعرف،
1: ما هو سؤال يعني. وبعدين بقول لك انا صاحي النهارده، فاكره النهارده الجمعه، ارجوك الحقيني يعني.
0: هي اصلا فعلا.
1: اه
2: طيب
0: ها،
2: هي ليها علاقه باللابتوب؟
0: حاجة يعني حاجة ليها علاقة بالتكنولوجي بقى والكلام ده؟
1: ليها علاقة باللابتوب
0: يعني؟ يعني يعني لا مش بتصلح اللابتوب.
1: انا النهارده أخ... مش احسن
0: حاجه ما تتكلميش.
1: طب انا النهارده
0: الصمت لغه العظماء.
1: هفكر استنى.
0: طب ليها علاقه باللابتوب يعني؟ طب بس مش
1: انت ما قلتش اي حاجه مفيده. انت ما قلتش اي حاجه وبتتهمني وخلاص. قول يا فنانة، قول قول قول غلا قول.
0: مش عارف
2: انا
0: ايه.
1: نتورك.
0: طب ايه ده، ايه الربط بقى ما بين كلية علوم ونتورك؟ لا بالراحة كده.
2: هي كلية علوم فيها قسم حاسب وفيها شبكات.
1: ايه ده،
0: يا سلام،
1: انا اول مرة اعرف.
0: إيه طب لا بجد يعني انا لو في كلية علوم، طب القسم ده دي حاجة مستحدثة ولا بقالها فترة واحنا مش عارفينها مثلا؟
2: من زمان جدا.
0: من زمان جدا ماشي يعني. في ناس من كلية علوم تقدر انها تطلع تشتغل في مجال التكنولوجيا.
1: انتوا كده مهندس ولا انتوا ايه كده؟
2: ما احنا بنبقى مفروض ان احنا مهندسين يعني.
0: بتقالك يا باش مهندسة عادي بقى في الشغل عندك؟
2: عادي بتقالك مهندسة عادي.
0: اصل احنا دايما رابطين ان دراسة كلية علوم فهي الاقرب لصيدلة ورايحة في تصنيع الادوية وحاجات قريبة.
1: والله معلومة very important. طب اسألك سؤال معلش، انتوا دلوقتي بتدرسوا networks بتستخدموها بقى في حاجات طبية صح؟ يعني مثلا زي ايه يعني؟ احكي لنا شغلك كده عبارة عن ايه؟
0: يعني فاهمينا.
2: انا في شركة، انا كنت شغالة في بنك في الاول برضو، مسؤولة عن الكوميونيكيشن بتاع البنك كله،
0: الفروع
2: كلها. فانا المسؤولة عن الاي تي امز وعن التيلرز وعن كل موجود في البنك.
0: اقرب للاي تي هدير كده صح؟
2: ماشي. بالظبط. هو احنا اداره جوه الاي تي
0: يعني.
2: هي اداره النتورك، هي واحده اللي هو انا يعني بس.
0: حلو.
1: اوكي.
0: انا
2: يعني لازم انا القسم بتاعي.
0: حلو.
2: فاحنا اداره الاي تي جوه تحتيها بتاع سيستم وبتاع هاردوير اللي هو بيصلح اللابات وكده، والنتورك والسيستم والسيرفرات والحاجات دي كلها. كل
0: الله برافو عليكي وسقفه كبيره جدا.
1: لا لا انا منبهره جدا عامه.
0: والكل اللي يعني دفعتك واللي درسوا معاكي واللي بيدرسوا في نفس القسم ده في كليه علوم
1: نورتينا يا دي، وشكرا على المعلومه والله القيمه دي. نورتينا. صباحك فل.
0: وده هدف على فكره الفقره، ان احنا مش بس بنلعب، ان احنا نعرف منك حاجات ليها علاقه بشغلك اكتر، ونعرف مجال الشغل نفسه. كلنا انا رايح الشغل وراجع من الشغل، لكن بتعمل ايه بقى هناك؟ هو ده اللي احنا بننقل خبرات للناس كلها. لو حد سمعنا دلوقتي ممكن يبقى في دماغه بعد كده ان هو يدخل القسم ده، لو ما دخلش من كليه هندسه فيدخل من كليه علوم، فيبدا ان هو يكمل فبدل حسابات ومعلومات، يبقى اختيارات مختلفه والتخصصات المختلفه جوه الكليات بتفرق جدا.
1: وانا عايز اسال الناس، هل انتوا كنتوا عارفين معلومه ان في نتوركس في كليه علوم ولا لا؟ دي بالنسبه لي بصراحه معلومه جديده. وقولوا لنا انتوا كمان حاجه كده فزوره عن شغلكم، وانا وفادي هنقرر نحاول ان احنا نخمن هي شغلانه ايه.
0: ابعت لنا على واتساب على 010 490 90 4.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب بروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15 641، تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 332 474 623.
2: فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90

وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.
1: لسه نتكلم مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90. في حد بس بعت لنا يا جماعه ايه تطمنا دفعه 94 ثانويه عامه وعندي 50 سنه وصاحبتي دفعه 94 ثانويه عامه كانت داخله كمبيوتر ساينس. احنا مش هنا،
2: لا احنا مشكلتنا مش في كمبيوتر ساينس،
1: عارفين دي موجوده، دي حاسبات ومعلومات موجوده من زمان.
2: لا احنا بنتكلم ان ده ان النتوركس بارت من من كليه علوم،
1: وده هتلاقيه كمان في شغلانات وفي كليات تانية، ان احنا دايما رابطين انه الكليه دي بتطلع المجال ده بس
2: بالزبط.
1: لا، في اقسام جوه الكليات دلوقتي بدات ان هي تعلم بشكل مختلف وحاجات متطوره، وفي حاجات من زمان وبتم تطويرها اكتر كمناهج وكده، تخلي اللي بيدرس في الكليه دي يطلع يشتغل في مجال مختلف عن المجال اللي هو الرئيسي، يعني مجالات تانية احنا مبقاش واخدين بالنا منها.
2: يعني انا قبل ما ادخل اعلام كنت متخيله مثلا ان اعلام بتطلع بس مذيعين
1: بس،
2: اكتشفت ان
1: على فكره لحد قريب ممكن تبقى فاكره ده. انت ممكن تبقى مخرج، الاخراج مش بس اللي طالع من
2: فيلم السينما، يعني صانع افلام بشكل عام،
1: ممكن تبقى ناقد سينمائي، ممكن تدرس نقد مسرحي وحاجات زي كده، ممكن تدرس حاجات جوه اعلام مثلا ليه تطلع مونتير، ما انت بتمنتج وبتعمل ده،
2: ممكن تطلع حاجه ليها علاقه بالتسويق، مصور، ممكن تطلع حاجه ليها علاقه بالعلاقات العامه،
1: بي ار بقى، ودي تشتغل في كل الشركات. يعني
2: الحقيقة
1: المجال العلاقات العامه ده موجود في كل شركه، لازم تلاقي فيه حد بي ار.
2: فهي لا انت بتتكلم ان في كم حاجات موجوده انت ما تعرفهاش اصلا، يعني ما تعرفهاش.
1: هي المسمى بتاع على فكره ابتديت افتكر ده انه هي علوم حاسب آلي.
2: ايوه صح صح.
1: بص في حد قالها لنا كده، احنا بقى هي ثابته في دماغنا كده، هي هتيجي شرحتها لنا غلط ان هو
2: تكنولوجي. لا هي شرحتها لنا صح،
1: هي شرحتها لنا
2: صح
1: من بعيد،
2: صح هي لفتها بس هي شرحتها صح، هي فعلا
1: احنا لازقه في دماغنا باللغه العربيه ان هي علوم حاسب آلي. ايوه صح،
2: ايوه انت سامعها
1: اي تي غلط، اي تي غلط، اي تي نتورك غلط والله.
2: بس انا يعني ايه ده، هو ليه الحل مكوى؟
1: ايه ده بتاع ايه؟ احنا حلينا من شويه، ما حليناش، مش احنا حلينا،
2: احنا حلينا
1: نسيت الحل.
2: ايه اللي حصل؟
1: هو الحل كان ايه؟ نسيت.
2: كان موظف
1: الريسبشن.
2: عامه الشغلانه دي بقى شغلانه متعبه جدا جدا جدا جدا، يعني اي حد دلوقتي بيسمعنا اشتغل في قبل كده موظف استقبال في الريسبشن هيبقى فاهم جدا قد ايه هي حاجه متعبه، وحاجه انت بجد اهميتك في المكان أهمية كبيرة جدا، يمكن أهم من اللي مسك الأوتيل نفسه. ليه بقى؟
1: ممكن تكون لأن انت على سؤال بسيط قوي تقال لك مثلا المكان ده فين، أو أتواصل مع فلان ده إزاي،
2: طريقتك وانت بص في دايما حاجات، يعني أنا بفتكر أوتيلات مثلا لما سفرت بره، أوتيلات معينة، لأن في مصر انت بطبيعة الحال مش هتقعد في أوتيلات طول الوقت يعني، بس ان انت ممكن بس من دخلة الأوتيل تحب الأوتيل بسبب موظف الاستقبال. هو بيساعدك، بيزبط لك حاجتك،
1: بيع المفتاح، بترجع تقول له ضاع
2: فيهزر معاك،
1: مضيعه تاني، الكارت علق
2: بالزبط،
1: راجع له تاني،
2: حطيته جنب الموبايل فترجع له تاني.
1: بيبدأ اصلا علاقتك بالراجل ده
2: عبارة عن الكارت
1: او الشخص اللي بيقوم بالمهمة دي، ان انت مضيع الكارت او عطلته، هو بيجي بالماستر كي او المفتاح الرئيسي يعني يفتح لك البوابة.
2: هو اي شخص يعني فرونت او اللي هو بيتعامل مع الناس، هو بجد هو يعني شغلانة، هي دي الشغلانة عامة. يعني برضو لو تلاحظ، لو
1: دايما مطلوب منه يبتسم
2: جدا
1: ويتعامل يعني بشاشة كده
2: ولو تلاحظ انت ممكن تدخل محلات معينة تبقى مش ناوي تشتري، بس ده بقى عارف في المحلات بتاعت الاكل السوري تبقى داخل عادي، انت مش ناوي يعني، انت
1: عادي
2: داخل عادي
1: تفطر شاورما بس عادي.
2: لا لا عادي والله، تدخل عادي تلاقي نفسك بتدوق كل حاجة وبتاكل كل حاجة. ليه؟ انت جعان. لا لا لا
1: حبيبي، بتروح تدوق بس وما بتشتريش.
2: بشتري بقى، ما انا ببقى داخل على اساس اني ادوق بس بيخلوني اشتري.
1: في كونسبت تاني في موضوع المحلات اللي بتخليك تدوق ده، اللي هو في الفود كورت بيبقى اللي هي المطاعم التشاينيز والاكل نودلز والحاجات دي، فتلاقي عبير رايحه بتجرب.
2: طب انا عمري ما كنت
1: صور عمري ما دقته،
2: انت عارف ان عمري ما
1: طعمه حلو
2: والله، عمري ما رحت الفود كورت اصلا، ما بقعدش اكل في فود كورتس خالص عشان انا باكلش
1: بس الاكل. عمرك
2: ده
1: عمرك
2: ما باكلش الاكل ده يا ابني، انا ما باكلش غير الحاجات بتاعت السوريه، ان الحاجات التانية ما بعرفش اكلها. بس الصراحه البيع ده فعلا شغلانه مش اي حد يشتغلها خالص خالص خالص.
1: وفكره ان انت بتبيع سيرفيس وبتبيع تعامل بيعبر عن الشركه اللي انت فيها، بيعبر
2: طبعا
1: عن البراند اللي انت شغال فيه ده لوحده مسؤوليه كبيره قوي. تحيه كبيره جدا لكل الناس اللي شغاله في المجال ده، ومجال بقى اللي بيعبر كده عن الاماكن اللي انت شغاله فيها. فيعني ربنا يوفقكم، صباحكم زي الفل، وشيفت سعيد لو انت سامعنا وانت شغال، تخلص الشيفت كده على خير وتفتكرنا برضو على خير. هنتقابل بكره قبل دلوقتي بساعه من 9-10 الصبح، تجيلنا بس بدري كده تلاقينا قاعدين مستنيين.
2: خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب نكون كنا ضيوف خفاف لذيذ لطوف عليكم. نشوفكم ان شاء الله بكرة على طول في خير وسعادة وكل حاجة حلوة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ينطلق اليوم بالعاصمة الجديدة فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم وغدا في أكبر نسخة للمنتدى منذ انطلاقه تحت شعار إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي، وذلك بمشاركة أكثر من 6000 مسؤول ومستثمر وخبير من أكثر من 50 دولة.

يبحث المنتدى فرص الاستثمار والتعاون في قطاع التعدين. وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة عبد العزيز قنصوة أكد أن الدورة 58 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تمثل محطة استثنائية في مسار التحول الرقمي والتطوير التنظيمي للحدث الثقافي الأكبر بالمنطقة. جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع الثاني للجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 58. وزير الموارد المائية والري هانس ويلم أكد مواصلة أعمال إزالة التعديات والتعامل الفوري مع كافة المخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيها، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والمحافظات. اقتصاديا، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أعلن أنه ابتداء من اليوم يمكن لجميع المواطنين تحميل كراسة شروط إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تسعى الخاص بالإيجار عبر منصة مصر الرقمية. ورياضيا، منتخب فرنسا يحل ضيفا ثقيلا على منتخب بلجيكا في 10:45 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

0: الناس وأحمد سعد سلطنة أغنية جديدة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون، ليلة تكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمات شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكتس مارشي من 1-4 أكتوبر، مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى 3 الظهر 10 إلى 3 بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك يا

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 31 ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي ليلا غائم. سرعة الرياح نهارا 14 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 48% ليلا 63%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 27 ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 26. الغردقة نهارا 33 ليلا 26. بورسعيد نهارا 29 ليلا 24. وأسوان نهارا 40 ليلا 25.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع تومي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم ألبرتو كالديرون الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي، وذلك على هامش افتتاح أعمال منتدى مصر للتعدين 2026. أكد الرئيس في مستهل اللقاء تقديره للشراكة الاستراتيجية مع الشركة المشغلة لمنجم السكري للذهب، مشددا على اهتمام الدولة المصرية بدعم استثمارات الشركة في مصر وتوفير البيئة الملائمة لنمو أعمالها. ومن جانبه أعرب ألبرتو كالديرون عن اعتزازه بلقاء الرئيس، مشيدا بالدعم المتواصل الذي توليه الدولة المصرية للشركة وما تبذله الجهات المعنية من جهود لتذليل أي تحديات قد تواجه أنشطتها في مصر. اليوم انطلقت بالعاصمة الإدارية

العربية الجديدة، فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعليم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت شعار إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي، بمشاركة واسعة من كبرى شركات التعدين العالمية ووزراء ومسؤولين معنيين بالتعدين من دول عربية وإفريقية. ويمثل المنتدى منصة دولية لاستعراض الإمكانات التعدينية التي تزخر بها مصر. ويشهد المنتدى الإعلان عن نتائج الفرص الاستثمارية التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في يوليو الماضي للبحث عن الذهب والفوسفات. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار عقد اجتماعا مع وفد مجموعة عدد من الشركات الإيطالية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى هليوبلس الجديدة واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في القطاع الصحي. قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة من مصر إلى غزة 85 بعد 200 بدأت اليوم في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. اقتصاديا، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أعلن أنه ابتداء من اليوم يمكن لجميع المواطنين تحميل كراسة شروط إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 9 الخاص بالإيجار عبر منصة مصر الرقمية. ورياضيا، في إطار مباريات تصفية كأس أمم إفريقيا يلعب اليوم في 7 مساء غينيا الاستوائية مع سيراليون، زيمبابوي مع الكونغو الديمقراطية، إفريقيا الوسطى مع بوركينا فاسو، وفي 10 مساء بتسوانا مع تونس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: فريق الأهلي يخوض مباراة ودية أمام الاتحاد المصري الليبي اليوم ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعداد لمواجهة الزمالك المرتقبة في بطولة الدوري. الأندية المصرية الأربعة الزمالك بيراميدز الأهلي وزد يواصلون الاستعداد للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لخوض منافسات دور الـ32 في كلا البطولتين. في إطار مباريات تصفية كأس أمم إفريقيا يلعب اليوم في 7 مساء غينيا الاستوائية مع سيراليون، زيمبابوي مع الكونغو الديمقراطية، إفريقيا الوسطى مع بوركينا فاسو، وفي 10 مساء بوتسوانا مع تونس. وأخيرا إلى دوري الأمم الأوروبية حيث تقام اليوم العديد من المباريات ومنها بلجيكا مع فرنسا وتركيا مع إيطاليا في 10:45 مساء.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. تسعيناتي وبس على الراديو 90.90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: في بدايات صناعة السينما ما كانتش الأفلام بتترجم نهائي. فيلم الإنجليزي بالإنجليزي يتزع بالإنجليزي، فرنساوي بالفرنساوي، وانت بقى تعرف اللغة تشوف الفيلم، ما تعرفش تتفرج على الضرب أو المناظر وانت ساكت. أو الله زي ما بقولك كده، مع إن الكتابة على الشاشة ما كانتش صعبة يعني، بس طبعا في النهاية بقى في احتياج للترجمة. ما هي الناس ابتدت تعمل علاقة مع الأبطال ومع القصص اللي بتشوفها. الاحتياج للترجمة ما بدأش مع الأفلام السينمائية الروائية، إنما مع الأفلام اللي متصورة لأغراض علمية، فكان من الضروري وضع المصطلحات على الشاشة. والحكاية دي بقى كانت معقدة جدا. بنتكلم إحنا يا سيدي في أواخر الثلاثينات كده، أوائل الأربعينيات. وقتها ما كانش الموضوع ببساطة أسير الظلام وفارس السايبر اللي بينزل الترجمة من على أي موقع ده ويلزقها على الفيلم كده وهو قاعد في بيتهم بهدوم النوم وبيوزع على البشر قيم وآرائه. كانت عملية صعبة جدا ومكلفة، وكانت التقنية بطبيعة الحال مش موجودة في مصر. كان فيه طالب مصري في كلية الهندسة اتخرج وراح باريس يحضر الماجستير، فهو ماشي في كليته لقى إعلان عن دورة لتعليم كيفية دمج الترجمة على شريط الفيلم، ولأنه هو نفسه كان غاوي السينما عموما والسينما الأجنبية خصوصا، فكر إنه يروح يتعلم الحكاية. وقد كان أيوة تمام، هو دلوقتي يتعلم الحكاية، هو هيعمل بيها إيه بقى لما يوصل مصر؟ هل في حركة لترجمة الأفلام العلمية؟ يعني مش قد كده يعني. ثم إنه هو بيحب الأفلام الأجنبي، وكان غرض تعلمه الأساسي هو إنه يوسع قاعدة الفيلم الناطق بالإنجليزية في مصر، فبدأ يعرض فكرته على موزعي السينما عندنا فرفضوا. رفضوا لأنها مش متجربة، عادة أصحاب الأموال ما بيحبوش يغامروا، وهو عايز ريفرنس يشوفه بعينه ويتأكد أنه شغال، بعدها ربك يسهل بقى وممكن تلاقي حد. فإذا لقيت حد اقتنع، مش هتلاحق بعدين، بس إيه، لازم الطلعة الأولانية تبقى عليك أنت. زي ما
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

وقتها ما كانش حد في العالم كله بيعمل الكلام ده، مش بس في مصر. فكان على الطالب ده انه يخوض المغامرة بنفسه، وهو خاض مغامرات كتير. كان بيجيب افلام قصيرة عشان طبعا التكلفة اقل، ويعمل لها ترجمة. تفتكر ان ده معناه انهم ياخدوا الترجمة دي كده مجانا؟ ابدا. الفكرة ان دي حاجة مش متجربة، فحتى لو ببلاش مش هنعملها. اصلا زبون الفيلم الاجنبي عارف انجليزي، والفيلم الاجنبي ملوش زبون برة الطبقة دي، فممكن الترجمة تضايق اللي قاعد يتفرج. فكان لازم صاحبنا يقدم النموذج اللي يخلي موزعي الأفلام يلجأوا له. قعد الطالب اللي ما عادش طالب ينظم عروض للأفلام القصيرة اللي بيترجمها، وخلى الدعوة للعروض دي مجانا على أساس الموزعين يشوفوا نتيجة التجربة بعينيهم. وقد كان بعد سلسلة من العروض أخيرا ظهر حد اقتنع بالفكرة. وسنة 1944 كان أول عرض لفيلم روائي مترجم في العالم. ده بقى كان هنا، ده كان في مصر، فيلم أجنبي اسمه روميو وجولييت. والفيلم نجح وكسر الدنيا، فكانت المكافأة إن المهندس المصري ده بقى صاحب أول معمل للترجمة، وفضل يشتغل منفردا حاجة بتاعت 50 سنة. وبعدها توسع وراح عمل معمل للترجمة في لبنان بقى، بالمشاركة مع شخص لبناني، واشتهر بقى عبر التاريخ بتهذيب اللغة الأصلية، لأنه كان مدرك فرق الثقافات والقيم. فهو اللي اخترع مثلا تبا لك وعليك اللعنة، وتجاهل بقى الكلام اللي فيه تجديف ديني ومش عارف ايه والحاجات دي. ايه ده؟ وانا لحد دلوقتي ما قلتلكش اسم المهندس المصري العظيم ده؟ ما انت اكيد عرفته طبعا، انيس عبيد. هو مين فينا ما يعرفش انيس عبيد؟

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اليوم افتتاح منتدى النصر للتعليم، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله الى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التقاط صورة تذكارية للرئيس والمشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعليم. ثم تفقد سيادته جانبا من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي، وذلك قبيل انطلاق فعالية الافتتاح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم ألبرتو كالديرون الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي، وذلك على هامش افتتاح أعمال منتدى مصر للتعدين 2026. أكد الرئيس السيسي في مستهل اللقاء تقديره للشركات الاستراتيجية مع الشركة المشغلة لمنجم السكري الذهب، مشددا على اهتمام الدولة المصرية بدعم استثمارات الشركة في مصر وتوفير البيئة الملائمة لنمو أعمالها. وزير العدل محمود حلمي الشريف شارك في أعمال الدورة 15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

0: المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وفي كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر استعرض الوزير رؤية جمهورية مصر العربية وتجربتها الوطنية الرائدة في منع الجريمة وتطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار أكد على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين تمثل أولوية أساسية، وأن حصول المواطن على الخدمة الصحية المناسبة في الوقت المناسب حق أصيل، مشددا على استمرار الوزارة في تطوير منظومة الطوارئ ورعايات لضمان سرعة وكفاءة الخدمة الطبية. جاء ذلك خلال تفقد الوزير مركز الخدمات الطارئة 37% والمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ رعايات مصر. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة عبد العزيز قنصوة خلال ترأسه اليوم اجتماع اللجنة العليا للمهرجانات بتشكيلها الجديد أعرب عن شكره لأعضاء اللجنة السابقة، وأكد على أهمية مواصلة العمل لتحقيق أهداف الوزارة في مختلف المجالات الثقافية والفنية. وأعلن الوزير عودة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط بتنظيم من وزارة الثقافة المصرية. اقتصاديا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أصدر قرارا أعلن فيه أن نسبة المشتغلين في قطاع صناعة المنتجات الغذائية بلغت نحو 15.4% من إجمالي المشتغلين في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص خلال الربع الرابع من 2024، وارتفع عدد الشركات المؤسسة في قطاع الصناعات الغذائية من 1127 شركة عام 2019 إلى 1530 شركة عام 2024 بنسبة نمو تقارب 35.8%. كما ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات من 2.2 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد الصادرات، بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 6.9 مليار دولار خلال عام 2025 مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عام 2021، محققة نموا بنسبة تقارب 68.3%. رياضيا، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية تقام اليوم العديد من المباريات، منها بلجيكا مع فرنسا وتركيا مع إيطاليا في العاشرة إلا ربع مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

عياش وأحمد سعد سلطنة أغنية جديدة على الراديو 90 90.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح منتدى مصر للتعدين، ورحب الرئيس في مداخلة له بالحضور في النسخة الخامسة من المنتدى، مؤكدا التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر. قام الرئيس السيسي بتفقد معرض مصر للتعدين، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الشركات. وعلى هامش افتتاح أعمال منتدى مصر للتعدين 2026، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ألبرتو كالديرون الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي، وشهد اللقاء نقاشا موسعا حول أفاق توسيع برامج الاستكشاف التي تنفذها الشركة في مصر، ولا سيما في مجال تعدين الذهب، حيث أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة الشركة وتيسير أعمالها في إطار استراتيجية مصر للتوسع في قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يسخر بها هذا القطاع لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. نيابة عن رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في فعاليات مؤتمر إطلاق الإطار الوطني لمؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني. وفي كلمته نيابة عن رئيس الوزراء، أكد عبد اللطيف أن نجاح منظومة التعليم الفني لا يقاس بحجم البرامج والمبادرات، وإنما بأثرها على الطالب والخريج وسوق العمل، لافتا إلى أن التحولات المتسارعة في سوق العمل تفرض علينا استشراف احتياجات المستقبل والاستجابة لها في الوقت المناسب. وزير العدل المستشار محمود حلم الشريف ترأس وفد مصر في أعمال الدورة 15 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وأكد وزير العدل في كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر أن مصر تمضي بخطى وثقة

في تطوير بنيتها التشريعية والقضائية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن إعلان تعهد مصر للعدالة يرسخ الشراكة الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السبرانية وتتبع الأموال المنهوبة. اقتصاديا، مركز معلومات الوزراء أعلن أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت 6.9 مليار دولار خلال عام 2025 بارتفاع نسبته 68.3% مقارنة بعام 2021. ورياضيا، منتخب فرنسا يحل ضيفا ثقيلا على منتخب بلجيكا في 10:45 مساء في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.

0: الراديو 90-90 هواها مصري
1: من طوارئ قصر العيني. معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي. إنستا باي وفوري كود 9137.

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90-90 هواها.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح منتدى مصر للتعدين، ورحب الرئيس في مداخلة له بالحضور في النسخة الخامسة من المنتدى، مؤكدا التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر. وقام الرئيس السيسي بتفقد معرض مصر للتعدين، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الشركات. وعلى هامش افتتاح أعمال منتدى مصر للتعدين 2026، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ألبرتو كالديرون الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي. شهد اللقاء نقاشا موسعا حول أفاق توسيع برامج الاستكشاف التي تنفذها الشركة في مصر، ولا سيما في مجال تعدين الذهب، حيث أكد الرئيس السيسي حرص الدولة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة الشركة وتيسير أعمالها في إطار استراتيجية مصر للتوسع في قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني. وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لبناء قطاع تعدين المتكامل قادر على تعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني. وفي كلمته خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، قال بدوي إن المنتدى ينعقد في ظل دعم مستمر من الرئيس السيسي الذي وضع تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية وفتح آفاق للاستثمار في مقدمة أولويات الدولة المصرية. الأكاديمية الطبية العسكرية أعلنت فتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية وبدء قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وبكالوريوس تمريض، على أن تكون مدة دراسة لكل دبلومة سنة ميلادية، وسيتم فتح باب التقديم من اليوم ولمدة شهر. وزيرا التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي والشباب والرياضة جوهر نبيل أطلقا مبادرة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة ضمن مبادرة أنا موهوب. تأتي المبادرة في إطار حرص الدولة على دعم أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بجانب توفير بيئة داعمة تساعدهم على تطوير إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم. وزيرة

0: التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي شهدت حفل ختام الدورة السابعة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن العمل الأهلي أصبح في مصر جزءا أساسيا من منظومة التنمية والحماية الاجتماعية. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مجمل المستجدات والتطورات الأخيرة في جمهورية اليمن الشقيقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي. اقتصاديا، بالتزامن مع يوم الملاحة البحرية العالمي، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز مؤشرات حركة الملاحة بقناة السويس وجهود تطوير المجرى الملاحي وتعزيز قدراته، بجانب ما تشهده الأنشطة والصناعات البحرية المرتبطة بالقناة من توسع وتطور. هذا وأوضح المركز الإعلامي أنه وفقا لأونكتاد 10% من حجم التجارة العالمية و22% من تدفقات تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس. كما أشار المركز إلى أن مؤشرات الملاحة بالقناة شهدت زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام السابق. ورياضيا، منتخب فرنسا يحل ضيفا ثقيلا على منتخب بلجيكا في العاشرة إلى ربع مساء في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: محمد علي خير على الراديو 90 90، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. اللي جاي
1: فيه. أهلا بكم. في أخبار كده الواحد بيقعد يدور عليها كإعلامي، كصحفي، كوطن يا أخي، إنك تبدأ يومك مبتهج شوية للبلد. نحن نعيش في موسم سياحي مزدهر ولله الحمد، ونقدر نمسك الخشب. وأنا بكلمك مثلا النهاردة عندنا 190 رحلة أوروبية وروسية واصلين مطار الغردقة ومرسى علم. هتيجي تقول لي طيب ما أنا قاعد على الميكروباص بسوق، أو أنا موظف وبسمعك يا خير، ده هيعود عليا بيه. هي دي طبعا نظرة بقت ضيقة قوي، وإحنا بنتكلم فيها من 2011. كل حاجة تعود عليا بإيه؟ آه هتعود عليك. لازم تعرف مثلا إن في 4 مليون عامل بيعملوا في قطاع السياحة، يعني بتتكلم في 4 مليون أسرة، يعني بتتكلم في حوالي 20% من تعداد الشعب المصري، أو 17%. ما دول لما بيقبضوا فلوس المجتمع بيستقر، بيصرفوها فين؟ بيصرفوها في المجتمع، بيركبوا الميكروباص اللي حضرتك بتسوقه، بيشتروا منك كبقال وانت بتسمعني، ما هي حركة الفلوس بتلف كده. طب لو ما فيش فلوس معاهم لا هيشتروا ولا هيروحوا ولا هيجوا. زائد في نقطة أهم، إن البلد بتنتعش على الأقل بالعملة الصعبة. هتيجي تقولك سيب لصلاة النبي، عملنا إيه بالعملة الصعبة؟ ما العملة الصعبة دي هي اللي مثبتة سعر الدولار، ده طلع بقى ب51.5 بس ما كسرش أكتر من كده. إحنا عمالين نتذبذب من 49 ل 52 52.5، لكن ده خبر جيد. آه خبر جيد. طيب ما تيجي نحلله. الحكومة عندها هدف انها تصل الى 30 مليون سائح 2030. 2030 دي فركة كعب، بتتكلم في 4 سنين. هل هنقدر في 4 سنين نجيب 9 مليون سائح؟ الله اعلم. مفروض هننهي هذا العام على حوالي 21 مليون سائح. التقديرات بتقول ان متوسط انفاق السائح حوالي $1,000 في الاسبوع، يعني انت بيجي لك حوالي ان شاء الله 21 مليار دولار. هم مش داخلين الخزانة العامة للدولة بس موجودين في السوق. ما المنتجع السياحي او الشركة هتاخد الفلوس توديها فين؟ عايزك نيم مصر تقبض عمال، تحاسب الشركات اللي بتورد لها الاكل والخضار والفاكهة والجبنة والمواصلات والبنزين، فبتغير من البنوك. طيب ده معناه انتعاشة سياحية ولله الحمد، يعني للعام الثالث على التوالي، وده اكيد وراه مجهود، يعني مجهود وزارة، مجهود حكومة، بصراحة يشكروا عليه، مجهود محافظين، مجهود امن. جزء من مجيء هذا السائح الاجنبي بهذه الكثافة معناه برضو ان مصر بقى مستقر في وجدان السائح ان دي بلد امنة مطمئنة. رغم ايه يا اخي؟ منطقة شديدة الالتهاب، لو باصص حواليك الامن غير مستقر. لله الفضل والله على هذه النعمة اللي هي نعمة الامن، يعني انا اقدرها لان الامن سلعة غالية. طيب الواحد وعشرين مليون سائح، احنا طمعانين يبقوا 30 مليون، والحكومة طمعانة في ده، بس احنا عندنا ازمة بسيطة اللي هي ايه؟ عايزين غرف فندقية. الحكومة سابت موضوع الاير بي ام بي اللي هو اللي عنده شقة بيأجرها للسياحة او كده، بس احنا محتاجين عندنا محتاجين غرف اكتر، عندنا عجز كبير. الحكومة بتدي تصريح لانشاء فنادق، ما في عندنا فنادق في مناطق حتى جديدة زي التجمع والشيخ زايد، يعني بقت مستهدفة. عندنا سياحة خليجية دلوقتي بقى موجودين في زايد واكتوبر والتجمع، الواحد بيقابلهم اهلا بيهم في بلدهم التاني. العالمين كمان بقت مقصد سياحي كبير، العالمين بقت مقصد سياحي كبير. وسياحة خليجية بوجه أخص. يقول لك أنا هسافر تركيا غالية، أنا هسافر برة، أنا هعمل إيه؟ طيب ده هنا كمان بقى مش بيعمل سياحة، ده بيجي كمان وبيشتري شقة. طيب لو إحنا داخلين في مسألة إن إحنا عايزين 9 مليون سائح لحد 2030، وإن أنت مستهدف أيضا إن لازم يبقى مع ده غرف فندقية وشقق، طب ما دي حركة بناء وعمران، مين اللي بيقوم بيها؟ بيقوم بيها العامل اللي بيبني. مين اللي هيفرش؟ مصنع الأساس اللي حضرتك شغال بيه. شايف الدايرة بتدور إزاي؟ أي دخل جديد للاقتصاد الوطني ده بيسعدنا. حركة سوق يا أخوان، ما بقولكش كله زي الفل، بس على الأقل يا أخي في بارقة أمل. أنا لما أوصل إن أنا أكون بلد سياحي كبير ده شيء رائع. هل تعلم إن دبي قبل الأحداث الأخيرة، دبي مدينة صحراوية صحراوية فش أي حاجة إلا ما بني، كان بيزورها 17 مليون سائح في وقت اللي كنت فرحان ب 12 مليون سائح. هل تعلم إن أسبانيا بيزورها سنويا 94 مليون سائح، لدرجة إن سكان أسبانيا بقوا يجأروا بالشكوى ويقولوا مش عايزين سياح، والحكومة الأسبانية بقت بتلغي التراخيص السياحية للشقق مثلا أو العمارات، ما يجددوهاش خلاص، ما في ضغط من السكان. طب هم فين وإحنا فين؟ يا رب بس نقفل ليه 30 مليون. نطلع فاصل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

إذا حضرتك عرفت أن وجود 30 مليون سائح كخطة وحلم لدى الحكومة لعشرين 30 ده ينعكس علينا جميعا. أي حركة في الاقتصاد، أي إضافة، أي تصدير عملته، أي تحويل من أخوك وقريبك في الخليج لمصر، ده أضافة للاقتصاد الوطني. مفيش دولة بتعيش على منتجها المحلي بس، لازم يبقى لها روافد كبيرة من بره. طيب الضغط حاليا على الغردقة بنسبة كبيرة، على شرم الشيخ، رغم ان مصر نجحت تعمل مقاصد سياحية جديدة زي ما قلت لحضرتك في العلمين، في العين السخنة. العين السخنة بقت مقصد سياحي جديد، يعني وسع المقاصد السياحية. لما السائح الأجنبي أو الشركات الأجنبية بتبص حواليها في المنطقة العربية أو قررت تيجي مصر أو تيجي المنطقة، تقول لك خلاص ما بقاش فيه إلا مصر بلد آمنة ومطمئنة، عبال يا رب الشقيقات العربيات يعني يعود الاستقرار يعني الأمن فيها. في أيضا عندنا جاليات عربية مقيمة طول العام هنا تقاعدت وجت مصر. ده حصل بالمناسبة في كل بلاد العالم. يعني مثلا المواطن البريطاني بعد ما بيتقاعد مع تكلفة المعيشة الغالية في بريطانيا ما بيقدرش يعيش بالمعاش بتاعه، بقى بيسافر دول جنبه، مثلا يروح اسبانيا مثلا ارخص، فياخد معاش ويتحول له هناك ويعيش به هناك. في عندنا هنا في الجونة بعض السائحين الاوروبيين اقاموا هنا في الجونة واشتروا بيوتهم وقعدوا، يعني طالما المعيشة كده كويسة، لان العالم بيعاني من غلاء، فيقولك انا اخد معاشي واروح بي دولة يعني اسعارها ارخص من بلدي. ده حاصل مع بعض السياحة الخليجية واهلا بيهم في مصر. فاحنا بنتوسع، عايزين يعقب ده توسع ايه بقى؟ اسكاني فندقي يناسب هذه الشرائح. دي حركة البناء اللي هي مطلوبة الفترة الجاية، يعني عايزين حركة بناء تخدم قطاع السياحة. ما هو يا فرحتي انا عمال اتمنى 30 مليون سائح وانا ما جهزتش البنية التحتية السياحية. طب هل تعلم ده ان انت محتاج مطارات اكتر؟ عشان كده اتعمل مطار سفينكس، عشان كده اتعمل مطار العالمين، بقى برج العرب بقى اسمه اسكندرية، اتعمل مطار العاصمة الادارية الجديدة. ما ده ضغط بالمناسبة، بيخف الضغط على مطار القاهرة. ما تقدرش مطار القاهرة يتحمل كل الرحلات دي. فانت عايز ده، عايز غرف فندقية، عايز كمان عمالة مدربة. هل احنا عندنا عمالة مدربة، ولا العمالة المدربة في السنين اللي فاتت تسربت من قطاع السياحة، راحت للتكاتك؟ يعني يقولك انا كعامل باخد 5-7 آلاف، بيأكلني، بس انا مش عايز الاكل بس، انا عايز احوش، انا هنا باخد لي 300-400 جنيه على التوك توك. عمالة كتيرة هربت. يعني عشان كده عايزين نهمس في اذن اصحاب الاعمال في القطاع السياحة، ياريت نعدل أجور العاملين في القطاع السياحي. ثروتك كصاحب منتجع وكصاحب فندق هي في العمالة المدربة. درس مالك لو انت خسرته مش هتلاقي، وصعب تعمله تاني، لان ده محتاج سنين كتيرة، محتاج تراكم. عشان كده انا بدعو القطاع السياحي ان هو يعني مش يطبق حد ادنى أجور، يعمل حد أدنى للأجور آدمي وجيد للعاملين في قطاع السياحة، لأن الأجور مش يعني متواضعه. طب ربنا كرمك بقى كصاحب منتجع سياحي، كصاحب فندق يعني، والسياحة منتعشة، ما بقولكش علي الأجر يعني، بس بقى في نص شهر دخلة رمضان، في شهر دخلة مدارس، في شهر للصيف، في شهر كسوة شتاء، يعني زي ما انت بتكسب خلي العامل اللي جنبك يكسب. وانا مش بقول لقطاع السياحة بس، انا بقول لقطاعات كتيرة قوي. يعني انا لما بقرأ ارقام شركات في القطاع الخاص، ربنا يزيد ويبارك وبدون ذكر اسماء، بتبعت قوائمها المالية للبورصة وبتحقق ارباح رأس مالية جيدة، دايما بقول طب فين نصيب العامل؟ فين يا اخوانا؟
ما العامل ده هو اللي حقق الأرباح، العامل ده هو رأس مالك. كصاحب مصنع، كصاحب مشروع، أنا أتمنى نظرة جديدة للعمال، ما يبقاش فيها اللي هو صاحب عمل أو مصنع يكسبه بس. يعني ما فيش تاجر جملة إلا بسم الله ما شاء الله، أو تاجر تجزئة في الخضار والفاكهة والأسطوات والمعلمين الكبار في سوق العبور وأكتوبر وأسيوط وطيبة الجديدة إلى آخره وطنطة، ما شاء الله بيحقق أرباح. طب هل ده منعكس على العمالة اللي شغالة معك؟ يعني هل هم حاسين بالراحة؟ ولا هم انت سايبهم يعانوا الغلاء والأسعار الطحينة دي؟ طب ما تميل ميلة كده، مش تبقى مرة واحدة، اعملها سيستم، اعملها نظام. يعني ما هي الثروات عمالة تتراكم زي الفل يا باشا، ربنا يزيد ويبارك، ولا بنبص بيها ولا هنبلغ الضرائب. بس العمالة، استقرار المجتمع جزء منه تكافلي. ان انت صاحب عمل بتبص للعمل اللي عندك، مش تبقى فرحان ان انت قرصت عليه وديته 5000، دي النظرة ضيقة، مش هيدي لك شغل بالمناسبة، هو جاي لك بس محتاج. انت بتلعب على فكرة انه لو مشي من عندك مش هيلاقي شغل تاني. يا عم ربنا الرزاق، بس لو تساوى دخلي وانا بجيلك ازاي تساوى ان انا اقعد في البيت، يبقى بلاش بقى. ما انا بجيلك بمواصلات وبتكلف وجبتين طول اليوم. يبقى انا طالب نظرة من بعض الشركات اللي بتحقق مكاسب في القطاع الخاص، تعمل يعني إضافة مالية للعامل. ما الدنيا صعبة على الكل بقى، وقلنا الأسعار غالية على الكل، انت فين هنا؟ انت فين هنا كصاحب شركة، كصاحب مصنع؟ هتتجاهل؟ هتديله ظهرك وهو بيقرأ أخبارك وبيشوفها ودنيتك زي الفل ومغير عربيتك الجديدة بيبص لك في راس مالك؟ لا، بس هو جزء من راس مالك، هو اللي بيحقق لك الأرباح دي. أتمنى النظرة دي تبقى موجودة عند أصحاب الشركات والمصانع اللي بيحققوا أرباح في القطاع الخاص. نطلع فاصل.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.

0: 90.
1: البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.
2: اللي جاي فيه
3: عودة مرة أخرى لتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص. نائب رئيس اتحاد عمال مصر بيصرح إن احنا دلوقتي بقى عندنا يعني الكل في القطاع الخاص ينبغي يعلن التزامه بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإن اللي مش هيطبق الحد الأدنى للأجور هيدفع غرامة 200,000 جنيه على الشخص الواحد. الكلام حلو بس التنفيذ صعب. القصة ليست تطبيق غرامة، القصة ليست تطبيق غرامة. القطاع الخاص فيما يتعلق بالمؤسسات الكبرى فيه والأسماء الرنانة في قطاع التشييد والبناء والحديد وإلى آخره بيطبقوا حد أدنى الأجور. بس يعني إيه، بتلاقي واحد عنده 40 سنة لسه بيقبض 8,000؟ يا راجل يا طيب، يقول لك يا باش أنا مطبق الحد الأدنى الأجور أهو. لا طبعا، حد الأدنى الأجور ده بداية التعيين. الناس الباقية بقى هتزودهم قد إيه؟ والفكرة أنا مش عايز صاحب عمل يا سيدي يدفع لي غرامة 200,000، أنا عايزه يطبق الحد الأدنى للأجور. وبقول لك نسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور بشكل نهائي بالمناسبة، ودي مسألة مؤسفة. يعني الحد الأدنى للأجور عندما تعلن عنه الحكومة فهو يطبق على العاملين في الحكومة، يطبق على العاملين في الحكومة، بس العاملين مين؟ اللي لسه داخلين جداد. لكن عندنا حاجة اسمها مطلوب إعادة هيكلة، فتلاقي مدير كبير في المصلحة بياخد 13,000-14,000 عنده 55 سنة، وعنده موظف لسه بيشتغل عنده 25 سنة بياخد 8,000، فرق 30 سنة ده عامل له 6,000 بس. عشان الحكومة تعمل لك إعادة هيكلة أجور؟ لا، ده بتفتح لنفسها باب كبير قوي، يعني هيحتاج فلوس كتير. هي وعدت في البرلمان بالمناسبة، والحكومة وعدت أعضاء مجلس النواب إنها تدرس فكرة إعادة هيكلة الأجور داخل القطاع الحكومي. بس تعال نروح للقطاع الخاص. يعني القطاع الخاص في بعض المؤسسات الصغيرة في القطاع الخاص بتعلن إنها لو جت هتطبق الحد الأدنى للأجور فكده هتقفل، هتفلس. يعني معقولة؟ اه معقولة. هي بتقول لك كده، انا عندي ورشة فيها 6-7 عمال، ورشة ميكانيكا سمكرة بتاع، لو انت هتضغط عليا طب انا هجيب لك منين؟ هقول يلا العمال اقفلوا الورشة وامشوا. احنا عايزين بقى نفصل، واحنا بنقيم التجربة او عايزين يطبق الحد الادنى للأجور من مؤسسات صغيرة متناهية الصغر، مؤسسات متوسطة. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. لكن يعني هل عندما نعلن ان تطبيق الحد الادنى للاجور المؤسسة التي لن تطبقه اذا فرضنا الغرامة 200,000 جنيه فخلاص كده يعني الكل هيخاف وهيطبق الحد الاجور، ولا علينا ان احنا نعمل دراسة ونشوف مع بعض ازاي يتم تطبيق الحد الادنى للاجور؟ مش من انصار الغرامة الا اذا كان صاحب المؤسسة يستحق. لكن هل كل المؤسسات على درجة واحدة؟ قلت لك في مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، في مؤسسات كبرى بتطبق حد ادنى للاجور، في مؤسسات في النص قادرة على تطبيق الحد للاجور وما بتطبقوش. ده اللي أنا عايز وزارة العمل مجلس القومي للأجور تصل إليه. نطلع فاصل.

أغنية جديدة على الراديو 90 90. وائل جسار، نص الليل من روتانا.

وائل جسار نص الليل من روتانا. أغنية جديدة على الراديو 90.90.

واحنا بنلقي الضوء على تطبيق الحد الادنى للاجور وكلام اتحاد عمال مصر على انهم بيسعوا الى تطبيق الحد الادنى للاجور وان هم كل اللي عايزينه انه يطبق وان تطبيق الحد الادنى للاجور هيحقق استقرار في المجتمع. انا اتمنى الناس تبقى مقتنعه بكده بالمناسبه، يعني اصحاب الاعمال تبقى مقتنعه، انما عندما يحدث استقرار في الاجر استقرار فالدنيا هتبقى كويسه. يعني هم ليه يعني متصورين ان انت لما تاخد الاجر البسيط فده كده كويس، او يبقى فرحان ان العامل وهو بياخد اجر بسيط كده المؤسسه استقرت؟ لا طبعا، يعني صوره من صور الاستقرار في المجتمع هو ان يحدث استقرار مالي للعامل فيحدث له استقرار نفسي فما حصلوش بقى مشاكل مع ارتفاع الاسعار والكلام. اتمنى تكون الصوره وضحت، ربنا يعني يقوي احوال المجلس القومي للاجور في حواراته مع اصحاب مؤسسات القطاع الخاص. كل التحيه لحضراتكم، حلقه انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عبر الفيديو كونفرنس مشاهد حية من مواقع التعدين في مختلف أنحاء مصر على هامش افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث تم استعراض جانب من الأعمال والأنشطة الجارية وما يعكس ذلك من جهود الكوادر والعمالة المصرية في مواقع العمل. يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد اليوم افتتاح منتدى مصر للتعدين، مؤكدا في مداخلة له التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركة ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر. كما قام الرئيس السيسي بتفقد معرض مصر للتعدين، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الشركات. وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أكد أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لبناء قطاع تعدين متكامل قادر على تعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني. وفي كلمته خلال افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، قال بدوي إن المنتدى ينعقد في ظل دعم مستمر من الرئيس السيسي الذي وضع تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية وفتح أفاق للاستثمار في مقدمة أولويات الدولة المصرية. رئيس الجمهورية أصدر قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك يوم الخميس القادم الموافق الأول من أكتوبر لعام 2026. الأكاديمية الطبية العسكرية أعلنت فتح باب التسجيل في برامج الدبلومات المهنية وبدء قبول دفعة جديدة من مقدمي الخدمة الصحية على أن تكون مدة الدراسة لكل دبلومة سنة ميلادية، وسيتم فتح باب التقديم من اليوم ولمدة شهر. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي والشباب والرياضة جوهر نبيل أطلق مبادرة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة ضمن مبادرة أنا موهوب. تأتي المبادرة في إطار حرص الدولة على دعم أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة بما يسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، إلى جانب توفير بيئة داعمة تساعدهم على تطوير إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي شهدت حفل ختام الدورة السابعة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة. أكدت الدكتورة مايا مرسي أن العمل الأهلي أصبح جزءا أساسيا من منظومة التنمية والحماية الاجتماعية في مصر. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مجمل المستجدات والتطورات الأخيرة في جمهورية اليمن الشقيقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي. وأكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت من دعم وحدة الدولة اليمنية وحفظ مؤسساتها الوطنية الشرعية، منوها لما يمثله استقرار اليمن من أهمية لأمن منطقة البحر الأحمر والأمن الإقليمي بشكل عام. اقتصاديا، بالتزامن مع يوم الملاحة البحرية العالمية استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز مؤشرات

0: شركة الملاحة بقناة السويس وجهود تطوير المجرى الملاحي وتعزيز قدراته، إلى جانب ما تشهده الأنشطة والصناعات البحرية المرتبطة بالقناة من توسع وتطور. وأوضح المركز الإعلامي أنه وفقا لأونكتاد فإن 10% من حجم التجارة العالمية و22% من تدفقات تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس. كما أشار المركز إلى أن مؤشرات الملاحة بالقناة شهدت زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 7.7% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام. ورياضيا، منتخب تركيا يستضيف نظيره منتخب إيطاليا في 10:45 مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا مساء الفل واهلا اهلا بكل بيسمعونا في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده من علشان الزحمه تعدي, يوم جديد وحلقه جديده. محمد نشأت شيماء حافظ يوميا موجودين معاكم من الحد للخميس من الساعه 3 للساعه 5. اهلا اهلا يا استاذ نشأت.
1: يا مساء الفل يا شيماء, ومساء الفل على حضراتكم جميعا. يا رب الامور كلها عند كل الناس تبقى بخير وطيبه كده وجميله وزي الفل. النهارده هنتكلم عن موضوع الاقنعه ده شويه. يعني واحد فينا بيرسم طول الوقت اقناع لنفسه.
0: انت بتلبس كم قناع في اليوم يا نشأت؟
1: كلنا بنلبس اقناع كتير
0: جدا. كم قناع يعني؟ عدهم لي كده.
1: ما ده كتير والله.
0: يعني الافريج
1: جايه متضايقه وتلبسي اقناع انك مبسوطه والدنيا جميله, تبقي مفلسه ومش لاقيه تاكلي
0: وتعملي نفسك قناع المليونير.
1: لا انا باشا, لا انت
0: عايزه حد قدامك انت مش طايقه بس تعمل نفسك انك كول.
1: يعني غالبا دي قولي مش كل الناس بتعملها, لان في ناس ما بتعرفش تعمل كده. يعني في ناس تقول لك انا ما بعرفش اعمل.
0: لا بس في ناس بتبقى مضطر
1: لما بيبقوا بقى يعني خلاص. يعني غالبا ده بيحصل في اشغالنا في حاجات كتير قوي. لكن الفكره كلها ان احنا فعلا بنلبس اقنعه. لو حد بص على شخصيتك الحقيقيه من عين سحريه كده, انت قاعد لوحدك في بيتك هادي مفيش اي ضغوط, هيلاقي مين؟ هيلاقي انهي شخصيه من الشخصيات اللي انت بتتعامل بيها على مدار اليوم. في شخصية بقى واحدة هي دي شيماء, هو ده نشأت, هو ده فلان, هي دي الشخصية اللي ملهاش بقى اللي من غير.
0: بس انا عايز اطلب منك حاجة. يعني ما مش عايزك تبعتولنا الرسالة بتاع ايه لو بصوا عليا من عين سحرية هيلاقوا ان انا شخص طيب وقلبي بفتة بيضة والحاجات دي. يعني هو الحقيقة هيلاقيني شخص مثلا عصبي, هيلاقيني شخص مثلا بيدي فرص كتير للناس لكن لما بيقفل بيقفل. يعني انا عايزة تقول حقيقتك وشخصيتك الحقيقية اللي الناس مش عارفها وهم بيبقوا شايفينك ازاي. ابعت وقول لنا على 199 SMS. الواتساب بتاعنا 0-10-490-94. صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي راديو 99 وتليفوننا 2-18-10-866.
1: خلونا اقول لكم على خبر كده, هرجع احكي لكم تفاصيله بمجرد ما نرجع, بس هو خبر لطيف جدا. قال لك تخيل ان انت انفصلت عن الاكس دلوقتي, عندك طريقه بالذكاء الاصطناعي انك تعمل نسخه منه بالظبط تقدر تكمل معاه. فهل ده ممكن يحل مشاكل ولا لا؟ هحكي لكم القصه والتفاصيل بعد ما نسمع احمد سعد.
0: يلا بينا.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري
1: علشان الزحمة تعدي
0: مع محمد نشأت وشيماء حافظ على الراديو 90 90

0: لسه مكمل معاكم علشان الزحمه تعدي. ونشره انت من شويه يعني شوقتني للخبر، ازاي الاي اي ممكن يتدخل في شخصيه الاكس؟
1: بص يا ستي، اللي بيحصل ايه بقى؟ بدل ما تقول خلاص صفحه واتقفلت، نروح للاي اي ونعمل ايه؟ بناخد الرسائل والصور والتسجيلات اللي كانت ما بيننا وبنعمل واحد شبهه بالظبط. الذكاء الاصطناعي بيقول لك من عيوني. بس هنا المشكله بقى، مين اللي هيتعلق بمين؟ الفكره الغريبه دي بدات تنتشر في عالم العلاقات الرقميه.
0: دي حاجه مرعبه على فكره.
1: طبعا بيستخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء نسخة افتراضية من شريكهم السابق بعد الانفصال. الفكرة ببساطة إن الشخص بيدي التطبيق أو البرنامج رسائل قديمة، تسجيلات صوتية، صور، طريقة كلام الإكس. الذكاء الاصطناعي بيروح محللها على طول ويعمل شخصية افتراضية تقدر تتكلم معاها وتحاكي أسلوب الشخص الحقيقي. يعني ممكن تفتح الموبايل تلاقي الإكس الافتراضي بيقولك نفس الجمل اللي كنت متعود تسمعها، وقالك إن الهدف من بعض المستخدمين بيكون محاولة التعامل مع صدمة الانفصال وألم الفراق والشعور بالوحدة
0: عشان تتخطى الموضوع. يعني
1: كأنهم بيحاولوا يحتفظوا بمساحة للحوار لحد ما يستوعبوا إن العلاقة انتهت. لكن هنا بيفضل جزء محتاج نقف عنده، هو ده فعلا ممكن يساعدنا نتخطى ولا بيخلينا نعيش في العلاقة انتهت بس بنسخة ديجيتال؟ لأن وجود روبوت يعني بيرد عليك بالطريقة اللي انت متعود عليها ممكن يدي إحساس مؤقت بالراحة طبعا، لكن في المقابل خبراء علم النفس بيحذروا من الاعتماد على النسخة الافتراضية دي، لأنه ممكن يعطل عملية التعافي الطبيعية ويخلي الشخص متعلق أكتر بذكريات بذكريات العلاقة والصور اللي صنعها. وساعتها بدل ما تقول أنا بحاول أتخطى بتقول استنى بس أنا داخل أكلم الإكس الاصطناعي بتاعي. المشكلة بقى إن ده مش شخص حقيقي ومشاعره مش حقيقية، هو بيحاكي كلمات وطريقة اتعلمها من البيانات اللي انت قدمتها، لكن في النهاية مفيش علاقة حقيقية بتتصلح ولا شخص حقيقي بيرجع ولا نهاية العلاقة اتغيرت. الأخطر من ده إن البني آدم ممكن يفضل متعلق بالنسخة الافتراضية دي فيستبدل مواجهة الفقد والهروب دي بعلاقة رقمية تمنحه إحساس مؤقت بأن الشخص لسه موجود.
0: على فكرة يا نشأت، هو لو العلاقة انتهت المفروض نتخطاها بجد بطرق كتيرة جدا. يعني مثلا اعترف أن العلاقة انتهت، ما تفضلش عايش في يمكن يرجع، أصله هيفكر، أصل أكيد الوقت هيخليه غير رأيه. الكلام ده مش منطقي. تقبل النهاية عشان تعرف تبتدي من جديد. اقطع مصادر الاستنزاف، يعني قلل متابعة الاكس، صوره واخباره الرسائل، الناس اللي انتوا بينكم وبعض مشتركين، لان كل ده بس هبص مرة يمكن مش عارفة ايه. انت بتعلق نفسك اكتر، خلاص اقطع الموضوع. ما تكبتش مشاعرك، زعلان اتكلم مع شخص بتثق فيه، اكتب اللي جواك، اطلب مساعدة متخصصة. لو الالم لسه اكبر من قدرتك على التعامل يبقى لازم تروح لحد متخصص يساعدك. ارجع لحياتك، يعني ارجع للرياضة، لشغلك، لخروجاتك، هواياتك. املى يومك بحاجات ممكن تخليك تقلل التفكير في الاكس ده، وما تستبدلش العلاقة بعلاقة وهمية. لا روبوت ولا حساب مزيف ولا مراقبة مستمرة للسوشيال ميديا هتديك الاغلاق الحقيقي للعلاقة. لا، المفروض خلاص علاقة وانتهت تنتهي وتتعافى منها. وافتكر ان التعافي مش سباق، يعني ممكن تكون احسن ويوم تاني تفتكر وتزعل. ده مش معناه انك رجعت لنقطة البداية، بس هو كل حاجة بتاخد وقتها لغاية ما تروح خالص. فعلشان كده يا جماعة الخلاصة بتقولك ان التخطي مش انك تمسح الشخص من ذاكرتك، التخطي ان ذاكرتك هتفضل تتحكم فيك لغاية حبة حبة حبة هتبطل تفكر فيه والموضوع هينتهي.
1: نروح نسمع محمود العسيلي ونرجع نكمل مرة تانية.
0: يلا بينا.
2: الو
3: الو يا قلبي.
2: ايوه
3: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
2: ايوه
3: هات لنا طبلة وفوقيها قبلة.
2: حبيبي

0: تو
1: اديله.
2: الراديو 90 90 هواها مصر. كل الاحداث والالعاب الرياضيه محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
3: منتخب مصر لسيدات الشطرنج يتأهل لكأس العالم بعد إنجاز تاريخي في الأولمبياد. منتخب مصر الأول لكرة القدم يختتم تدريباته باستاد جوبا الوطنية استعدادا لمواجهة جنوب السودان غدا في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027. نادي زد يعلن تولي هاني رمزي منصب المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي. النجم المصري محمد صلاح يحتل المركز الثالث برصيد 11 هدفا بين أفضل هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا خلال القرن 21 وفقا لإحصائية منصة بوبفوت العالمية. محمد صلاح يحتل المركز السابع بقائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب سبورتس مون. وفرنسا تحل ضيفا على بلجيكا وتركيا تستضيف إيطاليا في العاشرة إلى ربع مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
2: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: انتهت الثانية الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: 90. مرة تانية مساء الفل على كل بيسمعونا وكون ضمننا من جديد ولسه بنكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. رسائل كتيرة جدا جايلنا بنسألك النهاردة، انت الناس شايفاك بصورة، عشان في ناس كتير مننا بيبقوا لابسين اقنعة كتيرة جدا على مدار اليوم، لكن انت في الحقيقة لو الناس شافوك بقى بعين سحرية كده بدون اي اقنعة وبدون اي حاجة هيشوفوا ايه؟ رسالة رقمها اخره 40 بيقول، والله نشأة انا وشي هو اللي لابسني، انا راجل على باب الله بس الحمد لله كل يشوفني يفتكرني معايا فلوس، فدي حاجة تعباني بصراحة للأسف. هو ناس كتيرة جدا، بس بص ساعات بيقولك ايه، الصيت ولا الغنى، لطيف برضو.
1: بالظبط طبعا. وفي ناس تاني، في داليا مصطفى مساك زي الفل داليا، وفي احمد عثمان واحمد اسماعيل. احمد اسماعيل بيقول لك الست القناع اللي انا بلبسه ان انا مبسوط اول ما بشوف مراتي. ماشي يا سيدي. وفي دليل بتقول لك انا مبسوطه كل ما بحاول ابين اني معايا فلوس. ماشي.
0: منار بعتها بتقول انا اول ما بخش الشغل بلبس وش مبتسم وسعيد، ولكن في حقيقه الامر ببقى احسن واحده في الدنيا.
1: بالظبط بالظبط كده. طب تعالوا نروح نسمع وائل كفوري ولا ونيجي على الحاله المريه على طول مع محمد صابر بعديها مباشره. يلا بينا.

0: لسه بكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. مساء الفل. الدكتور احمد حسين بيمسي علينا وبيقول يا جماعه موضوع الاقنعه ده كلنا بقينا نلبسه. ساعات كتير بلبس قناع ان انا مبسوط ولكن ببقى جوايا حزين جدا جدا، وساعات كتير بلبس قناع ان انا شديد في الشغل مع زمايلي علشان محدش ياخد عليا، لكن في حاله الامر انا اطيب من الطيب. بحب الناس المتواضعه اللي بتحب تتكلم عن نفسها بمنتهى الطيبه. يعني انا طيب قوي، انا بحبني خالص يا جماعه.
1: بالظبط. تعالوا نروح بقى لزميلي العزيز محمد صابر ونطمن منه على الحاله المريه النهارده. يا محمد مساء الفل.
2: مساء الفل يا ماشي. مساء الفل يا شيماء، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين الكرام.
3: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
2: ازاي توصل النهارده؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظه القاهره، وابرز مشاهدات وبعض الكثافات المريه هو محور صلاح سالم، وخاصة اللي جاي دلوقتي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق شيراتون والمطار، والاتجاه الاخر بعد الاحجام المريه. ازاي توصل ايضا بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لشيراتون والمطار والنزهة، هتروح تستخدم محور النصر او تستخدم محور الخليفه المامون. لو انت خارج من مناطق مصر الجديده ومتجه لمناطق وسط البلد، تروح تستخدم محور رقص الجديد، او هتستخدم شارع الحجاز وتطلع منه على شارع الحميد بدوي وتكمل مره اخرى على مناطق مصر الجديده. ازاي توصل ايضا النهارده بعيد عن زحمه كوبري حدائق القبه؟ لو انت جاي من مناطق مدينه نصر ومتجه لمناطق سكه الويل والزرع الحمراء وبعض الكثافات اعلى كوبري حلميه الزيتونه ومتجه لمناطق المطريه والكابلات، هنروح نستخدم دلوقتي شارع ترعه الجبل ونطلع منه على كوبري سرايا القبه. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه شارع عباس العقاد المتجه لميدان الساعه؟ تروح تستخدم شارع الطيران او تستخدم شارع مكرم عبيد وبعض الكثافات في شارع حسن المامون المتجه لمناطق النادي الاهلي. هتروح تستخدم شارع مصطفى النحاس. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه الكورنيش؟ لو انت جاي من مناطق وسط البلد ومتجه لمناطق الشرق ومتجه لمناطق جاردن سيتي وداخل لمناطق المعادي وحلوان، هتروح تستخدم كوبري الحضارات وبعض الكثافات في منطقه صقر الكورنيش في منطقه الاوتوستراد. اللي خارج من المعادي دلوقتي ومتجه للمقطم ومناطق الاسمرات، يستخدم محور حسب الله القفراوي. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
4: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
2: الكثافات الجديدة النهارده بدأت تتوافق في اللي جاي دلوقتي من مناطق مسرح البالون ومتجه إلى إشارة ميدان الجيزة، مستخدم شارع مراد بعض الكثافات المرية وداخل أيضا على إشارة أو متجه لمناطق فيصل والهرم، وبعض الكثافات أيضا اللي بدأت تتوافق في اللي جاي من أعلى كوبري الدقي والبطل أحمد عبد العزيز ومتجه إلى مناطق جامعة القاهرة ومتجه لشارع ثروة. إزاي توصل النهارده بعيد عن الزحمة؟ لو أنت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم، تروح تستخدم شارع جامعة العربية وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من محاور الجيزة متجه للطريق الدائري، هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابة، هيكون بديل عن محور صفت اللي بدأ يشهد بعض الكثافات المرية. لو انت جاي من اعلى دائري المنيب ومتجه الى مناطق البحر الاعظم ومتجه كذلك لمحافظة الجيزة ومحور فيصل ومحور الهرم، هتروح تستخدم محور عمرو بن العاص. هنتجنب دلوقتي منطقة ساقية مكي محور طريق كمال عامر بعض الكثافات المرية المتجه مناطق موقف المنيب، هروح نستخدم شارع ربيع الجيزي. عند حدائق الاهرام بعض الكثافات بوابه حدائق الاهرام بعض الاحجام في طريق الواحات، هروح نستخدم دلوقتي محور وسط الدهشور ونستخدم محور 26 يوليو او محور رود الفرج اللي خارج من مدينه 6 اكتوبر والشيخ زايد ومتجه لمناطق القاهره. كذلك ايضا اللي جاي من الجيزه متجه للقاهره، هنتجنب النهارده كوبري اكتوبر وكوبري 15 مايو، هنستخدم باقي الكبار الاخرى اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه.
4: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
2: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسيابة مرية. بعض الكثافات أعلى دائري منطقة المعادي وبعض الأحجام أيضا اللي بدأت تتوافد أعلى دائري الوراق ومناطق بسوس المتجه للزراعي، اللي خارج دلوقتي من ميدان المؤسسة وشبرا الخيمة متجه لمحافظات الوجه البحري، مستخدم الطريق الزراعي بعض الكثافات، هروح نستخدم النهارده محور بنها الحر. أما في نطاق محافظة الإسكندرية، هنتجنب النهارده عدد من المحاور نتيجة إن طبعا عندنا تقلبات في الأحوال الجوية وسقوط أمطار في عدد من المحافظات من ابرزها محافظه الاسكندريه. توخي الحيطه والحذر اثناء القياده، استخدام مساحات المطر لازاله اي تجمع على زجاج السياره، تجنب الوقوف في المناطق اللي فيها امطار، وخفض تعدد السرعات المقررة للابتعاد عن لفتات وأعمدة الإنارة واستخدام الإشارات الدالة على وجود الانحراف يمينا أو يسارا أثناء القيادة، عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة. الإدارة العامة للمرور وجهت بنشر كافة الخدمات المرورية، وتم تفعيل خط الإغاثة الساخن رقم 012-231-4-012-231-4-4. لو قابلتنا أي أعطال على الطرق الرابطة ما بين المحافظات يرجى الاتصال بهذا الخط، ويتم إرسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد دلوقتي في منطقة طريق الجيش عند منطقة الرملة وسان ستيفانو، وبعض الكثافات أيضا في محور محمد معاذ فوزي، وبعض الكثافات أيضا في شارع عمر لطفي ومحور أبو قير. هنروح نستخدم محور المحمودية الجديد، وكوبري التعمير هيكون بديل عن كوبري محرم بيك اللي بشهد بعض الكثافات في نطاق مدينة دمنهور. الكثافات بتقابلنا في ميدان الأوبرا وشارع الوحدة. هنروح نستخدم شارع عبد السلام الشوقي في مدينة الشرقية، بعض الكثافات شارع سعد زغلول وشارع المحافظة المتجه لمناطق المعهد الديني. هنروح نستخدم شارع أحمد ماهر من مدينة المنصورة. الأحجام بتتوافق في شارع جان الثلاثة المتجه لحي الجامعة. هنروح نستخدم أيضا شارع أحمد ماهر من مدينة الغربية طنطا، بعض الكثافات في شارع النحاس وشارع المحطة. هنروح نستخدم شارع طه الحكيم من محافظات الوجه الإبلي ومحافظة الفيوم. بدأت تتوافق بعض الكثافات اللي جاي معانا دلوقتي من شارع النبو المهندس المتجه لميدان المسلة، هو شارع جار رماد وشارع الخليفة المأمون. هنروح نستخدم شارع سعد زغلول. أخيرا من محافظة أسيوط، الأحجام بتتوافق في شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار أسيوط هو وشارع 23 يوليو وشارع يسر راغب ومدرية الزراعة. هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركة المرورية داخل كافة المحافظات، متمنين لحضراتكم السلام على الطريق. محمد صابر،
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عبر الفيديو كونفرنس مشاهد حية من مواقع التعدين في مختلف أنحاء مصر على هامش افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث تم استعراض جانب من الأعمال والأنشطة الجارية وما يعكسه ذلك من جهود الكوادر والعمالة المصرية في مواقع العمل. يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد اليوم افتتاح منتدى مصر للتعدين، مؤكدا في مداخلة له التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر. كما قام الرئيس السيسي بتفقد معرض مصر للتعدين، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الشركات. رئيس الجمهورية أصدر قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك يوم الخميس القادم الموافق الأول من أكتوبر لعام 2026. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة في باكورة اجتماعات برئاسته في إطار بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي المقرر عقده في أكتوبر المقبل، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة. هذا ووجه رئيس الوزراء بالرد على شواغل وتساؤلات الرأي العام بقدر واسع من الصراحة والمكاشفة والرؤية المستقبلية لهذا القطاع المهم، كما أكد أهمية الخروج بتوصيات واضحة وقرارات محددة وبرامج تنفيذية تستهدف طمأنة المواطن الذي يمثل هذا القطاع أولى شواغله. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي شهدت حفل ختام الدورة السابعة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن العمل الأهلي أصبح جزءا أساسيا من منظومة التنمية والحماية الاجتماعية في مصر. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مجمل المستجدات والتطورات الأخيرة في جمهورية اليمن الشقيقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي. وأكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت من دعم وحدة الدولة اليمنية وحفظ مؤسساتها الوطنية الشرعية، منوها لما يمثله استقرار اليمن من أهمية لأمن منطقة البحر الأحمر والأمن الإقليمي بشكل عام. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أكد أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل فرصة قوية لتعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 الذي افتتح فعاليته اليوم بقصر لوكسمبورغ في باريس يشهد مشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة من الجانبين. ورياضيا، منتخب تركيا يستضيف نظيره منتخب إيطاليا في العاشرة إلا ربع مساء ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن

0: 90.
1: لسه بنكمل معاكم علشان الزحمه تعدي مره تانية. احلى مساء على احلى مستمعين. عايزه اقول لكم الناس اللي بتحب تبص في الساعه وتركز توقيت شتوي توقيت صيفي، كل التفاصيل دي هنحكيها لكم بعد دقايق، خليكم معانا.
2: يلا نروح نسمع واما ونرجع نكمل مره تانية. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت.

0: حان الآن موعد آذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي النهاردة بنتكلم القناع الحقيقي اللي لو حد بص على شخصيتك الحقيقية من عين سحرية هيلاقي مين في كل الأقنعة والوشوش اللي انتوا بتلبسوها أو بتستخدموها طول اليوم.
1: يا نشأت، عايزة أقولك إن أوروبا كمان بقى عندهم توقيت شتوي زينا، الساعة هتتراجع ساعة وانت هتكسب 60 دقيقة. بقى السؤال هنا، هتستخدم الساعة الزيادة دي في إيه؟ نوم؟ هتقضيها على الموبايل؟ هتعمل فيها حاجة معينة؟ هتتعلم حاجة؟ هتلعب رياضة؟ لو صحيت يوم 25 أكتوبر ولقيت الساعة رجعت ساعة، ما تقلقش، مش الموبايل اللي قرر يعيشك في الماضي، لكن معظم الدول الأوروبية هتستعد للعودة للتوقيت الشتوي يوم الحد 25 أكتوبر 2026، يعني عقارب الساعة ترجع 60 دقيقة لورا. والتغيير ده هيشمل دول كتير زي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أسبانيا، بلجيكا، هولندا، البرتغال، أيرلندا، نمسا، بولندا، يونان، رومانيا، بلغاريا، كرواتيا، المجر، تشيك، سلوفاكيا، سلوفيتيا، سويد، دنمارك، فنلندا، إستونيا، وليتوانيا، ومالطا، وقبرص. كمان دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي زي إنجلترا، سويسرا، النرويج، صربيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، ومقدونيا وأوكرانيا. أما في بعض الدول الأوروبية اللي قالت أنا مش هغير الساعة يا جماعة، منهم روسيا وبيلاروسيا وأيرلندا، قالوا إحنا هنعتمد على توقيت ثابت طول السنة. أسبانيا مثلا ساعة 3 الفجر هترجع تبقى 2، وفي جزر الكناري هتبقى 2، يعني في ساعة زيادة رسمية. طب إحنا في مصر إيه القصة؟ إحنا برضو بنستعد للعودة للتوقيت الشتوي لكن في مواعيد مختلفة. التوقيت الصيفي بيستمر لغاية نهاية الخميس الأخير من أكتوبر، وبعدها بترجع الساعة 60 دقيقة، يعني عندنا ساعة زيادة. هنستخدمها في ايه يا جماعة؟ قولولنا. ويعني الناس بقى تاخد بالها من المنبهات دايما، لان في ناس كتير بيعملوا حركة ان اوف انا معرفش ان الساعة اتغيرت. بس اللطيف انها بتتغير يوم خميس، فيوم الجمعة ده اجازة، فحتى لو اتأخرت ساعة على اي حاجة اكيد هتبقى زيارة عائلية مش شغل او حاجة مهمة،
0: فتبقى ملمومة يعني في الملموم منه كده نقدر نتصرف فيه. عندنا خبر تاني عن منتخب مصر هنحكيه لكم ونقول لكم البعثة وصلت امتى وهنعمل امتى، بعد ما نروح نسمع لولا البنات عمرو دياب ونرجع نكمل مرة تانية.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيه وعم

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810602026.
2: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع شرق آسيا، وادفع بيومن فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19928. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 756 902 207.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: مرة تانية أهلا أهلا بكل بيسمعونا وكل ضمننا من جديد في علشان الزحمة تعدي. مرة تانية مساءكم زي الفل. طمنوني كده أخباركم إيه، رايحين فين، جايين منين، الدنيا زحمة ولا لا، ابعتوا وقولنا وطمنونا. نشأت كنت بتقولنا خبر مهم جدا جدا كروي، فقولنا بقى إيه قصة الأخبار الجديدة في عالم الكورة.
2: منتخب مصر الحمد لله وصل بالسلامة إلى جنوب السودان عشان يستعد لمباراته مع جنوب السودان في تصفيات المؤهلة أمم إفريقيا. يستعد خلاص المنتخب الأول بقيادة المدير الفني الكابتن حسام حسن لخوض مواجهة مهمة وقوية أمام نظيره منتخب جنوب السودان. المباراة دي زي ما احنا عارفين فيها في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027. المباراة هتنطلق الساعة 4 العصر بكرة إن شاء الله 29 سبتمبر، وهتقام في بتوقيت القاهرة 4 العصر على أرضية ملعب جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان. منتخب مصر بيدخل اللقاء ده بهدف تحقيق الفوز فقط وحصد النقاط الثلاثة وتعويض التعثر اللي حصل في مباراة أنجولا بعد ما اكتفينا بالتعادل السلبي في الجولة الأولى أمام منتخب أنجولا في استاد القاهرة وسط جمهورنا، وكانت الأداء ما كانش أحسن حاجة وكان غير مرضي الحقيقة لكتير جدا جدا من الجمهور. جنوب السودان عايز يستغل بقى عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية. في السياق نفسه محمد عبد المنعم خلاص مش هيكون موجود، والجهاز الفني لمنتخب مصر رفض انه يجيب بديل لمحمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لسه راجع من إصابة رباط صليبي، وحنلعب على أرض انجلس صناعي اللي هي الترتان، فالجهاز الطبي شاف ان محمد عبد المنعم هتبقى فيه خطورة عليه شوية لو لعب مباراة على أرض نجيل صناعي. وزي ما انتم عارفين طبعا في وقت سابق الجهاز الفني او اتحاد الكوره اعلن راحت محمد صلاح قائد المنتخب الوطني من المباراه دي اللي هتقام بكره، وانضم صباح قبل ما البعثه تسافر اللاعب اسامه فيصل مهاجم البنك الاهلي عشان يدعم صفوف المنتخب. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا بكره باذن الله، ونكمل مشوارنا على خير ونبعد شويه عن حاله الصخب اللي احنا عايشين فيها والجدل اللي عايشين فيه، عشان المهم جدا جدا نركز في النتائج، والنتائج لوحدها بتعمل استقرار.
1: يا رب كل التوفيق للمنتخب. وكنا بنسالكم النهارده في بدايه الحلقه، ناس كتير بتلبس 100 وش في مواقف مختلفه، لكن في حقيقه الامر لو بصيت للشخص ده هتلاقي شخصيته مختلفه تماما عن الوشوش الكتير اللي بيلبسها على مدار اليوم. ابراهيم المصري بعت لنا بيقول هتصدقوني لو قلت لكم ان انا ساعات ما بقتش عارف انا اني انا ولا انا ولا انا وانا مين وفين من كتر الوشوش اللي البسها طول اليوم. رضوى بعت بتقول مساء الفل عليكم، والله الموضوع ده بقى صعب جدا جدا، انا بقيت في الشغل بلبس وش الشخصيه الشديده الحقيقيه اللي هي ما بتهزرش، ولكن في حقيقه الامر انا بهزر وكل اصحابي الحقيقيين او بره الشغل عارفين ان انا دمي خفيف، لكن في الشغل ببقى شخصيه تانية خالص. في برضو ناديه بعتها بتقول انا مع ولادي وانا بذاكر وبلبس شخصيه، لكن في حقيقه الامر ببقى حاجة تانية خالص في المواقف اللي بعيدة عن المذاكرة. والله كل الأمهات وقت المذاكرة بتلبس شخصية صعبة جدا، ماسكين أسلحتنا، بتحس ان احنا ايه جراندايزر كده، ماسكين أسلحة وبنتعصب وصوتنا جايب آخر الشارع واحنا بالذاكرة. في حقيقة أمها تلاقي ست لذيذة وفرفوشة، لكن لو سمعت صوت جارتك وهي بتصوت أعرف انها بتذاكر عادي قوي.
2: طيب يلا بينا نروح نسمع عامر منيب أيام وليالي ونرجع نكمل مرة تانية على الراديو 90 90.
1: يلا بينا.

0: الناس وأحمد سعد سلطنة أغنية جديدة على الراديو 90 90. مع شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: لسه مكمل معاكم علشان الزحمة تعدي. وطلباتكم الأغاني أكيد مجابة. أي حد عايز يسمع أي أغنية ابعتوا قول لنا فورا ودلوقتي، سواء بقى تبعت لنا على SMS على 199 أو على الواتساب 010-499-4، وكمان صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي راديو 90 90، وكمان كلمونا على 2-18-10-866.
2: الناس كتير بتقول إن في حالة غضب في المنتخب بسبب الأحداث الأخيرة. الناس كلها تداولت القصة دي والناس اتكلمت، وكان في نقد كبير جدا للكابتن حسام حسن، وناس اتضايقت من التصريحات الخاصة بالشناوي، وناس اتضايقت بالتغييرات اللي حصلت أو التغيير اللي حصل لمحمد صلاح في الدقيقة 60 من مباراة أنجولا. الحقيقة في مجال الكرة يعني مبدئيا كده لازم نعرف ان اللي بيشتغل في المجال ده هو طبيعي انه بيبقى بيتعرض لنقد طول الوقت، لان البلد دي كل ناسها بتبقى شايفة ان احنا بنفهم في الكرة جدا جدا، من حقهم يقولوا رأيهم جدا، لان الناس دي بتتعب جدا عشان تشوف ماتش كرة، وبتسيب اللي وراها وبتسيب اللي قدامها وبتسيب اشغالها عشان ماتش الكرة. فنرجو ان اي نقد يروح لاي حد اي مكان بيشتغل في المجال ده فياخده بساعة صدر، يعني بساعة صدر كده، يبقى فاهم ان زي ما الناس بتهتفله جدا جدا، زي ما الناس بتستقبله بحلاوة الدنيا كلها، طبيعي انه يستقبل النقد ده. والاعتذار مش عيب، واللي شايف انه الدنيا وسعت منه شوية لا، محتاج يراجع نفسه، محتاج يعتذر، محتاج يلم الشمل تاني. كابتن حسام حسن كلنا بنقدره تقدير كبير جدا جدا، والنتائج اللي عملها المرعبة والتاريخية في تاريخنا الحقيقة، لازم محتاج بعد الدوشة اللي حصلت دي وبعد الكلام اللي حصل ده شوية مراجعة مع النفس كده، يا ترى ايه التصريحات اللي كانت موفق فيها والتصريحات اللي مش موفق فيها، طب التصريحات اللي مش موفق فيها يصلحها ازاي ويعدلها ازاي، خصوصا ان الميزة الرئيسية عند الكابتن حسام حسن هو انه بيعرف يلم كل الناس حواليه ويشتغلوا كفريق عمل واحد، سواء هو او الجهاز الاداري او الجهاز الفني او اللاعبين. هو شاطر في الحتة دي، هو بيعرف يعملها كويس، يلم الناس حواليه ويشتغلوا كلهم كتيم وورك واحد. فنرجو من الكابتن حسام حسن، ونثق ان شاء الله ان هو عنده القدرة انه يلم الشمل تاني لمنتخب مصر، ويلم الالتفاف الجماهيري اللي كان حواليه، حتى وان كان في سبيل انه يوصل لده انه اعتذار عن لفظ فهم اتفهم غلط او حاجة اتفهمت بشكل تاني، طبيعي جدا جدا. اعتقد ان هو هيجد طريقة معينة علشان يقدر يلم الشمل مرة تانية.
1: عادة يا نشأ في الويك اند ناس كتير جدا تبقى عايزة تخرج خروجة حلوة فسحة لذيذة، بس دايما يقولك ايه الميزانية ممكن تخرم، وناس كتير بتحسبها 100 مرة. علشان كده انا عايزة اقولك بقى حاجة مهمة جدا، بمناسبة انه امبارح كان اليوم العالمي للسياحة، فاحنا ليه بنعتبر انه السياحة دي للسياح فقط مش لينا احنا كمان؟ احنا بلدنا فيها حتت كتير حلوة ممكن نتفسح فيها، والخبر الجميل انه اسعار دخول عدد كبير من المناطق الاثرية اللي عندنا اسعارها لطيفة جدا جدا. يعني انت ممكن تاخد اسرتك وتروحوا تزوروا مثلا المتحف المصري في التحرير، سعر التذكرة 30 جنيه للبالغين و10 جنيه للطلاب. الاهرامات مثلا سعر التذكرة للبالغين 60 جنيه وللطلاب 30 جنيه. قلعة صلاح الدين ب 60 جنيه للكبار و 30 جنيه للطلاب. اثار سقارة، معبد الاقصر والكرنك، معهد حتشبسوت، معبد دندرة، وادي الملوك، معابد كتيرة جدا اسعارها لطيفة جدا جدا، ان انت ممكن كأسرة تاخد ولادك وتوريهم اثارنا وتوريهم عندنا حاجات حلوة كتير. فناس كتير بتقول لك انا نفسي اخرج غير جو، بس المصاريف اهو التاريخ بيقول لك لا، تعال عندنا زور الاماكن بتاعتنا، زور المتاحف بتاعتنا، هتلاقي اليوم مختلف جدا جدا، هيعمل ذكرى وحاجة لطيفة بينك وبين اسرتك في معالم مصر، وفي نفس الوقت هتستمتع بخروجة لطيفة مش هتدفع فيها فلوس كتيرة جدا، ولكن هتنبسط بانك تتمتع باثارنا الحلوة.
2: يعني هايل جدا جدا، وفرصة حلوة عشان كلنا نخرج ونتفسح فيها ويبقى عندنا حاجة كده على قد ميزانياتنا. حلقتنا خلصت مع حضراتكم النهاردة، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين في علشان الزحمة تعدي.
1: كل التحية لحضراتكم، كنا معاكم محمد نشأة وشيماء حافظ. خليكم تابعين الراديو على مدار اليوم، هتسمعوا أحلى الأغاني وأهم البرامج. هسيبكم دلوقتي مع بهاء سلطان، أنا من غيرك.

السيسي شهد عبر الفيديو كونفرنس مشاهد حية من مواقع التعدين في مختلف أنحاء مصر على هامش افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث تم استعراض جانب من الأعمال والأنشطة الجارية وما يعكس ذلك من جهود الكوادر والعمالة المصرية في مواقع العمل. يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد اليوم افتتاح منتدى مصر للتعدين، مؤكدا في مداخلة له التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر. كما قام الرئيس السيسي بتفقد معرض مصر للتعدين، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الشركات. رئيس الجمهورية أصدر قراراً بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك يوم الخميس القادم الموافق الأول من أكتوبر لعام 2026. في إطار استعدادات الحكومة لتنظيم مؤتمر شهر أكتوبر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعاته التحضيرية بلقاء وزيري الأوقاف والتعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة. وأكد رئيس الوزراء أن محوري الثقافة والخطاب الديني ركيزتان جوهريتان في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مجمل المستجدات والتطورات الأخيرة في جمهورية اليمن الشقيقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي. وأكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت من دعم وحدة الدولة اليمنية وحفظ مؤسساتها الوطنية الشرعية، منوها لما يمثله استقرار اليمن من أهمية لأمن منطقة البحر الأحمر والأمن الإقليمي بشكل عام. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح أكد أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل فرصة قوية لتعميق التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 الذي افتتح فعاليته اليوم بقصر لوكسمبورغ في باريس يشهد مشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة من الجانبين. ورياضيا، المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن أشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب ضد جنوب السودان، أشار إلى أنه تم الاتفاق على إراحة محمد صلاح بسبب خطورة أرضية الملعب المصنوعة من النجيل الصناعي حفاظا على سلامته، باعتبار أن سلامة أي لاعب تأتي في المقام الأول والأساسي، ولكونه بحاجة ماسة إليها في المباراة القادمة الحاسمة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة. الدقيقة الأولى.

0: راديو 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. صف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية. اسمع يا حات.
3: نعم.
2: أنا هعمل جروب جديد على الواتساب وحضمك فيه.
3: لا لا ابوس ايدك. لا
2: ليه؟
3: انا تهريت جروبات، حرام عليك. انا طول الوقت التليفون عمال تدن تدن معاد. خلاص
2: الدوام. وهي الجروبات عليها فلوس كمان؟ دي حاجه ببلاش كده.
3: الحاجه ببلاش كده دي بتوجع دماغي. جروب العيله، وجروب في العماره، وجروب للشله، ولا جروبات الشغل، جروب الدور، وجروب الاداره، وجروب القطاع، وبقت حياتي كلها جروبات. انا خلاص. ده انا مره ركبت توك توك، السواق حطني في جروب معاه. تصوري
2: الجروب المره دي لاصحابنا اللي كانوا معانا في المدرسه زمان.
3: وانا فاكرهم. اللي فاكره من المدرسه انتي، وبالعافيه كمان
2: كمان
3: لانك مراتي. هروح منك فين؟
2: خلاص انت الخسران. ده حتى في واحده كانت معانا فتحت مطعم وعاوزه تعزمنا على الاكل.
3: بتتكلمي جدا صفصف؟
2: والله.
3: مطعم وكمان عزومه ببلاش؟ لا انا معاك في الجروب ده. ده الجروب ده مهم جدا يا صفصف. اقولك على حاجه.
2: إيه؟
3: الحياه ما تمشيش من غير جروبات. ضميني للجروب ده حالا.
2: حالا
3: حالا.
2: ايوه كده. ناس ما بتجيش غير بالمطعم.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
4: تعالي يا صفصف، تعالي عشان اعرفك على ثلاثه من اصحابي الصغنططين اللي لسه متخرجين. اقدم لك زينه وهشام وهيثم.
2: اهلا اهلا بالشباب الحلوين ومبروك التخرج. هي هيثم ناوي تشتغل ايه؟
5: والله طنط يعني انا محتار الفتره دي ما بين يوتيوبر او تيك توكر، حاجه في الاثنين دول يعني.
2: يوتيوبر او تيك توكر؟ وانت يا هشام عاوز تشتغل ايه؟
6: الحقيقه طنط انا طول عمري بحلم اشتغل فود بلوجر.
2: فود بلوجر؟ طيب وانت بقى يا زينه عاوزه برضو تشتغلي زيهم، فود بلوجر وتيك توكر؟
7: لا طبعا يا طن.
2: امال
7: انا شغاله فعلا من زمان، شغاله انفلونسر.
2: مالكم يا شباب؟ هي الحاجات دي بقت خلاص وظايف؟ دي يعني بقت بتفتح بيوت؟
5: دي مكاسبها كبيره قوي يا طنط صفصف.
2: بجد؟
5: ايوه
6: وبتدي شهره عظيمه جدا لينا.
7: ده غير اننا مع الوقت بنبقى نجوم مجتمع، نعمل اعلانات وافلام ومسلسلات كمان.
2: وهي شهاداتكم ودراساتكم كانت في الحاجات دي؟
4: للاسف يا صفصف الشباب دلوقتي بيدوروا على الشغلانه اللي يجيبوا منها فلوس، مش اللي درسوها وضيعوا سنين من عمرهم فيها. بيدوروا على الثروه والشهره.
2: والله دي شهره مزيفه وثروه زائله. الشغلانات دي فقاعات، بالونات هوا، ولما بتفرقع بتهد صاحبها وتوقعه على جدور رقبته.
3: للأسف يا صفصف. كلام عصمت صح. كل تفكير شباب اليومين دول كده. مش مهم اشتغل ايه، المهم هعمل فلوس قد ايه.
2: والفلوس دي هيعملوها منين؟ من حاجة مفيدة ولا لا؟ حاجة مهمة ولا لا؟ هل هنوصل لزمن اني اتقدم لبنتي فود بلوجر او اجوز ابني لانفلونسر؟
3: شوف احنا هنكمل كلامنا بعدين يا صفصف.
2: طيب
3: بس يا ريت بقى تشوفي زميلتنا اللي فتحت المطعم دي هتعزمنا امتى.
2: يا دي الكسوف. هو ينفع ابعت لها سؤال زي ده؟
3: وايه يعني عادي؟ الله، مش كنا زملاء وهنبقى في جروب واحد يعني زيتنا في دقيقنا؟
2: يا ريتني ما دخلتك الجروب.
3: اقسم بالله هخرج منه. لو اكل مطعم صاحبتك وحش هخرج من الجروب ده.
2: اخص عليك يا عاتب.
4: تغيير تكتيكي استراتيجي في موقف زينة وهيثم وهشام.
2: ازاي؟ ايه اللي حصل؟ الله، ايه اللي غير فكركم؟
7: اكتشفنا فعلا ان نجاحنا هيكون مؤقت،
6: وان ممكن نحقق فلوس بسرعة، بس برضو هتروح بسرعة.
5: ده غير ان الشغلانات اللي بنحلم بيها مش قانونية.
2: عظيم جدا. انا مبسوطة قوي قوي للي بسمعه منكم. بس بقى ايه الخطوة اللي جاية لكم في طريق النجاح؟
7: خطوة ايه تاني؟ احنا اتخرجنا خلاص وهنبدأ ندور على شغل.
3: موضة وبطلت يا صفصف، موضة وبطلت. مفيش حاجة اسمها اتخرجوا ويشتغلوا بالشهادة.
2: يعني ايه يا حات؟ يعني ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ مش هتشغلهم عندك في الشركة؟
3: سوق العمل دلوقتي ما بيكتفيش بالشهادة.
2: امال
3: في مهارات تانية لازم الشباب يعرفوها ويتقنوها كمان.
2: فهمتك. تقصد الكمبيوتر واللغة صح؟
3: ولا وفي غيرهم، في مهارات التواصل وإدارة الوقت والعمل الجماعي وحاجات تانية كتير قوي لازم الشباب يطوروها ويطوروا من نفسهم.
2: طب والحل هتصرف ازاي مع زينة وهشام وهيثم؟
3: دي بسيطة قوي، أسهل مما تتخيلي. هاتيهم معانا عزومة صاحبتك اللي في المطعم.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للأربع من الساعة 5 ولغاية الساعة 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده زي ما انتم عارفين في حلقه يوم الاثنين من ساعتين جامدين على الراديو 90 ان احنا بيبقى عندنا الفلاشة دي، يعني ان احنا بنختار كلمة ومشتقات الكلمة، نقعد ندور عليها جوه الاغاني، نجمع الاغاني. طب بعد ما نجمعها هنسمعها وخلاص كده؟ لا، نعملها مكسب بقى، نقعد نسمع الأغنية دي ميكس مع الأغنية دي، الأغنية دي لايقة مع دي، المزيكا دي لايقة مع دي، ونقعد بقى نستمتع مع بعض على مدار الساعتين الجامدين. النهاردة اخترت لكم كلمة سبحان الله والله العظيم، ساعات تلاقيها جاية في أغاني فرايحي جدا، وساعات تلاقيها جاية في أغاني دراما جدا، وساعات تلاقيها جاية في أغاني رومانسية جدا، بتيجي في كل الأغاني، مع ان هي مش كلمة سهل ان هي تتقال. هي دايما دايما بتحس ان الكلمة دي بتدل على ان في حزن جاي، او ان هي لازم تيجي في اغنية دراما او حاجة، بس لا خالص، بتيجي في اغاني كتير جدا. طيب النهاردة عندنا كلمة ايه؟ النهاردة عندنا كلمة غايب. كلمة غايب هتلاقوا بقى اغاني فيها كلمة غايب، غبت، غاب، بغيب، بتغيب، ما بتغيبش، يعني المهم فكرة الغياب خلاص هي دي اللي احنا بندور عليها النهاردة. طيب الاغنية اللي جت في بالك قديمة؟ ماشي. جديدة؟ اوكي. تمانينات تسعينات؟ عيني. اوائل الالفينات؟ حاضر. كل اللي انتوا عايزينه يكون موجود. وطبعا انا عارف ان كان في يعني شوية وعود الاسبوع اللي فات، او انا خدت رأيكم الاسبوع اللي فات، قلتلكم نعمل جزء تاني من كلمة الحلم ولا لأ؟ قلتلكم بعتولي على الواتساب وهشوف. في ناس كتير قالت اه خلاص، وفي ناس قالت نعمل فكرة تانية. فطالما بالنسبة لي 50% 50%، فعلى طول بروح عامل ايه فكرة جديدة. الافكار الحمد لله موجودة ومستني. فنعمل حاجة قديمة ليه؟ او نعمل جزء تاني ليه؟ النهاردة هنعمل جزء تاني من الحلقة ولا الله اعلم؟ دي حاجة هاخد رأيكم فيها في اخر الحلقة. امتى؟ في اخر الحلقة. نروح بقى دلوقتي اسلم على كل الناس اللي موجودين ونوروا صفحة الراديو 90 وكمان الواتساب من قبل بداية البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالآتي. عندي الاستاذ يونس منور الدنيا كلها، بيقول مساء الخير والانوار، احلى برنامج واحلى فلاشة، واختيار كلمة اليوم حلو كتير. عامر منيب، ليل ونهار، ماي سليم، قلبي بيحلم، زينة حداد، اماني جيتارة يا غالي. انت سمعت امبارح الاغنية اللي جبتلك بتاعت ايوان، ولا كنت قفلت، ولا عملت ايه؟ حاسس ان انت ما اديتنيش فيدباك للموضوع. وبيقول هشام عباس فين، وحمادة هلال مستني ايه، وكاتب لي لسه اغاني كتير جدا. بيقول اظن الحلقة دي من الحلقات اللي لازم لها جزء تاني. ده يونس. طيب في كمان عندي مايا عصام، مساء الفل والهنا والسعادة عليكي، وبتقول ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير ودعوات كتير من ماما، يا رب يكون من نصيبك يا رب، اللهم امين. بعتلي بقى، وانا كنت متاكد والله، ايه اصل برضو ايه، في ناس تكتب الموضوع في رساله، في ناس تكتب الموضوع ورقه وقلم، فمي من انصار الورقه والقلم، وخط حلو وقلم برضو ايه مختلف وكل حاجه. كبالي اول اغنيه اللي بتغيب عليها محمد محي، وانا كنت متاكد ان انت هتعملي كده النهارده. يا غايب فضل شاكر، ما بلاش تغيب، حمائي ما اقدرش انساك، حمائي، يا ناسي وعدك، عمرو دياب، بتغيب بتروح، اليسا وراغب. وكبالي لسه كمان اغاني تانية كتير لفؤاد ومصطفى قمر ونانا الزغبي وديانا حداد وعلاء عبد الخالق، كل دي فيها كلمة غايب او مشتقات الكلمة دي. احلى تحية لحسام ومنور الدنيا، دي خلود، ربنا يخليك يا خلود، بشكرك جدا جدا جدا، منور الدنيا كلها. ساندرا بتقول يا غايب فضل شاكر، ما اقدرش انساك، حمائي، مخبي ليه وائل جسار، ما بتغيبش، عمرو دياب، واه يا حلو. دي ساندرا ولسه بتكتب اغاني تانية. ضحى بتقول مساء الفلية، ضحى بتقول مساء الخيارات، يا رب تكون بخير. وطبعا عمرو اغنية انت ما بتغيبش دي مهمة جدا، طبعا طبعا دي اكيد موجودة معانا النهاردة. بتهيألي كده، بتهيألي حسب الخبرة يعني والرؤية، حلقة النهاردة اعتقد هيبقى ليها جزء تاني. يعني مهما نعمل النهاردة، يعني مهما نروح ونيجي، احنا بالكتير قوي هنجيب 15 اغنية. اللي بعته لغاية دلوقتي 130 اغنية، يعني فهيبقى صح. مساء الفل يا حسام، وحشتني جدا، والاغنيه ريحه الحبايب، احمد امير المنشاوي. يا احمد يا امير، منور الدنيا كلها، انت ليه بتجيلي مره او وشهرين لا؟ ليه بتعمل فيا كده؟ يعني ليه مش عايز تلتزم بقى؟ يعني انا اتكلمت معاك كم مره في القصه دي. محمد علاء، مساء الخير والسعاده واجمل فلاشه، وقريب ولا بعيد، بهاء سلطان. قريب ولا بعيد، حزين ولا سعيد، فاكر حاجه ولا ماشي. انا مصدقك، انا والله ما هرجع وراك. طيب السلام عليكم، معاك عصام، يا غايب عن عيوني، رجاء بن مليح، منور الدنيا كلها يا عصام. ده انت انت بص، حتى الاغنيه مش موجوده، ده انا اجيبها لك. انا مش اسمك عصام، ده انا عيني. حاضر حبيبي.
احلى ساعتين جميلين واحلى حسام في الدنيا، ربنا يبارك لك والله. زي ما بتروق علينا كده وبتخلينا نفك من تعب اليوم، وباذن الله حلقه روعه كالعاده، ومسابقات واغاني جميله. ربنا يخليك يا رب قوي، يخليك. بدور على الاسم اهو، بس برضو انتوا مش عايزين تكتبوا. دي سوما اسلام منوره الدنيا كلها، استاذه سوما تقول اختيار مناسب والله الكلمه، وباذن الله اغاني جميله. حمائي حبيبي عمره ما يغيب، فضل شاكر يا غايب، هشام عباس فينه، نخبي لواء الجسار، عمرو دياب انت ما بتغيبش. طيب الرسائل لسه كتير وهنرجع نقراها، بس انا بحب كده ايه نبدا على طول باول اغنيه، وبعدين هنرجع بقى نقرا بقيه الرسائل ونبدا نشغل الميكسات. اول اغنيه بكل وحدها من غير اي ميكسات، يعني نبدا بقى نشغل الميكسات بدايه من اللينك اللي جاي على طول. يلا هتبعتولي على صفحه الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.
3: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. النهاردة الفلاشة. النهاردة دايما الفقرة بتاعتنا السبتة كل يوم اتنين بنقعد معاها ساعتين الفلاشة. النهاردة الكلمة بتاعتنا اللي بندور عليها الكلمة الأساسية كلمة غايب. ليها بقى مشتقات كتير جدا. عندنا غياب، عندنا غبت، عندنا غاب، غيب، بتغيب، بغيب، يعني مهم ان في غياب في الموضوع. نروح بقى للرسائل. وانا بس عايزكم ايه، يعني مش عايز حد يزعل عشان ايه، احنا عارف ان لسه في حاجات ما اتقريتش، هقول حالا والله والله لو مساء السعاده صاحب السعاده، عامل ايه يا رب تكون بخير. دي سماح منور الدنيا كلها، يا اهلا يا اهلا. منى يوسف كمان مساء الفل عليكي، بتقول احلى مساء عليك وعلى كل حبايبك. حلقه امبارح كانت جميله، الموضوع كان تحفه، وحلقه النهارده ان شاء الله ابداع لوكس اللوكس، ومستنيين نسمع احلى اغاني واجمل فلاشه. مرسي على كل دعواتك الحلوه، ربنا يخليك يا منى. كمان عندي غبت الحبايب تامر عاشور مبعوته من ساندرا. طبعا طبعا انتوا، عايز اقول لكم بقى في الساعه الثانيه هنعمل ميكس او ميكسين، واخدين بالكم، الاغاني الدراما، فانتوا هتبسطوا، لان في بقى عندنا ايه، غيب عن عناية نوال الزغبي، تامر عاشور، عندنا بقى غبت الحبايب كده يعني. مساء الخير والسعاده واجمل ساعتين جامدين. دي ايموز بتقول، منور الدنيا ايموز، بتقول لي يا غايب فضل شاكر. عمر انت ما بتغيبش عن بالي، اغيب اغيب عمر، دي خطيره برضو يا ناسي وعدك عمر. وانا عامله عمليه وبعت لك امبارح وانت ما شفتش الرساله، حقك عليا والله والله العظيم. انا كل يوم بقعد نص ساعه بعد الحلقه بقعد اعتذر، بس باخد التابلت معايا واقعد ابعت للناس اللي ما لحقتش اشوف رسائلهم واقعد اعتذر، والله حقك عليا، انا اسف انا اسف انا اسف. منور الدنيا وبتقول لي طبعا يا غايب عن عيوني رجاء بن مليح. مساء الخير والهنا والسرور والسعاده، دي عبير شميس. حلقه مميزه كالعاده كلها اغاني وميكسات. وعد مني اليسا، وعد عمر، انت معانا في الحلقه ولا انت فين انت؟ وعد عمر دياب، وعد مني اصاله، وعد انغام، وعد فضل شفي. لا وعد ايه، لا البوست بتاع الفيسبوك مكتوب فيه كلمه غايب. انت فين يا عبير؟ انت طب ابعتي لي لوكيشن. طب قولي لي انت فين. طب ابعت لك انا لوكيشن. طب النهارده غايب يا ماما. لا ما تشككنيش في نفسي، يعني انا اصلا شايف البوست، الناس كاتبين كلمه غايب اهو. لا عبير لف ورجع تاني. ايوه بص، بعد ما تعدي النفق هتلاقي في ملف كده، لف ورجع تاني. النهارده عندنا كلمه غايب، مفيش كلمه وعد. ماشي اهلا بيك. طيب في عندي كمان صفيه منوره الدنيا كلها وبتقول من البدايه كده اغاني مصطفى قمر، سلمولي وبسلم عليك. والبدايه قمر وانت براحتك تعمل اللي انت عايزه، ربنا يعينك ربنا يخليك يا صفيه ورسيع الكلام الحلو. بتقول لي مود الحلقه امبارح كان قمر، ومنتظرين النهارده احلى فلاشه. كمان عندي ضحى بتقول عمر اغنيه غيابه فرق، بس يا ريت تكون موجوده عندك. موجوده عندي، موجوده، ومش موجوده نجيبها يا فندم، اهلا وسهلا. محمد عبد المقصود مساء الفل يا جنرال. قبل اي حاجه عايز اقول جانسي محمود فرحات، عايز اقول لها كل سنه وانتي وهي طيبه بمناسبه عيد ميلادها. وفضل شاكر يا غايب، رجاء بن مليح يا غايب عن عيوني. محمد رشدي متى اشوفك يا غايب عن عيني. الله عليك الله عليك انت برضو. استنى متى اشوفك، والله العظيم حلوة دي، في مود لوحده كده. يا شمس غيبي في بحور الغروب، المطربة نور. نور مين؟ أميرة هي اللي مغنية. نور مين؟ انتوا مالكم النهاردة في ايه؟ انا حاسس ان في حاجة، اصل دي بتبقى اعراب مسقعة على الفطار، يعني اللي بيحصل ده، دي اعراب مسقعة على الفطار، ففي حاجة حصلت النهاردة. فصلوا على النبي كده وروقوا، عشان انتوا هتودوني في حتة. نرميني الفقي يا شمسي يا منورة غيبي. نرميني الفقي غنت. طب محمد عبد المقصود هنعمل ريستارت برضه. بص اقول لك على حاجه، نفس زي ما وصفت لها بقى، اخر الشارع خلاص، اخر الشارع هتلاقي فيه كشك، لف من عنده بقى وارجع تاني، عشان في حاجه برضه غلط. عائشه منوره الدنيا كلها مساء الخير والعسل، احلى صوت، ربنا يخليك. عايز حاجه لعمرو دياب، يحس اغنيه وعدتك اني ابقى لك. طيب هي طبعا اغاني عمرو انتوا عارفين دايما ليها النصيب الاكبر، يعني سبحان الله الراجل برضه عامل يعني فوق ال 1200 اغنيه. ده دول اللي نزلوا، اللي ما نزلوش بقى تقريبا 5000 اغنيه، هنعرفهم بقى مع الوقت. وفي اغنيه انت ما بتغيبش وغيابه فرق، دي عائشه هي اللي بعتها. في كمان انا ايمي احمد من طبعا ايمي احمد متخصصه في شؤون اغاني عمرو دياب، وبتقول لي وحشتني من امبارح والله، وربنا يسعدك كانت حلقه لذيذه، ربنا يخليك يا رب. وبتقول لي بقى عمرو دياب غيابه فرق، ما بتغيبش اغيبه غيب ريحه الحبايب، قام الفراق كنت في بالي ياما يا ناسي وعدك، عارف حبيبي يا غايب فضل شاكر، قبالي لسه اغاني تانية كتير، ولسه كمان الرسائل برضو اللي فاضله كتير. تعالوا بقى نروح نخش يلا على اول ميكس موجود معانا النهارده، وهنرجع بعدها على طول مكملين الرسائل مكملين الاغاني، وكل الاغاني هتكون ميكسات النهارده، بندور على كلمه غايب وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني. هنعمل حلقه، هنعمل حلقتين، ده شيء احنا بنقرره مع بعض في نهايه الحلقه، ولان راجل ديمقراطي انا بقول لكم تحبوا نعمل كده ولا نعمل كده، حسب الفوت بنقرر هنعمل ايه الاسبوع اللي بعده. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

والساعتين الجامدين على الراديو 90 هواها مصر. لسه موجود معاكم حسام عصام. يوم الاثنين يعني الفلاشه، والفلاشه يعني كلمه ومشتقاتها بندور عليها جوه الاغاني. فالنهارده الكلمه اللي موجوده معانا هي كلمه غايب، ليها بقى مشتقات كتير، ويعني عايز اقول لكم مش فاضل وقت كتير قوي في الساعه الاولانيه، فاحنا برضو كده بنميل شويه لحته ان احتمال يبقى في جزء تاني الاسبوع اللي جاي. هنشوف يا رب تقرا الرساله النهارده. انا صفاء خليل، عامل ايه يا حس؟ شوف لي اغنيه لشيرين عبد الوهاب يكون فيها غياب النبي، دور لي عندك يعني. لا حاضر، انا هي الاثنين، هاتولي الورق من الثلاجه. وفي عمرو دياب غيابه فرق، وفضل شاكر يا غايب. يا ربنا يخليك يا رب. حاضر عيني الاثنين، اشوف لك حاجه لشيرين. حاضر، هدور لك جوه بس في المخازن واشوف. حاضر. مساء الخير، سؤال البرنامج، يلي بتغيب عليا محمد محي يا غايب، فضل شاكر بعيش، سامر حسني غيب عن عينيا، نوال الزغبي ما بتغيبش، عمرو دياب دي جهاد خالد. والله يا جهاد برضو دايما بتعمل مجهود حلو. يعقوب خير، منور الدنيا كلها على الفان بيج وعلى الواتساب من قبل بدايه الحلقه، ميرسي دايما على مجهودك الحلو، والله راجل جميل. مساء الخير والسعاده ومنور الدنيا وجميله وعميقه كلمه النهارده. والله دي شيماء هي اللي بعتها، هي فعلا والله يعني تحس هي فيها عمق كده. والله حقيقه بتقولي في يا غايب عن عيوني، رجاء بن مليح، وغيبت الحبايب تامر عاشور، طبعا اكيد هيكونوا موجودين. عندي كمان مي عصام بتقولي فينه هشام عباس، يا غايب عن عيوني، رجاء بن مليح، غيبت الحبايب تامر عاشور، لو على قلبي، الفضل شاكر بيقول فيها بتغيب ايام. والله ممكن هو فضل شاكر على فكره ليه كذا حاجه تانية، يعني في برضه اغنيه ليه، استنى هقول لكم، عايزين برضه نلحق نلعبها النهارده ربنا يسهل. في اغنيه بغيب بمزاجي، وفي كمان اغنيه تانية ثواني كانت قدامي راح غايب عني ليه، الاثنين دول لفضل شاكر. وفي كمان بتقول ليه غاوي تفارق روبي، غاوي تفارق، ماشي هجمعها دلوقتي. طيب مساء الفل استاذ حسام، ده رقم اخره 92، امير عامر، منور الدنيا كلها امير. عندي كمان الاستاذه مروه عبد الحليم فرغلي، منوره الدنيا كلها دايما بدعواتها الحلوه ربنا يخليكي، تقول لي سند وجودي بيسلموا عليك كتير، بيقول لك مستنيين احلى واروع حلقه، وحلوه البدايه مع محي، وحلو جدا حمائي ربنا يخليكي يا رب. عندي كمان ازيك عامل ايه النهارده يا رب تكون بخير، ده اللي دايما بدور على اسمه دايما بدور عليه، رقم اخره 67، رجاء انا بكتب اسمك لو سمحت من فضلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عامل ايه يا حسام؟ كل اختياراتك الجميله، بس ما عنديش تركيز ان انا اجيب اغنيه فيها اغيب. دي الاستاذه اللي رقمها 648. طب خلاص ما تتعبيش نفسك، والنبي ما انت قايمه، عادي احنا هنجيب لك الاغنيه لغايه عندك النهارده. خلاص مش قادره تشتغل، خلاص مفيش حاجه، عادي استمتعي النهارده، ما فيهاش حاجه، ساعات كده بيجي لنا ايام كلنا بنفصل، ما فيهاش حاجه. صفية بتقول نرمين الفقي غنت في مسلسل الليل واخره، كانت بتغني في الموالد، هو كان قصده على الاغنيه دي. وحمائي روعه، تسلم ايد. لا مش عندي يعني، هو طبعا ده يعني ملاحظه لطيفه منه، مش عارف كان مين اللي بعت الحكايه، كان محمد عبد المقصود، بس يعني ما عنديش اغاني للاستاذه نرمين الفقي للاسف. في كمان مساء العسل والجمال يا برنس، انا عايز احمد سعد غايب عني بقاله كتير، محمد حمائي كنت غايب فين كل ده، عمرو دياب غيابه فرق، ريحه الحبايب كمان لعمرو دياب دي هاله صلاح، ده ريحه الحبايب دي خطيره، اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب بتطمن قلبي على اللي غايب. طيب في كمان عندي الاستاذ دي الاستاذه نانسي خالد، بتقول عايزه اغنيه تعودوني للهضبه، واتمنى تقرا رسالتي، منوره الدنيا كلها نانسي، بس هل اغنيه تعودوني فيها الكلمه، ولا انت حابه تسمعيها في المطلق؟ يعني قولي لي، انا احب الصراحه. مساء الفل استاذ حسام، يا رب تكون بخير ويكون يوم جميل زيك، ربنا يخليك يا رب قوي يخليك، دي حبيبه. تقول عايز عمرو دياب اغيب واسال عليه. حاضر. طب انا مش عارف، استنوا كده ثانيه واحده، خليكم معايا على الخط، براجع بعض البيانات. طب اقول لكم على حاجه، حلوه، يعني مش حاجه عاديه، لا حاجه حلوه. انا ملاحظ ان انتوا ايه من اول الحلقه انتوا متارجتين حاجه معينه، وانا هريحكم، والله هريحكم، يلا بينا، مع اني كنت ناوي اخليها للساعه الثانيه، بس يلا عشان الراجل برضه عنده حاجات كتير، نجيب شويه هنا وشويه هنا، ميكس في هناك في الحته كده اللي هي الرايقه خالص دي، الرايق منه يعني. يلا هتبعتوا لي على رقم الواتساب 010 400 9094. النهارده ساعتين جامدين بندور فيها في الفلاشه بتاعتنا على كلمه غايب، وكل مشتقات الكلمه دي زي الاغنيه دي اغيب عمرو دياب، هنسمعها مع اغنيه تانية ميكس، وراجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: الراديو 90-90 هواها مصري.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: يوم وليلة وحكايات كتير عاشت معانا بصوت وردة. هي الفنون في نسخة السادسة ليلة خاصة جدا لتكريم القيثارة وردة الجزائرية في ختام مهرجان شي آرتس بصوت النجمة مروى ناجي. والليلة دي كلها وومن اون ستيج يوم الحد 4 أكتوبر بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير قاعة إيورد. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصريا عن طريق تيكت سمارشي من تنظيم لايم لايت ايجيبت.
0: اسمع الراديو 90-90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: وساعتين جامدين على الراديو 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه بندور على كلمة غايب وكل مشتقات الكلمة دي جوه الأغاني. وبنسبة كبيرة احنا رايحين لفكرة ان هيبقى فيه جزء تاني. دلوقتي عندي ابتسام محمود بتقول يا غايب عن عيوني رجاء بن مليح بتغيب بتروح إليسا وراغب غياب وفرق عمرو دياب يا غايب فضل شاكر انت ما بتغيبش عمرو دياب. وبتقول لي كمان برضو على الاغنيه بتاعت نرمين الفئ مش معلش انا اسف اعذروني انا اسف انا الوحيد اللي مش عارف في منور الدنيا كلها غالي وقبل ساعتين جامدين دي ايه معوض منور الدنيا كلها. وبتقول في اغنيه يا غايب فضل شاكر وانت ما بتغيبش عمرو دياب ويا اللي بتغيب عليا محي وغيبت الحبايب تامر عاشور ويا شمس غيبي جزء منهم جه وجزء لسه هيجي ان شاء الله بقيه الحلقه. كمان عندي مدام فاطمه منور الدنيا كلها بتقول لي يا غايب فضل شاكر لو على قلبي فضل شاكر بتغيب تامر أميرة يا شمس غيبي تغيب وتبعد وردة الجزائرية في غيابك رامي جمال غياب فريد بعد غيابك أحمد باتشان. والله العظيم مدام فاطمة برضو مثقفة جدا مثقفة موسيقيا جدا وعارفة حاجات ما حدش جابها. محمد منير الكينج اللي غايب دي خلود هي اللي بعتها. وفي كمان هيثم شاكر أيامي معاك مقطع كذا ماشي. مياد الحناوي أول وآخر حبيب وكبالي لسه كمان أغاني تانية كتير. طيب اكمل يعني رسالتين كمان قبل الله. مساء الفل عليك انا لسه جاي ده يوسف مجدي جاي متاخر يا بيه فتك والله العظيم شويه بهريز والله في الحلقه. عائشه بتقول تسلم ايدك يا حسن الاغنيتين اجمل من بعض اغيب اغيب ويا ربنا يخليك لينا وعايزين جزء تاني يا غالي. حاضر نعمل جزء تاني عين الاثنين. منى يوسف ربنا يخليك يا رب تسلمي. محمد حمائي وكيلاني ميكس حلو وعمرو دياب اغنيه غيبت الحبايب كمان تامر عاشور في حته ثانيه وفعلا بتعرف تغير المود وتطلعنا من احنا فيه. ربنا يخليك يا منى وربنا يجعلني يا رب دايما كده ايه قد المسؤوليه الحلوه دي. يلا بينا هنروح برضو دلوقتي هنسمع اغنيه من الاغاني اللي اتطلبت النهارده كتير واللي فيها كلمه غايب او بغيب او غبت او غاب. يلا راغب علامه وإليسا بتغيب بتروح وهنرجع عشان نبدا الساعه الثانيه. نسيت اقول لكم الساعه الاولانيه خلصت او النبي خلصت. يلا ان شاء الله ربنا يقدرنا في الساعه الثانيه واللي مش هنلحق النهارده هنعمله الاسبوع اللي جاي. يلا هتبعتوا لي على صفحه الراديو 90 هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9094 راجعين ومكملين الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عبر الفيديو كونفرنس مشاهد حية من مواقع التعدين في مختلف أنحاء مصر على هامش افتتاح منتدى مصر للتعدين.

0: جوهر نبيل لبحث محاور الجلسة المخصصة للقطاع. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تأهيل الشباب والنشأ يحظى باهتمام بالغ من الدولة باعتباره استثمارا مباشرا في مستقبل الوطن، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بعنوان بداية جديدة لبناء الإنسان. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي عقد اجتماعا مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من فرص مسارات الهجرة النظامية بالتوازي مع مواصلة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بحث مع المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، بحث سبل تعزيز التعاون لدعم تطوير قطاع التعدين المصري وتوفير آليات التمويل وبناء القدرات، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين 2026. ورياضيا، المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن أشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب ضد جنوب السودان إلى أنه تم الاتفاق على إراحة محمد صلاح بسبب خطورة أرضية الملعب المصنوعة من النجيل الصناعي حفاظا على سلامته، باعتبار أن سلامة أي لاعب تأتي في المقام الأول والأساسي، ولكونه بحاجة ماسة إليها في المباريات القادمة الحاسمة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: يلا بينا نكمل، عندنا شغل كتير وورانا اغاني كتير. ساعتين جامدين على الراديو 90 90، لسه معاكم حسام عصام. خلصنا اول ساعه.

0: بدأت الساعة التانية، والنهاردة زي ما انتوا عارفين يوم الاثنين دايما مخصص للفلاشة. الفلاشة بتاعتنا النهاردة فيها كلمة غايب. الكلمة دي هتلاقوها جوه أغاني فرايحي جدا، حزيني جدا أو دراما جدا ورومانسية جدا. هتلاقوا ده وهتلاقوا ده وهتلاقوا ده، وهتلاقوا قديم وجديد ودوتوهات وحاجات كتير قوي. المهم ان احنا كل ده بنجمعه ونبدأ نخليه ميكسات على خلال مدة الحلقة، وبنشوف دايما الأغاني اللي لايقة مع بعض ايه. طيب عندي الأستاذة نودي منورة الدنيا كلها، بتقول لي مساء وبنفسج. وعلى فكرة مش نرمين الفئة دي، مي فاروق اللي بتغني. الموضوع كبر يا جماعة، الموضوع كبر. أو حاضر يعني، أعتقدش إن هي موجودة عندنا بس حاضر أشوفها. ومرسي على كل دعواتك الحلوة، وبتقول أنا مش هطلب حاجة، مش عارف هل أنت قافشة عليا ولا عشان أنت مستمتعة بالأغاني، فقولي لي برضو يعني. يا دي في كمان مساء الفل، احلى مذيعه واحلى ساعتين بجد، الحلقه جميله واغنيه بتغيب بتروح لإليسا تحفه. دي اماني سعيد، ربنا يخليك يا اماني بشكرك. عندي كمان ام روجي منوره الدنيا، مساء الورد والياسمين الغالي. يا غايب عن عيوني رجاء بن مليح، غياب وفرق عمرو دياب، يا غايب فضل شاكر، تامر عاشور غيبت الحبايب، ويلا ميني تورنيدو للهضبه، وتسلم الايادي وابداع زي الهوى لعمر خيرات. تيجوا تحبوا نعمل كده؟ حبتين ما عملناش كده الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله. تحبوا عمرو دياب؟ يا جماعه ما تضغطوش عليا بقى، انتوا عارفين انا كل مره اقول لكم الكلام ده محدش بيسمع الكلام ابدا. دلوقتي عندي اختكم روبي بعتلي عصير تفاح، بتقول لي رطب على قلبك في الفصل، الله يرطب على قلبك يا رب. وبتقول لي ادم اغنيه يا حلو بيقول فيها كذا، واغنيه مولد وصاحبه غايب. ماشي. خالد عجاج يا صبر صبرني بيقول فيها ليه الغياب ده الشوق عذاب، ويا صبر صبرني، يا صبر صبر قلوب الصبابة المصبصبين. حاضر انا الاثنين. في كمان عندي يونس بيقول لي الين خلف عز عليا وقالوا لك ايه. كمان انت برضه بعت لي اغاني جامده جدا، ان شاء الله هتكون موجود. بس عايز اطلب منكم طلب بقى مهم جدا جدا النهارده. عايز كل النهارده اللي بعت لي رساله اتقرت او ما اتقرتش، اعمل سكرين شوت للرساله دي نسخه كده احتياطيه على الهاتف، عشان خاطر اللي مش هنلحق نجيبه النهارده ان شاء الله نجيبه الاسبوع اللي جاي. في عندي منى بتقول نعمل جزء تاني، الاغاني كلها احلى من بعض والكلمه جميله، ويلا عمرو دياب. دي منى يوسف برضه بتضغطوا عليا. حاضر. صديقي العزيز محمد عبد الوهاب، هو انت فين بقى؟ بجد والله انت فين؟ يعني مش عارف، انا بقيت حاسس انت مختفي من حياتي كده. منور الدنيا كلها، ميرسي على كلامك الحلو. بيقول لي عندي اقتراح ليوم الاثنين الفلاشه الاسبوع الجاي، تعمل جزء منها. طب اقول لك على حاجه احلى اللي انت ما تعرفوش بقى، عايزك تسمع بعد بكره. انا مش هقول الاقتراح اللي هو كاتبه، بس بعد بكره كنت هعمل الاقتراح اللي انت بتقول عليه ده. يوم الاربعاء، يعني يوم الاربعاء عندنا حلقه مختلفه، فتعالى لي يوم الاربعاء هتتبسط. طيب عندي بقى كمان رسالتين مبعوتين من مي عصام، الرساله من لارا ورساله من والدتها، وبتقول لي طبعا في انغام عن فرح غايب، وكمان لا تغيب انغام، وتيجي نسيب انغام برضو، سميره سعيد بالسلامه السلامه، وكده بتغيب عن عيني نوال الزغبي، وانا قد الحب بتاع كاتيا حرب. يا نهار ابيض انا بحب الاغنيه دي قوي، قد الحب. ماشي، نسمع بقى رسالتين الحلوين.
1: ازيك يا حسام يا حبيبي، عامل ايه؟ الاغاني اللي انت عاملها تتجنن، والاغنيه دي بالذات انا بحبها قوي قوي قوي، ربنا يسعدك.
2: حلوه قوي يا عم حسام، حبيب قلبي يا عم، كله بحب الاغنيه دي.
0: النبي انا اللي بحبك انت اكتر من كل الاغاني اللي موجوده في الدنيا. انت بقيتي كويسه؟ يوم الجمعه كنت بعتلي بتقولي ان انت عندك دور برد، بقيتي حلوه؟ عشان قلت لك يوم الاحد هتبقي كويسه ان شاء الله، النهارده بقينا الاثنين ان شاء الله تبقي احسن واحسن. في كمان الله جميله كنت كملها، هي ايه اللي كنت كملها؟ المقطوعه بتاعت عمر، اصل هي المقطوعه بتاعت زي الهوا دي ليها كذا فيرجن، ليها كذا نسخه، فالنسخه دي مدتها صغيره شويه. حاضر، المره الجايه هجيب لك ده احمد يسري هو اللي بعت، واللي عايز امسي على ساندي رأفت ومينا. في كمان عندي الاستاذه اميره من القاهره منوره الدنيا كلها. الرسالة دي النهاردة ولا مش النهاردة؟ مش عارف، بس المهم يعني بتقول لي يا غريب تعالى. بتاعت مين يا غريب تعالى؟ ولا قصدك يا غايب تعالى؟ وضحي لي يا أميرة، أميرة وضحي لي. طيب في كمان عندي كابتن حمادة حبيبة وكباتن منور الدنيا، جاي متأخر وأنا بتهيألي. بيقول حسام أخويا حبيبي الحلقة تحفة بجد، أنت بتعرف تطلعنا من أي مود مش حلو حبيبي، ربنا يكرمك. إحنا في العربية معايا نورين وصوفيا، لسه مخلصين التمرين ومن أشد المعجبين بيك، وبيسمعوك دايما وبيسلموا عليك كتير. بسلم عليك جدا جدا يا كابتن حماده، وبسلم طبعا على نورين وعلى صوفيا كمان، منورين الدنيا كلها، استلموا لي يا رب. هدير بتقول ازيك، انا كويس الحمد لله، انت ازيك، ايه الاخبار؟ كمان عندي شيماء بتقول لي انا جبت جايه النهارده وجايبه دستة مناديل 550 عشان عندنا كلنا عايزين يعني اغاني تقطيع. لا يعني هيبقى عندنا كده شويه وكده شويه، وبتقول لي نعمل ميني تورنيدو العمر. طيب نعمل ميني تورنيدو العمر، حاضر، عنا الاثنين. ابراهيم صبره بيقول يا رب تقول الرساله. بيقول لما بغيب ما بغيبش اونطة حمو بيكا. لا ما تلاقيش عندي، ما تلاقيش. انا مش هتلاقي عندي، صعب يعني، مش هقدر الحقيقه، مش هقدر اخدمك في الاغنيه دي. بيقول مساء الشياكه، ومعلش ممكن اعرف لون التيشيرت ده اخضر ولا ازرق؟ عشان انا جالي عمى الوان من كتر الالوان اللي بشوفها اليومين دول. ده اخضر، معلش هو ساعات الكاميرا هي اللي بتغير. ده اخضر يا بيه، اهلا بيك منور، اتفضل. والله والله العظيم ما يقلع عليك حبيبي، منور الدنيا. يلا بينا اغنيتين في حته تانية خالص، في الركن البعيد الهادي من الاغاني، نسمعهم ميكس ورا بعض ونرجع بعدها على طول. يلا بينا، بعتولي على صفحه الراديو 9090، بعتولي كمان على رقم الواتساب 010-499-4. النهارده بندور على كلمه غايب وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني، ايا كان الاغنيه اللي هتيجي ببالك قديمه جديده ابعتها لي على طول. كل ده هيكون موجود معايا في ساعتين جامدين.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
5: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع توبي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298 631 220.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

0: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: بقول لكم إيه؟ إيه بقول لكم؟ اللي في إيده حاجة يسيبها، اللي كان ناوي ينزل من عربيته يستنى، اللي مشغول في حاجة يفضي نفسه، لأن إحنا دلوقتي داخلين على منعطف تاريخي موجود في الحلقة دي. ليه هتعرفوا حالا دلوقتي؟ حالا بالا بالا حالا دلوقتي. انا ببسط قوي ان في ناس كتير قوي بتبعت يقولوا مثلا كنا بنسمعك وبنطبخ كذا والاكل طلع كويس. فانا بعت دلوقتي من اسماء بتقول ازيك، اول مره ابعت لك بس بسمعك على طول، كنت بعمل رز بلبن دلوقتي طلع تحفه من سماع صوتك واغانيك الجميله بجد. وبعت لي صوره الرز بلبن، والله العظيم حاجه ما شاء الله تحفه تحفه. وبعدين كل ان انت تقف تعمل رز بلبن دلوقتي، ده معناه ان انت ما شاء الله مخلص الغدا بدري، وده شيء كويس، لأن لغاية الساعة 7 بتبقى في ناس لسه مش عارفة هتاكل ايه النهاردة. فبسم الله ما شاء الله، وألف هنا وألف شف. في ناس برضو بتعمل محشي خلاص، يعني برضو يبعتولي صورة المحشي. في ناس كده يعني، في ناس بيبقوا عاملين حاجات. المهم وفاء رشاد بسلم عليكي جدا من نور الدنيا كلها. كمان عندي نورهان عبدين مساء الفل كمان على الفان بيج. عندي كمان نهى الزبير مساء الفل بتقول لي ميت مساء على الناس الحلوين ومستمتعين بساعتين جامدين، وبتقول لي نأسف على التأخير المواصلات ولا يهمك. وحاضر والله العظيم اكيد النهارده مش هختم. وام روجي كمان بسلم عليك، اكيد النهارده مش هختم من غير ما اجيب اغنيه يا غايب بتاعت فضل شاكر، ده دي اساسي يعني النهارده هكون موجود. طيب ايه كمان؟ خلود بتقول احلى تحيه للجميله سمر ابراهيم، يا رب تكون سمعانا تكون لسه موجوده، عشان هي طبعا كانت مذيعه النشره واستمتعنا بصوتها الجميل في النشره من شويه. وبتقول لي حلوه جدا اغنيه يا شمس غيبي، احنا سمعنا من شويه يا شمس غيبي مع يا غايب عن عيوني رجاء بن مليح. صوتين رجاء بن مليح وأميرة يعني هما تحس ان هما من نفس الكوكب كده يعني، فلما بيجوا مع بعض بتحس بحتة كده هناك كلنا. حنان محمد بتقول احلى فلاشة عن الغياب النهاردة، وعايزة كل اغاني لتامر عاشور عن الغياب. والله احنا فعلا لو فتشنا ورا تامر عاشور هنلاقي الراجل يعني في عنده ناس غايبة كتير قوي، يعني مش بس الاغنيه اللي احنا جبناها النهارده. حاضر. وبتقول كل حاجه منك حلوه والاغنيتين في حته تانية فعلا، وكل الاغاني بتاعت النهارده حلوه وانت فنان، ويا رب تقرا رساله منوره الدنيا كلها يا حنان. اهلا وسهلا. كمان عندي ساندرا بعت بتقول من يوم الجمعه وانا عندي فضول لفكره يوم الاربع دي. والفكره دي احتمال تعجبك. طب استني هقراها في الفاصل عشان دي عايزه قرايه. حاضر. بس هتعرفوا بعد بكره، بعد بكره هعمل لكم حاجه حلوه، حاجه رايقه كده، حاجه مختلفه. يعني هنطلع في نهاية الأسبوع بتاعنا في ساعتين جامدين عاملين حلقة مختلفة يوم الأربعاء إن شاء الله، أوعدكم. وبكرة ده أنا بكرة برضو محضر لكم شوية حاجات والله العظيم تستاهل بقكم، حاجة رز بلبن على الآخر يعني. عارف يا أخويا حس، أول ما ببدأ الحلقة بعمل كهربا في البيت كله، وبقول لهم اسمعوا عمكم وهم بيسمعوا الكلام ويسمعوا، عشان صوتك فيه بهجة وبتعمل بهجة كده في المكان. دي منى يوسف، ربنا يخليك يا منى. العفو العفو العفو، منور الدنيا. عندي كمان حسام ازيك، الاغاني النهارده تحفه، ممكن تشغل اغنيه لو تسمح اغنيه يا هوا. وبعت لي احلى سلام لمحمد الزعيم صاحب الشغل، وقول له ان الشغل من غيره وحش قوي، وسلم لي على ام ايمان وعم اسامه والنبي. انا فرحه، منور الدنيا كلها يا فرحه، مساء الفل عليك وعلى كل الناس اللي موجودين معاكي في الشغل. هاجر سعيد بتقول مساء القمر عامل ايه، يا رب تكون بخير. اغنيه ايام فيها كلمه غايبه بتاعت حمائي. الاغنيه الجديده بتاعت ايام، ماشي. طب استني ايام تاني، بكرر انبه اوضح، اللي في ايده حاجه يسيبها، اللي كان ناوي ينزل من العربيه يستنى، اللي مشغول في حاجه يفضي نفسه، اللي معاه تليفون يقفل. من الاخر كده. والله اصل احنا داخلين دلوقتي على حته حلوه، حته حلوه حلوه والنبي. شيماء يحيى بتقول مساء الفل، الحلقه تحفه، وانا واقفه تحت البيت مش عارف اطلع من جمال الحلقه دي. شيماء لا انت كده قدامك نص ساعه كمان، لان احنا داخلين دخله حلوه دلوقتي. طيب انا والله العظيم ما عارف اعمل ايه. طيب ثواني، ثانيه واحده. رحاب منوره الدنيا وبتقول انا بسمع الحلقه من اولها، يا رب تكون بخير ومنور، ربنا يخليك يا رحاب، مشكورك جدا جدا جدا. راحوا غاب عليا مصطفى قمر، ده محمد درويش. كمان صفيه برده كانت بعتالي الاغنيه المهمه جدا جدا بتاعت مصطفى قمر اسمها سلمولي، ودي حاجه مهمه. ازيك يا عم حسام؟ انا مش عارف اودي وشي فين من حضرتك، بقالي اكتر من اسبوع مش بفتح الراديو خالص، وده بسبب المدرسه. عايز اسال حضرتك وماما واخواتي، وعايز حاجه رامي صبري. بتقولي طب واللي عايز ينام؟ والله اللي عايز ينام ينام، انا ما اقدرش امنع حد ان هو ينام. كون بقى ان هو هيندم مش هيندم، دي حاجه بتاعت ربنا. فانت حر، عايزه تنامي نامي، عالق في راسك تعرفي خلاص، نصحي تتنصحي، تصحيش ما تتنصحيش. مساء الخير مضاد الملل، انا منى محمود، بحييك على الحلقه والاغاني تحفه، وبحيي المستمعه اللي بعتت اغاني انغام اللي فيها كلمه الفلاشه النهارده. دي مي عصام اعتقد. عمال اعصر في دماغي من بدري، مش عارف افتكر اي اغنيه لانغام، ويارب تجيب حاجه منهم. وعايزه احجز من النهارده مكان بكره في التورنيدو لتامر، اكتب عندك من النهارده. دي منى محمود. حاضر عيني الاثنين. جاهزين؟ جاهزين. طيب زي ما قلت لكم، احنا النهارده عندنا الفلاشه بندور فيها على كلمه غايب وكل مشتقات الكلمه دي. طلبت من شويه اغاني كتير لعمرو دياب، فالمهم جالي اقتراح وضغطتوا عليا فيه، وقعدتوا تضغطوا تضغطوا تضغطوا، وانا طبعا ما بقدرش اتكلم ولا افتح بوقي، وتقولوا لي عايزين ميني تورنيدو لعمرو دياب، مع ان النهارده ما بنجيبش ميني تورنيدو، ميني تورنيدو ده بيبقى بكره بس. ماشي يلا، عشان انتوا عايزين ما يجراش حاجه، والله يكون النبي ما حد محوش حاجه. يلا المهم، هعمل لكم دلوقتي قصه بدايه ومنتصف ونهايه لاغاني عمرو دياب. اقعدوا كده ركزوا في الاغاني اللي هتشتغل ورا بعض، هتعرفوا بقى القصه من اولها لاخرها. حصل ايه؟ ايه اللي حصل ما بينهم؟ رجعوا لبعض ولا ما رجعوش؟ انا مرتبها ترتيبه كده، ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. يلا بينا. هتبعتوا لي على صفحه الراديو 9090، هتبعتوا لي كمان على رقم الواتساب 01409904. دوروا معايا على كلمه غايب وكل مشتقات الكلمه دي جوه الاغاني، وكلها هتكون موجوده معانا في الساعتين.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: سمعت الخطة مش حاجة، معلش دي خطة.
5: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
6: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
7: ساعتين جنبين مع حسام عصام على الراديو 90-90.
8: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.
7: هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة.
9: الساعتين الجامدين دايما من الحد للأربع على الراديو 90-90. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، ويعني لكم أن تتخيلوا حضراتكم الحلقة خلصت. والله لسه كنا بادئين، ومساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور. والله خلصت، خلاص هنعمل جزء تاني. لا خلاص، قولا واحدا هنعمل جزء تاني. ده احنا جبنا شويه اغاني عمرو دياب ولسه في تاني. جالي سؤال، ليه بنيت الاغاني بتاعت عمرو دياب بالشكل ده؟ هقول لك ليه. بص يا سيدي، الترتيب كان كالاتي: ريحه الحبايب، فهو بيقول اي حاجه تيجي من ريحه الحبايب بتطمن قلبي على الغايب وكده. وبعدين بعد ما جت حاجه من ريحه الحبايب، فبيقول برضو ان هو كنت في بالي، الاغنيه اللي كانت بعدها من يومين، عشان ريحه الحبايب خلاص. بس في نفس الوقت بيقول ايه، يعني خليك فاكر، هو برضو مش عايز يقفل الباب، فبيقال له بعد كده خليك فاكرني. وبعدين مشي، فبعد ما مشي رجع قال لك غيابه فرق وقلبي من البتنجان اتحرق باين ولا حاجه كده، المهم يعني خلاص. وبعدين بعد ما غيابه فرق، فقعد برضو مع نفسه بيناجي وحدته، فقال من الفراق. وبعد من الفراق حاول يرجع الامور تاني لمجراها، ويحاول يرجع الميه لمجاريها، فقال له عارف حبيبي ايه اللي زود في الحاجات؟ فبعد ما سمعه بقى وقال له عارف، فرجع بعد كده بقى يلطف الامور، وعرف ان هو مش هيسوى من غيره حاجه، فقال له انت ما بتغيبش عن البال ولا ثانيه. ده البنى الدرامي انا بنيتها بالشكل ده. فيعني يا رب تكون عجبتكم، ومرسي على التعليقات الحلوه. عندي اللي اتاخرت عليها جامد جامد جامد، هاله منوره الدنيا كلها، بتقول لي عايزك ترحب بانتمتي واختي الغاليه هبه السيد بتسمعك معايا. يا رب تكون لسه موجوده، لان انت بعت الرساله دي من ساعه، حقك عليا يا هاله. الترتيب حلو ده، والتورنيدو كان خطير. ده يوسف مجدي حبيبي، ربنا يخليك يا رب. كمان عايز اسلم جدا جدا على صديقي الاعلامي الجميل عمرو كمال، مرسي على كلامك الحلو وعلى تشجيعك دايما ليا، والله العظيم ربنا ما يحرمني منك ابدا ابدا ابدا. وبيقول هو كمان كان بيقول في اغنيه برضو حلوه لادم اسمها غيب، احنا هنعمل بقى جزء تاني الاسبوع اللي جاي. وقايل كمان في برضو اغنيه لرامي جمال اسمها غبت ليه، طبعا دي تحفه برضو، ان شاء الله هنجيبها الاسبوع اللي جاي. منى يوسف مش لاقي كلام، يوفيك حقك، ربنا يخليك يا رب في اختيار الاغاني. الحلقة كلها جامدة وفظيعة. تسلم وربنا يفرح قلبك ويسعدك، ربنا يكرمك يا رب. بجد الأغاني مترتبة كأنها قصة، يسلم ذوقك الراقي، حس ميكس روعة ورومانسي وقيمة الإحساس، وكان لازم يتسجل زي شريط الكوكتيل كده اللي تربينا عليه. تحياتي لي. دي إيموز هي اللي بعتها وبتقول عايزين نعمل جزء تاني. ربنا يخليك يا مصطفى. أقول لكم على حاجة، طب ما يعني لو حد حابب دايما بقى لما نيجي نقول هنعمل ميني تورنيدو او كده، تعرفين ميني تورنيدو ده دايما بيكون لمطرب معين، فممكن نسجل يعني، ممكن سهل قوي دلوقتي التسجيل من على الموبايلات وبعد كده بقى اسمعوا انتوا براحتكم خالص خالص خالص. صفيه اللي يعني طول الحلقه تشجيع وتهليل تهليل وكل الحاجات، هجيب لك حالا دلوقتي اغنيه لمصطفى قمر حالا والله ما هختم من غير ما اجيب لك اغنيه، والاغنيه الثانيه هجيبها لك الاسبوع اللي جاي. حاضر، ميرسي على كل الكلام الحلو. كمان شيماء بتقول هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا وجمالا ورقيا، ومش عارف اقول ايه على الجمال، تعبك ومجهودك ربنا يخليك يا رب، وترتيبك وفعلا دماغك وتفكيرك والاغاني خطيره، اخدتنا وجبتنا بجد، برافو عليك، ربنا يخليك يا شيماء، بشكرك جدا على الكلام الحلو. ساندرا كمان بتقول ايام لتامر عاشور ترتيب فوق العظمه بشويه، ربنا يخليك يا رب، هنجيبها حاضر الاسبوع اللي جاي. كمان عندي حنان محمد نعمل جزء تاني طبعا، وبس يكون في ميكس بقى لتامر عاشور، وهتوحشنا لغايه بكره، وتسلم على اغاني عمرو ودايما مدلعنا وبسطنا ومش هيصنا، ربنا يخليك يا حنان. طب اقول لك على حاجه حلوه، هديكي هومورك، في واجب انت بالذات هتعملي، شوفي بقى دول انا عنهم كلهم، انا هو استقصاد، انت بقى بالذات هتعملي، مش انت بتحبي تامر عاشور وانا بحب صح؟ طيب عندك اسبوع 7 ايام اقعدي هاتيلي كل الاغاني بتاعه تامر عاشور اللي فيها كلمه غايب ومشتقات الكلمه دي، وهعملهم لك تورنيدو الاسبوع اللي جاي. اهو ادي الجمال وادي الجمال، شوفي بقى انت هتعملي وانت حر يعني، هنشوف بقى الشغل وايه اخبار الشغل. عمرو دياب خرافه الحلقه ولا اروع، دي عائشه ربنا يخليك يا رب. مفيش جمال بعد كده وعمرو دياب. ومدانا مروق علينا. دي مين او ده مين؟ ثواني بدور على الاسم، بدور. دي سومة اسلام، ربنا يخليك يا سومة، تسلمي لي يا رب، تسلمي على ذوقك وكلامك الحلو. كمان عمرو تحفه. دي شيماء هي اللي بعتلنا، ميرسي جدا جدا على رسالتك الحلوه، ربنا يخليك يا رب. انا امام من اسماعيليه، بكتب لك كتير وما بتقراش رسائلي، والله دي اول رساله تجيلي منك النهارده، واخر مره انت بعتالي كان يوم 4 اللي فات. ليه الظلم؟ ليه الظلم في نهاية الحلقة؟ ليه أمشي وأنا مظلوم؟ بعد كل اللي عملته والتعب اللي تعبته عشانكو أخرج مظلوم من الحلقة؟ لا إله إلا الله. سماح كمان بتقول بكرة مش هعرف أسمعك، عندي فرح كده حرام. ما هو مفيش حد يعمل فرح يوم التلات برضه، يعني مش قادر أفهم ليه بيتجوز يوم التلات ده. طب هو بكرة هيوافق إيه في أيام ربنا؟ 29/9 يعني هم قصدينها عشان كده يعني؟ حد يتجوز يوم التلات؟ يوم التلات احنا بناكل فيه بالعافيه يعني، حد اتجوز يوم التلات؟ ما انت بغلطانه بقى ورايح الفرح، يلا خلي الفرح ينفعك. هقول لك ايه خلي الفرح ينفعك. طيب انا يعني مش عارف اعمل ايه. طيب لا انا هجيب اغنيه مصطفى عمر، ما اصل ما فيهاش كلام. انا كنت وعدتكم ان انا هجيب اغنيه يا غايب بتاع فضل شاكر، صح؟ تصدقوا ما فيش وقت، يعني دي كانت اول اغنيه محطوطه في الحلقه، حظها معانا وحش النهارده، هنبدا بقى بيها الاسبوع الجاي خلاص. يبقى الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنعمل الجزء الثاني من كلمه غايب ومشتقات الكلمه دي. المهم انا استمتعت معاكم جدا جدا جدا على مدار الساعتين، عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. ان شاء الله بكره محضر لكم كذا مفاجاه وحاجات حلوه وحاجات جديده وحاجات لذيذه ان شاء الله في حلقه بكره من ساعتين جامدين. كنت معاكم حسام عصام، اشوفكم دايما باحسن حال وافضل صحه وبكل خير. نتقابل بكره وحلقه جديده وساعتين جامدين.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. هذا وقام الفريق أشرف سالم زاهر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وتلاوة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما قدمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي حفر اسمه بأحرف من نور في وجدان الأمة العربية، وترك إرثا خالدا للأجيال المتعاقبة في قيم الكفاح والنضال من أجل رفعة الأوطان.

0: مجلس النواب للانعقاد للافتتاح في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 1 أكتوبر لعام 2026. في إطار التحضير للمؤتمر الذي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر المقبل، التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة جوهر نبيلة لبحث محاور الجلسة المخصصة للقطاع. هذا وأشار رئيس الوزراء إلى أن تأهيل الشباب والنشأ يحظى باهتمام بالغ من الدولة باعتباره استثمارا مباشرا في مستقبل الوطن، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي استقبل الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أجندة التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر التنموية. كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لمشاركة مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في أكتوبر المقبل. اقتصاديا، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بحث مع نمرتا ثارا المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم تطوير قطاع التعدين المصري وتوفير آليات التمويل وبناء القدرات، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين 2026. رياضيا، وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن إطلاق مسابقة خاصة بالتصميم الخاص بالهوية البصرية الرسمية لدورة الألعاب الإفريقية والتي تستضيفها مصر 2027. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلوان على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة.
1: مساء الفل ومساء الخير على أحلى سميعة في الدنيا وكل اللي بيشوفونا كمان وبيتابعونا على منصاتنا المختلفة على السوشيال ميديا. بدأت معاك من دلوقتي ولحد الساعة 9 حلقة جديدة من رايح ولا جاي، يعني سالي سعيد ورامي الحلواني. يا سالي مساء الفل عليك.
2: مساء الفل عليك يا رامي، مساء الفل على كل بيسمعونا ويشوفونا على الراديو 90 90. وحلقة مميزة جدا النهاردة، معنا بنوتة متعددة المواهب،
1: مالتي تاسك.
2: بالظبط، مالتي كل زي كل ستات مالتي تاسك فعلا، معلش يعني
1: متحيزة للستات. لا طبعا
2: وفي نفس الوقت
1: قولي اسمها انت بقى.
2: ما انا هقول اهو نقول وفي نفس الوقت يا شمرتي الراديو، يعني على طول معانا في راديو 90 90 بنجاحها وبصماتها المختلفه اللي دايما بتعملها النجمه الشابه نغم صالح.
3: منوركم، انا مبسوطه قوي زي ما سالي قالت، انا مش اول مره، فحاسه انا جايه بيتي ومتحمسه جدا ومبسوطه قوي ان انا معاكم.
1: نغم احنا مبسوطين اكتر، وفعلا دي مش اول مره بنقدر نروح عليها، المره الثالثه على مدار كام سنه فاتت.
3: أيوة.
1: تمام، بس كل مره بنجاح احلى واكبر. السنه دي نبتدي معاه ايه من الاخر الاول؟
2: نبدا يعني من اخر مشاركاتك
1: وادوارك المؤثره في المسرح المصري والدور العميق اللي الناس كلها بتتكلم عليه، وهو قيمه وقامه طبعا تضاف لمسيرتك المهنيه كوكب الشرخ.
2: يعني طبعا عشان الناس تبقى عارفه الخيال المريض، مسرح الخيال المريض طبعا للنجم هشام ماجد وهنادي مهنا وتوتا ووليد عبد الغني وحضرتك، يعني نجوم كتير ومسرحيه
1: طبعا
2: محمدي طبعا
3: وتأليفه محمد.
2: طبعا كلمينا بقى عن الدور الجميل كوكب الشرخ وكريتي ازاي واشتغلت عليه ازاي.
3: بصي هو هو هو اولا هو محمدي اول مره كلمني في عشان العرض ده، قال لي بصي انت بتعملي دور اسمه كوكب الشرخ، فقلت خلاص ما تكملش انا مش عايزه اعرف، انا معاك انا معاك وايا كان احنا هنعمل ايه. هو الدور كان محمدي بس اللي شايفه، يعني هو كان كاتبه على الورق في انسيرتس لي، بس هو شايف انا هعمل ايه. فهو كان توقيت بيقول يا نغم انا شايف انت بتعملي ايه، بس انا لسه مش ما طلعتش ده، احنا لازم نكريت ده مع بعض. فقعدنا واتكلمنا وشفنا، هو هي برضو التركيب، تركيبه ان انت تعمل ورق نفسي جدا وكاركترز نفسيه جدا وبتوصل معلومات مهمه قوي وشخصيات كل حد فيهم بيعاني او بيتكلم باسم مرض نفسي معين، عشان توصل ده بشكل كوميدي دي من اصعب الحاجات، لانك بتخاطب كل بني ادم، وكل واحد فينا عنده نسبه من كل مرض على فكره، لما بتزيد بيبقى عيان. فان انت بقى تخاطب وتتكلم في موضوع مهم زي ده وفي نفس الوقت بشكل كوميدي، فده ريسك، ومحمدي نجح فيه من وجهة نظري انا، حتى كان متفرجة او قريت السكريبت بس حتى لو مشتغلتش، هو نجح فيه ازاي السلاسة اللي كاتب بيها الشخصيات، وشخصيتي انا كمان كريتيكال جدا، ان يعني هي البنت متأثرة بأم كلثوم
1: كوكب الشرق طبعا،
3: متأثرة بيها جدا وشايفة ان هي طول الوقت بتتعامل بيها، بس حبيبتي ما في زمن او في وقت وفي مكان ما ساعدهاش انها تبقى بتغني نوع الغنى ده، لانها بتعرفش تعمل غيره، ما الدنيا ما اسعفتهاش. فقعدت انا ومحمدي طبعا نفكر احنا ممكن نعمل ايه، ونشوفها الشخصيه دي ممكن تعمل ايه في العرض وتكمل ازاي ويبقى تبقى مؤثره ازاي. طبعا من اكتر الناس اللي ساعدوني في انه الورق والشخصيه تطلع بالطريقه دي استاذ هشام ماجد، كانه دوره مش بهزر، يعني هو كمان يعني عندوش عليه اي واجب ان هو يعمل كده، بس لا يعني كنت انا في الوقت ده بعرض ستاره الساعه 8 في الاوبرا، عرض اسمه زائد واحد بطولتي انا استاذ عزت زين وعبد الفتاح الدليكي
2: فناجر،
3: اخراج استاذ دكتور محمود فؤاد صدقي. فانا كنت كل يوم بفتح ستاره 8 كل يوم سيزن والبروفات في نفس الوقت، فانا مش موجوده، بروح في البروفه الحق ساعه والكاريات عايزه
2: تقعد بقى تكاري دور كوميدي، بتقعد بقى مع كل الناس تكاري
3: طبعا، يعني انت بقى قاعد بقى بتسمع بس، يعني بتسمع وبعدين تكتب وبعدين تفكر وبعدين تقول، فيطلع 10 افكار وحشين فتبتدي تجيب من اول وجديد، فما كانش عندي وقت. فان انا اروح بروفتي الاقي استاذ هشام ماجد بنفسه ومحمدي قاعدين حاطين لي انسيرتس وحاجات، فدي حاجه طبعا بالنسبه لي كبيره
1: تقدير وفي نفس الوقت مسؤوليه تجاه العرض كله والبروجكت كله بقى كمشروع فني رائع. انا لسه ما شفتش بصراحه بس ردود الفعل في منتهى الجمال وهنيجي ونحضر ان شاء الله باذن الله بالتاكيد.
3: لا بس سالي
1: سالي شافت العرض تروح من غيري لا سمحت فجاه بالصوره مثلا انت فين يا سالي رايحه مشوار فين المشوار.
2: لا بس الدور كان كمان مهم وعايزه اقول لك ان انت يعني خلي بالك ان التجربه كمان مختلفه ان استاذ هشام ماجد اول مره يعمل مسرح وسط جمهور في مصر يعني كان بيعمل بره بس الرد الفعل اللي انا شفته لما شفت المسرحيه كمان ان كل شخصيه باينه وانت اضفتي لونك وطعمك. انا بشوفك على المسرح بقى في المعهد وبشوف العروض اللي بنعملها طول الوقت يعني بشوفك فيها فانا بحس ان انت اضفتي بصمتك في الدور
3: الحمد لله.
1: يعني كل حد دخل واتكلم على دور نغم صالح قال ان هي عامله يعني زي ما بنقول ايه توليفه رائعه ما بين التمثيل وما بين الغنى وبين في الشخصيه الكوميديه اللي هي ايه كوكب الشرخ حلو قوي. ردود الفعل بقى بتاعت الناس انا بشوف السوشيال ميديا بشوف التعليقات حتى في الانترفيوز يعني حاجه ما شاء الله في منتهى الجمال تشجع اي حد ان هو يروح ويتابع العرض ويشوفه ويشوف نجومه قدامه وجها لوجه. حسيتي بايه ده؟
3: احساس مرعب احساس مرعب. ردود فعل الناس كانت بالنسبه لي انا انا انا اي عرض بعمله او اي بروجكت بخش فيه ما ببقاش متوقعه ابدا ردود الفعل. انا ببقى مركزه في نفسي وفي العرض وفي الدايره اللي انا فيها دي فصل عن العالم. احنا عندنا كده في عرفه في المسرح لما بنيجي نخلص عرض بنجيب ناس تتفرج على جنرال عشان يقولوا لنا رايهم واصحابنا وكده. انا في الاوقات دي ببقى كاني اول مره واعرض قدام حد ببقى كاني اول مره اقف على مسرح وحاسه طول الوقت ان انا منفصله عن الجزء اللي قاعد تحت ده. الناس دي اكيد مش في حاجه غلط. انا حاسه ان انا في عالم تاني. فاما طلعت من العرض رد فعل الناس خضني. انا اتخضيت. الناس مبسوطه وانا كمان في اول خمس ست ليالي كنت بحيي بالباروكه وانا شكلي مختلف.
2: ايوه قلعتيها في اليوم اللي كنت بحضر فيه ده.
3: انا شكلي في العرض مختلف.
2: نضاره سوداء باروكه
3: وشي يعني انت بتمثل انت بتمثل عرض كامل وانت مش باين انت مين غير في مشاهد معينه وبرده مش هتعرف قوي. فانه الناس
1: بس الصوت معرف الجمهور مين
3: اللي بيعرف بس خد بالك برضو يعني تو بي فير في ناس في كاتيجوري ممكن ما يبقاش عارفني لان خد بالك يعني بيجي عائلات وبيجي شباب وبيجي اطفال فالاطفال ما يعرفونيش وفي ناس ممكن يبقى عندها ايه ده هو انت نغم اللي بيقعدوا شويه عشان
2: يفهموا ايوه شكلها بيتغير.
3: فان انا ابقى البيرسونا بتاعتي مش باينه والناس ترتبط بيا الارتباط ده فلما يعرفوا ان انا نغم فيربطوا دي حاجه تخض وكرم ونعمه من عند ربنا يعني الحمد لله. فلا الحمد لله انا مبسوطه قوي بردود الفعل الحمد لله.
2: طيب خلينا ناخد فاصل وبعدها نرجع نكمل ونكمل كلامنا عن نغم صالح كوكب الشرق في خيال مريض. خليكم معانا دايما على راديو 90 90
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
4: يا محروسه بسيف
5: افتتاح ما حصلش قبل كده. حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح. احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر تنظيم لايم لايت إيجيبت.
6: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة.
1: ولسه بنكمل حلقتنا مع النجمة الشابة نغم صالح على الراديو 90 90، وبنكمل كلامنا عن خيال مريض. انت اتكلمتي عن هشام ماجد بس عايز اعرف بقى اكتر هشام ماجد في التعامل بقى على الستيج، توتا هنادي مهنا يعني فاهم، عايز اعرف كده المود عامل ازاي. تعالي نتكلم قوي عن هشام ماجد والشغل معاه على الستيج بقى، مش في بروفات كمان.
2: على الستيج مستحيل يبقى النجم ده اول مره يقف او تاني او تالت مره، مستحيل. عنده وعي رائع باللي حواليه بجد. هو مش بيتعامل مع نفسه ان هو نجم العرض فانا احفظ كلامي واشوف حركتي، لا، هو عنده وعي رهيب باللي حواليه. انا موقف لسه حصل اول امبارح، احنا حصل حاجه فانا رحت مسكته كده من ظهره برجعه كده ورا شويه عشان كان في حاجه هيخبط فيها، فانا قعدت على الارض. استاذ هشام افتكر ان انا تعبانه فجت طمن عليا بمنتهى الذكاء، محدش خد باله، وقال لي لو تعبانه خش جوه، احنا اون ستيج، احنا هوا، احنا الناس شايفانا، محدش خد باله، محدش لاحظ. الراجل قد ايه واخد باله من انه في ممثله ممكن تبقى تعبت وبيلاقي حلول. فلا لا لا، ورهيب وطول الوقت واخد باله من اللي حواليه، واخد باله من الجمهور، واخد باله من كل حاجه. فلا استاذ هشام قمر. توتا بقى لا لا لا، توتا انا ما فيش مشهد بنمثله سوا الا ما لازم فيه احنا بنعيط، احنا بنضحك. وقفشي ان هو عمل حاجه، انت تعرفيش يقفشي، يعني هو محمد يقفشني ان انا بضحك، بس اقول له توتا يقول لي ما حصلش، انا ما شفتهوش.
1: ايوه.
2: وهنادي، انا عايزه اقول لك هنادي في اول العرض ما تبقاش معانا، مش عايزه احرق، بس هي ما تبقاش قاعده معانا. أيوة. تبقى أيوة. تحت. في اول كام طلع عليا انا هنادي بتسقف لي كانها
1: جمهور بقى قاعد بيتفرج.
2: لا يا نغم، اوه، وتشجيع رهيب وخفه دم وسلاسه وعسل. وهنادي بقى اول مره ليتري مسرح، ودي حاجه طبعا انا بالنسبه لي بقى اللي هو اول حد مسرح دي، يعني احنا بقى هنشوف كوارث ابدا ابدا. بتتعلم بسرعه جدا، طول الوقت حاسه باللي حواليها، طول الوقت بترمي افيهات هوا، ارتجال سريع. لا لا، هنادي قمر قمر. طبعا مش عايزه بقى اتكلم، يعني قصدي شهادتي فيهم مجروحه، سواء رافعي او وليد عبد الغني او احمد نادي، هما بالنسبه لي انا فان يعني ليهم، يعني
3: احمد الرافعي بقى للاسامي الحلوه دي اللي كلنا بنحبهم جدا جدا جدا. مين اللي نقدر نقول عليه من المواقف ان هو فعلا خاله مريض؟
2: من المواقف استاذ محسن منصور.
1: توقعت هتقول
2: مش معقول. مش معقول. لا لا لا، الراجل ده انا كتبت بوست على الفيسبوك، انا عايزه ابقى استاذ محسن منصور لما اكبر. اصل انا انا انا انا مصغره منه.
3: خلينا بقى في التفصيله.
1: ايه بقى؟
2: انا مصغره منه. استاذ محسن منصور بيطلع منه كميه رياكشنات غير متوقعه رهيبه. انا الحاجات دي اصلا في العادي بتضحكني لما حد يعمل رياكشن عشان انا عامله كده، دي كوميديا بتاعتي. بس هو بقى كده في الدنيا. استاذ محسن منصور ممكن يبقى واقفين على المسرح يلف يعمل لي قلب كده ويرجع تاني. استاذ محسن منصور بيقول افيه فالناس تضحك، فيا حبيبي مثلا يسمع صوت ضحكه حد اللي هو مكمله بقى والناس كلها سكتت فيقوم ضاحك معاهم. استاذ محسن منصور بجد على المستوى الانساني شخص ما تزهقش من القعده معاه، ما تزهقش من الكلام معاه. وبعدين ده اقدمنا ومثل وعنده تاريخ في المسرح ومدير
1: مسرح السلام
2: وراجل في قمة التواضع وخفة الدم والإنسانية. بس لا، سلام عليكم، انا وهو سلام عليكم، انا وهو اكتر اتنين احنا
3: فاهمين بعضين،
2: احنا زي الكريمه،
3: واحد
2: احنا مع بعض.
3: نغم، عايز اروح برده معاكي لجزئيه تانية بقى والعمق شويه في التمثيل، يعني فكره المزج ما بين الكوميديا السوداء والعلاج بالدراما في المسرحية. انت ليكي شخصية وده انا بقوله برضو، يعني كنا بنتكلم فيه في الاوف اير قبل ما تيجي، اللي هو انت مين فين ازاي امتى، ازاي قدرتي توازني بين الضحك اللي بتقدميه في الشخصية كوكب الشرق في خيال مريض وما بين المعنى اللي ورا الاداء نفسه، مع اختلاف بقى شخصيتك الحقيقية.
2: لا انا بس عايز اقولك حاجة. انا شخص عامل كده جدا. انا بني ادمه اما بزعل او بتضايق او بيحصل لي موقف انت انت هتاخد مني كوميديا بكيلو وده غصب عني. انا رياكشناتي بتضحك في في المواقف المصايب او لما باجي احكي كارثه عندي انا بقول اكسبريشنز وبعمل حركات تضحك جدا وتلاقيني برمي افيهين ثلاثه وانا مبعيط وبتاع. فانا عامله كده جدا. ده صعب قوي. هو ده اللي كنت بقوله في اول الحلقه. لا هو ده بجد دي بجد حاجه صعبه جدا ان انت تقدر توازن من انك تضحك الناس من ان انت بتتكلم بجد وبتحكي معاناه. دي من اصعب الحاجات. اصعب من كوميديا الفرس. اصعب من انت تطلع تعمل كاركترز وتضحك من الاداء وتضحك. لا ده صعب لانك بتتكلم في حته حساسه جدا. انت في شعره بين انك بتتريق وبين ان انت بت بت بت بتجسد مرض معين ومحتاج يوصل من غير ما تجرح حد بس في نفس الوقت تضحكه ومن غير ما ترمي افيه يخبط في مشاعر حد. فاهم قصدي؟ فلا هي دي صعبه. دي صعبه علينا كلنا. و...
3: بس تجيب الاحساس بالسنس زي ما بنقول يعني
2: بالسنس
3: حدوده هي اللي بتحركه
2: والمذاكره
3: اكيد.
2: انا انا انا انا من انصار الورقه والقلم.
3: انا عايزينها تغني بقى.
1: هتغني
3: غني
2: حاجه. ايه بما اننا بنتكلم عن كوكب الشرق نغني ام كلثوم؟
1: يلا بينا نغني حاجه.
3: مش كوكب الشرق بقى
2: دلوقتي. ايوه كوكب الشرق طبعا.
1: يلا قبل الفصل نغني كده اغاني حلوه.

0: عظمة على عظمة على عظمة على عظمة. لسه مكملين سالي سعيد ورامي الحلواني وكوكب الشرق اللي سمعناه دلوقتي، يعني اداء نغم صالح بجد ما هذا الجمال. يا ريتكم تكونوا قاعدين معانا في الاستوديو واحنا قاعدين بنسجل لقاء وتسمعوا نقاء الصوت. ربنا يديم ونعم عليك يا رب. نطلع الفاصل،
1: نطلع الفاصل ونرجع نكمل معاكم رايح ولا جاي على الراديو 90 90.
2: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
3: وزارة الشباب والرياضة أعلنت إطلاق مسابقة خاصة بالتصميم الخاص بالهوية البصرية الرسمية لدورة الألعاب الإفريقية والتي تستضيفها مصر 2027. المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن يختتم تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة منتخب السودان غدا ضمن التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية. المنتخب الوطني مواليد 2009 يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة كولومبيا في بطولة الصداقة الدولية بسويسرا. الجهاز الفني للأهلي يقرر تصعيد 7 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في مران الفريق خلال فترة التوقف الدولية. رسميا العراق يستضيف بطولة كأس خليجي 2028. بلجيكا تواجه فرنسا وتركيا تلعب مع إيطاليا في 10:45 من مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
2: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
4: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
5: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثه الكبار. في البدايه احنا اكتشفنا مرض نورين الاول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
4: اصعب لحظتين اول ما دخلت نورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
5: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
4: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
6: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون، النسخة السادسة.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، والنجمة الشابة نغم صالح. نغم،
2: نعم.
1: أيهما تفضلي، الدندنة والغنى الجميل وأنت تغني طول الوقت تنبسطي، ولا التمثيل قدام الكاميرا على المسرح؟ أيهما ألذ؟ أنه أيهما يعني بيخطف الحتة اللي جوه دي؟
2: الاتنين، عمري ما عرفت أختار حاجة فيهم. واتحطيت في وقت مفروض أختار وما ولقيت نفسي مش عارفة أختار حاجة. يعني الاتنين موهبة من عند ربنا، الاتنين نعمة من عند ربنا كبيرة، والاتنين خدوا من وقتي ومن عمري ومن روحي ومن تفكيري ومن حياتي وعلاقاتي بالناس وكل الحاجات. الاتنين خدوا نفس القدر بالظبط، وبحس على المسرح في الحالتين نفس الحاجة. انا وانا بغني اون ستيج وبعمل بيرفورمنس بتاعي، او وانا بمثل وبعمل اي شخصية على المسرح، وانا في الاستوديو بغني اغنية، وانا قدام الكاميرا بصور مشهد، انا بحس نفس الاحساس بالظبط. نفس الاحساس بالظبط،
1: نفس
2: مش حاجة. مش هعرف،
1: لا مش هختار، مش هختار، لا
3: هو انا مستغربها في حاجة وفي نفس الوقت برضو يعني عارفين في الحقيقة ان انت شخصية لذيذة جدا وتلقائية وعفوية.
2: شكرا.
3: حلو الكلام. طيب الشخصية اللي طلعتي بيها في ألبوم شلق، وحسينا فجأة ان بدرية السيد عادت من جديد،
2: يعني ده كبيرة قوي.
3: تمام. النوعية نفسها،
1: يعني ازاي اكتشفتي ان انت اللون اللي انا هعمله الجديد ده هو ده اللي هيبقى هيلاقي عليا في الكاركتر اللي هنا زي ما رامي بيقول؟
2: ده خد وقت مني. انا ما كنتش حاسباه. انا بشوف
3: كنت انا اسمه انا بقاطع كنت حاطه في دماغك اصلا ان انت يعني تدخلي في الكاركتر ده، البيرسونا دي تبقى بتاعتك؟
2: لا لا لا خالص، يعني هي لان هي بعيده عن شخصيتي. انا بشوف طول الوقت بني ادم الفنان الموهوب ايا كانت موهبته ايه لازم ينكش. لو ما نكشتش مش هتتقدم قدام، ولو نكشت وما لقيتش حاجه جديده فانت برضو في السيف سايد، فانت برضو شغال على نفسك، لانك لازم تبقى فاهم انت واصل لفين. انا كنت بغني عادي مع اهلي من وانا صغيره، انا مامتي بتغني واختي بتغني وخالتي، احنا بيت فني يعني، فكنت بغني طول الوقت، بسمع ام كلثوم وبسمع بدر السيد.
1: يعني مامتي بتغني من وانتوا صغيرين؟
2: انا ماما رهيبه، ماما صوتها رهيب. يعني
1: ما خلفت يعني مريم صالح ونغم صالح؟
2: لا انا ومريم، انا ومريم ما نجيش في صوت امي حاجه. امي صوتها مرعب يعني، ربنا يا رب يخليها لنا
1: ربنا يا رب
2: ويحميها. امي هي اللي مشربانه كل ده.
1: طب هي ليه ما غنتش؟
2: ماما غنت في وقت كبير، كانت عاملة شرايط وبتروح حفلات في لندن وباريس، وكانت عاملة شرايط باسم الحفلات دي، حفلة لندن وحفلة باريس بس يعني امي مثال للست اللي سابت اكتر حاجة تعبت فيها في حياتها عشان تقعد معانا عشان تربيني. فانا ارتباطي بيها ووجهة نظري في اللي هي عملته، هي ست عظيمة. انتي بنيتي كل السنين دي، ولما جيتي تختاري بين شغلك اللي انتي بنيتيه واسمك اللي كان وقتها من اهم اسماء الستات اللي بتغني في مصر، وقتها امي كانت مكتسحه يعني، سابت كل ده واختارت تبقى معانا، تبقى مع بنتها. ف يعني اكيد انا بحبك قوي يا ماما،
1: ربنا يخليها لك يا رب. كملي.
2: فقعدت شويه بكتشف، لسه ما كنتش دورت. انا بغني كوميرشال وبغني رومانس وبغني كذا وبغني كذا، وقعدت فتره الحمد لله حققت نجاح حلو جدا مع فري ميوزك، وتحيه كبيره جدا طبعا منتج كبير نصر مخلوص، عملت معايا سيجز حلوه قوي في المزيكا الحمد لله. وبعد كده حسيت ان انا عندي حاجه بس مش عارفه هي ايه. انا عندي حاجه، انا حاسه ان في حاجه محتاجه تطلع. قعدت سنه بعد ما خلصنا خلاص التعاقد وخلاص، قعدت سنه بنكش انا عايز اعمل ايه، هو انت عايز تعملي ايه، هو في حاجه جواكي بتنكش ومش عارفة هي ايه. لحد ما اكتشفت ان انا عندي حاجة جديدة، عندي حاجة مختلفة. نوع المزيكا اللي معمول ده جي من انه انا لا انا عايز اغني شرقي، بس انا بنت صغيرة بتسمع راب وتراب، طب وليه ما نحطش ده على ده؟ ليه ما نعملش الميكس ده؟ حد عمله؟ لا. طب طب لما حد يعمله هيطلع عامل ازاي؟ ليه ما نجربش؟ فقعدت اجرب وانا اول مره اكتب ولحن وما اعرفش بيجيب موزعين منين ومش عارفه. قعدت اعمل كده لحد ما طلعت 3 تراكات وقعدت بيهم بقى مش خايفه اسمعهم للناس عشان خايفه من التجربه وخايفه الناس تقول ايه ده اللي انت عاملاه ده. فسمعته بقى الكونسولت بقى بتاعي اللي هو امي وخالتي واختي انبهروا وطبعا كل حد فيهم قال لي الكومنت بتاعه لحد ما قابلت خالد برجونه هو البروديوسر والمانجر بتاعي دلوقتي وقلنا لا يلا نكمل ده وتعال نشوف هنبنيه ازاي. وصدقت لاني لازم اصدق ولانها جنرا مختلفه طبيعي انا اتخضيت لان هي جنرا مش موجوده ومفيش بنات دلوقتي بتعمل كده. ليه؟ طب ما انت في السيف سايد ما تغني كوميرشال.
1: لا بس نجحتي باللون ده
2: الحمد لله
1: والاستماع عالي جدا والمشاهدات عاليه على اليوتيوب.
2: كنت مرعوبه
1: بس لا
2: كنت مرعوبه
1: فيوجن مختلف ورؤيه مختلفه كمان ليكي. وانا شفت ان ده كمان حاجه هي مش انت برضه استغربتك يعني انا اصلا عارفه بشوفها في المعهد معانا هي بسيطه خالص لكن هي فعلا مش انت زي ما انت قلتي وصفك لنفسك في الاول ده مش انا بس ده لون حلو انا
2: ومسؤوليه. خدي بالك ان انا ابقى في ألبوم كامل ولسه في اكستنشن تراكس اي بي نازل 4 تراكات قريب دلوقتي ان انا ابقى بقدم الفولكلور دي مسؤوليه كبيره لازم ابقى واخده بالي انا بقدمه بجيب الاغاني صح الالحان صح لان الفولكلور ملهوش مصدر. فانت يعني تروحي بقى للبيت تروحي الفلاحين تروحي الصعيد تروحي تحضري زار علشان تبقي عارفه تقعدي مع ناس بتفهم في اللكنه عشان تقولي الكلام صح. فالحمد لله الحمد لله ربنا وفقني يعني الحمد لله.
3: ستايل اللبس والشكل ده كاركتر شخصيه والمزيكا شخصيه ثالثه خالص والحقيقه حد ما نعرفوش يعني يعني انت مين فيهم يعني. فاقدر اقول مثلا من كلامك انت وسالي في الحته دي او في الجزئيه دي من كلامنا ان انت خلقتي بيرسونا بتاعتك علشان تجمعي ما بين اداء تمثيلي ونوعيه غنى جديده مش موجوده تلفتي بيها النظر بنغم صالح بس. صح كده.
2: ما هو الميكس جه من هنا. الميكس جه من المزيكا شرقي مواويل فولكلور مع مزيكا غربي تراب وراب شعبي وجاز ومش عارف ايه. فعشان انا اعمل الميكس ده على المستوى البصري كان لازم احط لمسه فولكلور في لبسي لان ده كمان على بلدي يعني انا لازم البس في حاجات ليها علاقه بفولكلور بلدي سواء صعيدي او فلاحي او او او غجري او كذا او كذا. وفي نفس الوقت في الستايل ده لازم احط حاجات غربي عشان اعرف اوصل يبقى ده في الودان وعلى مستوى العين. فبس فاكيد لا هي بيرسونا طبعا
1: طبعاً.
2: انا هدفع من كده بكتير حضرتك
3: بتاعت الاغاني. لا مش تفاهه بالعكس ده عمق
2: لا انا قصدي شخصيتي الحقيقيه
3: دي مش بقى خلاص يعني بره دي خلاص خلينا في الفن والايمج والكلام من ده كله.
1: طيب قبل ما اسال سؤال بقى عشان لازم نروح فاصل انت حضر سؤالك نخليه بعد الفاصل تجاوب عليه.
3: انا ما كنتش عايز اسال سؤال انا بقول اختيار الاغاني بتاعت اللي هي ايه يعني البوم اسمه شلق انا نازل اسمع البوم اسمه شلق لنغم صالح
1: بالجرأة دي
3: ايه ده؟
2: ايوه
3: مش هنجاوب دلوقتي.
2: طيب ماشي
3: نطلع الفاصل خلينا احنا الاثنين يلا
1: فاصل ونرجع نكمل معاكم خليكم معانا.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي ارتس هي الفنون النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني في الراديو 90 90 رايح ولا جاي. سالي سعيد ورامي الحلواني وفي ضيافتنا التوليفة الشخصية العقلية اللذيذة الغريبة، مش هقول مجنونة بس اقدر اقول مترقعة بالزيادة، صح كده؟
2: مجنونه مفيش مشاكل،
1: ما انت اللي بتقولي، انا ما بقولش عشان كده يحاسب عليها القانون. طيب خلينا نروح تاني للسؤال اللي سالناه من شويه، وفكره انا رايح اشتري البوم او اسمع البوم او داونلود البوم اسمه شلق، حلو هو كاتشي تمام، ليه
2: شلق دي اول اغنيه طلعت قبل ما افكر اعمل البوم اصلا، وقبل ما اقابل خالد، وقبل ما اشوف انا رايحه فين، وقبل ما اثق في شلق دي كلمات احمد شاهين رابر شاهين. ليه شلق؟ هي كانت كلمه في نص التراك بتعبر شويه عن المعنى للاغنيه. هي الاغنيه بتقول انه انا قويه جدا، حد او قلبي ضعيف وبحبك وكل الحاجات، بس انا ما حدش يقدر عليا.
1: ما تقوليش غني
3: لو سمحتي. يعني فعل مش
1: لو سمحت
2: بس ممكن استنى، لو هنغني بقى لايف ممكن اغني ضعفي.
1: اوكي ده من البوم،
2: ده من الالبوم
1: شلق.
2: بيقولوا حكم الخسيس

مش مخلوق لك كافية وجعي منك مش مكتوب مربوط ومتكتف في الساقية عظمي جامد مكسرش لحم

0: الله الله.
1: طيب عايزين نتكلم بقى عن الاغاني الجديده اللي انت محضره، بتقولي في جزء تاني بقى واغاني محضراها بقى، ايه المحضره؟
2: بصي هو الاكستنشن او الاكسترا تراكس اللي جايه دي هي هنزلها برضو في اي بي دي غير الالبوم اللي هو انا قاعده شغال عليه بقالي سنه انا وخالد. هو برضو فولكلور بس اقول انا كان عندي تراكس لسه ما نزلتش في الاي بي، فقلت لا انا مش عايزه انزلهم لوحدهم لان انا داخله على مرحله جديده على جنرا جديده من المزيكا، فعايزه اخلص كل اللي مش قادره خلاص عندي تراكات تاني. وخايب عمال يقول لي يا بنتي احنا لسه عندنا، احنا في نوع مزيكا مش قادره، انا عايزه اطلع كل الفولكلور اللي عندي، خليني اطلع نوع المزيكا ده. فعملنا اربع تراكات المفروض هننزلهم في اكسترا اي بي، نازل خلاص اهو الحمد لله في 10، وفولكلور وبس بشكل مختلف شويه. اللي انا شغاله عليه بقى بقالي سنه اول مستنى، هينزل باذن الله 2027 على العيد كده
1: ان شاء الله.
2: هو نوع مزيكا يا رب يبقى مختلف على ودان الناس بشكل حلو. هون انا عامله ميكس بين المزيكا البوب والفولك، يعني احنا بنحاول نسميه فولك بوب او يعني هي رايح شويه للكوميرشال بس في نفس الوقت في البرسونا بتاعتي في نغم موجوده حلو. يعني مش بس راح الكوميرشال بقى اللي هو عشان خلاص بقى يلا بقى نرجع بقى للحته اللي بتنجح او كان ده ستيب، ابدا بالعكس انا عامله كوميرشال بشكل مختلف بساوند جديده على مستوى التوزيع والالات الملعوبه وشكل المزيكا، وكمان مستوى مختلف من نوع اللحن نفسه مع المزيكا الملعوبه مع الكلام. فيا رب ده بقى يعجب الناس بقى ان شاء الله.
0: يعني اتكلمنا على ردود الفعل الناجحه على الالبوم وعلى النوع ده من الاغاني والشكل ده اللي ظهرت بيه، ولكن برضو السوشيال ميديا مقياس ما فيهاش كلام. لما بتشوفي الناس في الشارع، لما بتنزلي تغني في حفلات بقى النهارده، يعني نغم ليها حفله، نوعيه الاغاني دي ردود الفعل عليها ايه اللي جالك؟ ايه الحلو وايه الوحش؟
2: بس هو الحلو انه انا مثلا لما بروح حفله مثلا اخر حاجه كان عندي مهرجان اللي هو الموسيقى العالمي اللي هو اتعمل في مصر السنه دي، انا اللي كنت بعمله الحمد لله يعني في اسكندريه والقاهره. ان انا اروح اسكندريه كان في اكتر من 5000 بني ادم موجودين بيتفرجوا على الحفله، اكتر رد فعل انا بتخض منه وانا على الستيج مش رد فعل الناس اللي في سني، رد فعل الناس الكبيره
0: رجعتينا
2: راجل وست وولادهم جايين بيتفرجوا. لما الاقي حد قاعد شايف البنت اللي بتغني راب وبتعمل مش عارف ايه، هم اصلا ما بيحبوهمش اللي هو يا ستي ما تصدعيناش، الاقيه قاعد متمزج بانه انا بغني كده وبعدين بقلب راب وبعدين بقى قاعد متمزج. لما الاقي ست كبيره حافظه اغنيه انا بقولها ده دي حاجه جميله، اما الاقي الجنزي والالفا حافظين بيبا وابتدوا يفهموا دي يعني ايه، دي حاجه كبيره. لانه دلوقتي الاطفال في سنهم وفي سن بنت اختي سر طبعا ممكن ما تبقاش عارفه شريهان وبعرق البلح
1: صحيح صحيح.
2: فلما بقى انا سبب انه حد او طفل يخش يسيرش على حاجه شبه كده ويبقى حافظها، دي بالنسبه لي حاجه مرعبه.
0: نوع من انواع الحفاظ على الهويه والتراث بتاعنا بطريقه لذيذه مختلفه تلفت الانظار لكل الاعمار.
1: صحيح جدا. طيب نفسك تعملي ديو مع مين؟ ميوزك فيوجن مثلا مع مين في حفله مثلا؟ عارفه بس انت جننتي، عايز تجنني اكتر واكتر، فعايز اعمل فيوجن مزيكا مع مش عارفه مين مزيكته مش عارفه عامله ايه، فاهمه قصدي؟ مين ممكن تكون بتفكري تعملي معاه دويتو مثلا او ميوزك فيوجن مثلا مع حد معين
2: بره مصر؟ انا بحب ريانا قوي.
1: اوكي
2: في حته يعني فدي حاجه انا بحلم بيها، انا بحبها يعني لدرجه بعيده. في مصر ممكن نقسمهم في مثلا بهاء سلطان عشان انا من اكبر من اشد معجبين استاذ بهاء سلطان
1: طبعا
2: بحبه قوي
1: كلنا طبعا.
2: مثلا لو قلنا في الشعبي بحب رضا بحراوي، بس انا حاسه ان احنا نعمل حاجه مختلفه، يعني انا لو هنغني مع بعض تراك مش هنغني بس شرقي ومواويل بس، حاسه ان احنا هنعمل كمان
0: ده هتاخدي حتتك بقى
2: حلو يعني وهو كمان وهو يعني حاسه راب مثلا انا بعشق ليجسي وويجز طبعا، ف فاحب برضو ان احنا نعمل تراكس سوا.
1: طب ما سمعين حاجه لرضا البحراوي كده.
2: الله
1: الله.
2: طب اغني ايه رضا البحراوي
1: بتحبي له ايه؟
2: هو ثانيه
1: ايه
2: ما بفتكر مش عارفه لقيت حاجه دلوقتي.
1: قولي. طب لو حاجه عايز اغنيه ثانيه بس مش رضا البحراوي، حاجه راب، حاجه
2: ممكن.
0: قلتي اسامي ناس كتير كلهم احلى من بعض وانواع مختلفه في المزيكا.
1: بهاء سلطان.
2: تعالى مثلا تعالى نغني اغنيه لجمال اتشيحه.
1: يلا
0: شوف حاجه بص سبعه خالص، فاهم؟ احنا في كوكب زحل يا جدعان.
1: شخصيه. ايوه يلا بينا.
2: رس

0: الله الحلاوه دي.
1: انا حنام بقى خلاص يعني، فاهم ازاي يعني؟ اللي هو راح للاعصاب، صوت جميل. وانا دايما يا ساري يعني عشان بقول رايي في النص كده مع ضيوفنا، المطرب الصح اللي تتمزج وانت بتسمعه لايف على المسرح او وجها لوجه.
2: صحيح.
1: فيعني ميزه من ميزات برنامجنا ان احنا بنسمع لايف.
2: ده حقيقي.
1: الراجل بيسمعونا على الراديو واللي هنطلع عليه فاصل حالا دلوقتي على راديو 99 لسه معاك ساري سعيد ورامي الحلواني وفي ضيافتنا هذا الصوت الرائع نغم صالح.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية، وذلك للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. هذا وقام الفريق أشرف سالم زاهر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما قدمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي حفر اسمه بأحرف من نور في وجدان الأمة العربية. حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عبر الفيديو كونفرنس مشاهد حية من مواقع التعدين في مختلف أنحاء مصر على هامش افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث تم استعراض جانب من الأعمال والأنشطة الجارية وما يعكسه ذلك من جهود الكوادر والعمالة المصرية في مواقع العمل. رئيس الجمهورية أصدر قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد للافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2026. اقتصاديا، رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي أكد أنه يتم العمل على تطوير وتيسير إجراءات التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية بالعمل على تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والمتعاملين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في بناء منظومة جمركية

0: أكثر كفاءة ومرونة وملائمة للواقع المصرية. رياضيا، بلجيكا تواجه فرنسا، وتركيا تلعب مع إيطاليا في العاشر إلى ربع من مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28 درجة.
1: الدقيقة الأولى.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة.
1: ولسه بنكمل كلامنا وحلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90، وفي ضيافتنا النجمة نغم صالح. ونغم، أنا يعني طبعا تكلمت من شوية عن مامتك وحبك للفن وكده، بس الحالة كانت عاملة ازاي في البيت؟
2: أول نجاح،
1: يعني أول نجاح، الحالة في البيت كانت عاملة ازاي معاكي؟ ماما بتشجعك ازاي؟ بتقولك ايه انت وأختك مريم علشان تحميكم من حاجات كتير قوي ليها علاقة كمان بالمجتمع؟ ساعات الأمهات بيخافوا الأبهات من فكرة المجتمع الفني، وبناتي الاثنين هيروحوا يغنوا،
3: فحصنتكم
1: ازاي بالظبط؟
3: بصي يا ماما، هو ده احساس طبيعي جدا لاي ام هتخاف على ولادها، وخصوصا لو بنات، وهي كمان في الفن وخايفه، فاكيد الناس اللي بره المجال هيبقوا مرعوبين، وده احساس طبيعي، بس ما ينفعش يبقى مسيطر، لان امي كانت مرعوبه علينا وكانت مرعوبه عليا، بس هي لقت انه انا بنتي ما بتعرفش تعمل حاجه غير كده، هقعدها جنبي ليه؟ يعني هي نفسها عشان خاضت التجربة قبل كده، ولأ وحربت عشان حلمها وكملت وتعبت، فحست انها اكيد هتبقى أنانية جدا لو انا ما خلتش بناتي يعملوا نفس الحاجة. فلا، ماما كانت بتبقى مرعوبة وخايفة، والتأخير والوقت ومين وليه وازاي وفين، بس في نفس الوقت اعملي اللي انت عايزاه. والام
1: صعبه، خلي بالك،
3: طبعا
1: جدا
3: طبعا، والام مش هتطمن او الاهل مش هيطمنوا غير لما يبقوا هم عارفين كويس هم مربيين بناتهم ازاي، وفي نفس الوقت بيشوفوا تجارب، لانه لما هتشوف هي اكتر من تجربه، انه بنتها في موقف كذا وفي موقف كذا، طبيعي كلنا نتعرض له في لوكيشن، في استوديو، في الشارع، في كذا، ولقيت بنتها عارفه تتصرف، عارفه تحمي نفسها، عارفه تبقى محافظه على على على تربيتها وشكلها واسمها وكل الحاجات دي، الام هتطمن.
2: والله مش في الفن بس يا نغم، في كل المجالات الاب والام خوفهم بيبقى خوف مشروع جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت برضو تاني تربيتك وتاثيرك في اولادك في بناتك هو ده الانعكاس اللي انت هتحصده بعد كده من خلال التعاملات لما ينزلوا الشارع، فهيبقوا هم حائط صد انت اللي بتحطها وانت اللي تبنيها من خلال تربيتك وتوجيهك ليهم في البيت لكل اب وكل ام. حلو قوي، قلبنا فجأة
3: لكل اب وكل ام. سيبوا ولادك يغنوا.
2: والله لا، في كل مجالات، والله في الفن وفي الاعلام وفي الطب والصيدلة، كله كله كله. احنا عايزين نغني تاني.
1: نغني تاني طبعا.
2: انا عايز اسمع شيرين.
3: يلا بينا،
1: احنا جايين نحقق احلامك.
2: يعني انا متاكد ان في حد كتير دلوقتي بيسمعونا، مش حد واحد بس، ناس كتير بيسمعونا،
3: هيبقوا حديني
2: ناس كتير بتسمع دلوقتي هيبقوا حابين ان هم يسمعوا اغنيه لشيرين.
3: انا طول الوقت حابه اسمع طول الوقت اغنيه لشيرين، انا مش بهزر، انا من الناس اللي طول الوقت عايز اسمع شيرين.
2: ايه اكتر الاغاني بتحبها لشيرين؟
3: اكيد كل الدراما، بس انا بحب ما تحسبنيش قوي.
2: طب وكده
3: طبعا انت بتصدق؟
2: يلا
3: صدق، نورتها في دماغي.
2: يلا، يعني احنا حاسين احنا مبسوطين من اول الحلقه، فيلا نتنكد شويه. يلا
3: كده

كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي كده.

0: بيا الزمان.
1: الله. بتغني بإحساس، وكأن بعد الشر يعني حصل ده، بس الإحساس حقيقي جدا جدا عندك، والدموع كمان في عينيكي. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل مع النجمة الشابة نغم صالح.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون، النسخة السادسة.
1: ولسه بنكمل حلقتنا في رايح ولا جاي على الراديو 90 90. استغل بقى موضوع، نرجع بقى للتمثيل شويه تاني، يعني شويه تمثيل شويه غنى. احنا حيرانه معاكي بس تمام عادي، احنا مبسوطين.
2: عايز اقول لك على حاجه. الاحساس اللي غنيتي بيه كده قبل ما نطلع الفصل اللي فات مرعب، وهي اغنيه اصلا يعني توجع قلب اي حد، يعني تتحرك الحجر زي ما بنقول. صحيح. دمعتي ليه في الفاصل؟ افتكرتي مين؟
3: عشان افتكرت،
2: وسامحيني بس لا. يعني عشان باين عليك
3: شرف ليه اصلا اتكلم عنه. افتكرت ابويا، انا مش بقول ابويا الروحي عشان هو كان ابويا، دكتور علاء عبد العزيز الله يرحمه. انا مش عارفه اتكلمه ولا لا، بس هو من اول واخر حد حسسني يعني ايه بني ادم، حتى من روحه تطفي لما حد يمشي. هو كان ابويا، مش زي ابويا، هو كان شخص جميل. احساس ان حد يحبك ويتعامل معاك انك ابنه، والحب الغير مشروط اللي هو بيبقاش غير عند الاهل، ده حاجه مش موجوده خالص. وان هو يبقى موجود بالطريقه دي وبالشكل ده من المسانده والحب والتعامل. ناس كتير كانت بتفتكر ان هو ابويا الحقيقي، وانا كنت بقول ان هو ابويا الحقيقي، لانه كان ابويا بكل المعاني والتخيلات والتصورات. انا كنت انا شحطه كبيره وبشتغل ومش صغيره يعني، كان بيديني مصروفي ستيل. فانه فجاه ما يبقاش موجود، دي كانت.
4: كنت تعرفت عليه في المعهد ولا كنت عارفاه من قبل المعهد؟ عارف من
3: كنا مصروحي. عارفين بعض من قبل المعهد. ودخل حياتي، خلاني احس يعني ايه اب، خلاني احس يعني ايه شعور بنت تجاه ابوها ممكن يبقى عامل ازاي، وحسسني احساس انا كنت محرومه منه. فبس فعشان انا بسمع اي اغنيه لحد مش موجود بفتكره، وطول الوقت فاكراه، وطول الوقت بنسب اي حاجه بنجح فيها ليه، لان هو علمني كتير. هو حبيبي، كان حاسس ان هو عايز يعلمني كل حاجه ما لحقش يعلمها لي وانا صغيره. فربنا يرحمه، وعايزه اقول انا فاكراك ويا رب تبقى مبسوط بيا. بس
4: نغم، انا عايزه بس يعني اقول حاجه كمان يا رومي، اضيف على كلام نغم، لان انا اعرف دكتور علاء برضو شخصيا. وطبعا يعني انا عايزه اقول بعد ما توفى انا بعت النغم، يعني انا عارفه قد ايه كانت العلاقه ما بينهم يعني مش زي اي حد. يعني هو بيحبنا كلنا، كان بيحب ناس كتير جدا، ودايما كان بيشجع شباب كتير او انهم يكملوا في المجال الفني والتمثيل، واعمل ده غلط وده صح. بس كانت فعلا علاقه مع دكتور علاء عبد العزيز ونغم كانت علاقه زي ما هي بتقول، وابوها فعلا. وفي نفس الوقت هو دكتور علاء كان شخص الله يرحمه طبعا بنفتكر له كل الخير، انه شخص كان محبوب من الكل. وهو كان دكتور في نقد ودراما عندنا في قسم نقد ودراما في المعهد العالي للفنون المسرحيه، بس حقيقي كان فضله كمان على ناس كتير حقيقي في ان هم يسلكوا مثلا مجال التمثيل او المجال الفني، كان هو سبب رئيسي في تشجيع شباب كتير جدا ان هم يكملوا. فالف رحمه ونور عليه، وقد ايه هو اكيد شايفنا دلوقتي وهو سعيد بنجاحك وسعيد بيكي
3: يا رب
4: كبنته، يعني باللي انت حققتي في المجال الفني بقى تمثيل او غنى.
2: السيره الحلوه دايما عايشه، والاجساد بتروح، لكن الارواح والمواقف والذكريات دايما عايشه في قلوبنا. صحيح. وفي عقولنا. فرحمه الله عليه ورحمه الله على كل اللي سبقونا بالتاكيد. عوضك عن احساس ما كنتيش عشتي، بس والدك الحقيقي كان توفى وانتي صغيرة.
3: توفى من صغيرة جدا.
4: كان عندك قد ايه؟ كان عندك 5 اقل
3: عندي اقل من 10 سنين. هو توفى في حريق مسرح بني سويف 2005، فانا كنت صغيرة جدا ما لحقتش اعيش معي.
2: فده كان العوض من ربنا وهدية ربنا ليه.
3: طبعا
2: فبس وجب التنويه برضو في جزئية زي كده، على قد ما بيبقى في ناس حلوة في حياتنا في ناس برضو سبقونا. وهقول ايه تاني؟ عايزة تغني تاني شكلك
3: صح؟ ماشي تعالي نغني حاجة،
2: بس بقى حاجة بقى ايه يعني نقول الدكتور كان بيحبها.
3: هو كان بيحبني قوي وانا بغني بدرية السيد.
2: ايوه
3: كان بيحبها قوي، وكان هو عامه كان هو كان بيحبني وبغني يعني، بس هو كان بيقعد يقول لي عايزك تغني لي الاغنيه بتاع بدريه السيد طلعت فوق السطوح، عشان كده انا متمسكه بيها جدا.
2: طب يلا بينا.

0: وقفتي ليه دلوقتي؟ ليه وقفتي ليه دلوقتي؟ ليه وقفتي دلوقتي؟ فاهمه ازاي؟ طب انا اطلع فاصل ولا تطلعي انت ولا تعملي؟
1: طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معانا على الراديو 90 90، برنامج رايح ولا جاي، رامي الحلواني وسالي سعيد.
2: احوال الطقس، حاله الجو في نسمه هواء على الراديو 90 90 اف ام.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 21. حالة الجو نهارا مشمس جزئيا، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 38%، ليلا 56%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 27، ليلا 20. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 26. الغردقة نهارا 33، ليلا 25. بورسعيد نهارا 29، ليلا 23. وأسوان نهارا 41، ليلا 26.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM. ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون، للتكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمان شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذكركم دلوقتي وحصريا عن طريق تيكتس مارشي من 1-4 أكتوبر، مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: مجال 90-90
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: رايح ولا جاي؟
1: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90-90 مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة.
3: رايح ولا جاي على الراديو 90-90 رامي الحلواني وسالي سعيد وفي ضيافتنا النجمة الشابة نغم صالح. نغم بسم الله ما شاء الله عندك يعني مؤهلات لطيفة جدا. امتى يعني تفكري ان انت بقى يا رب يبقى في دور في السينما او في المسرح؟ بس في المسرح اكيد انت عملت كده، بس في السينما او في الدراما بنغني بنرقص بنمثل كل حالات التمثيل لو عارفة زي
4: نضرب المثل من الاخر بنيلي وشريهان
3: مثلا بس يعني بس هو لا كمان انا بحس انت لا انت ممكن تمثلي كمان الدراما حلوة قوي، الكوميدي حلوة قوي، الخفة حلوة جدا، الرقص حلو قوي ما شاء الله يعني، والغنى بكل انواعه طبعا. فالميكس بقى الفني ده عايزين
5: انا اكيد نفسي اعمل فوازير. اكيد انا بحب الفوازير قوي، كنت بتفرج على فوازير شيهان وانا صغيره كتير. كانوا بيشغلوها لي عشان اسكت يعني اتفضلي وشارع محمد علي وكده. فانا بحب عامه المسرح الاستعراضي، الدراما الاستعراضيه، الغنى.
3: انت عملت في المسرح؟
5: عملت في المسرح
3: كده في المسرح. عملنا
4: حياه المريض
5: وعملت كارمن وعملت الشغل والجواز، عملت الجريمه والعقاب، عملت رغبه تحت شجره الدردور، عملت ميرامار، عملت حاجات كتير فيها رقص
4: وغنى. فرحتي شحنه طاقيه من الاداء على المسرح.
5: مظبوط. ودور بحرول وغش يعني عملنا حاجات كتير. وزائد واحد طبعا في السينما والدراما حلم حياتي ان انا ابين انه انا عندي ده. يعني دلوقتي مفيش حد بيعمل كده غير ربنا يحميها يا رب القمر دنيا سمير غانم. فدي حاجة من أحلام حياتي إن أنا أعملها. إن أنا أكشلي عشان أبقى عملت ده شوية، أنا دلوقتي في المسرح في الغنى لما بطلع أي حفلة أنا بطلع بالبرفورمنس بتاعي، يعني بغني لايف، بغني وبرقص لايف يعني. وأنا برقص بعمل الاستعراضات بتاعتي طبعا. هي إبراهيم مكبو هو معايا في كل البرفورمنس بتاعتي يعني. يعني بغني وبرقص لايف. فبحاول برضو اقول لا انا بعرف اعمل ده، وطالما ما جاتيش حتى لو ما جاتيش فرصه انا هفضل اعمل كده لحد ما الناس تشوف ان انا بعرف اعمل كده. من اللي هو بقى انا قاعده في بيتي ومحدش طب ما حدش هيكلمك هم هيعرفوا منين؟ ما تكمل يا ابني. بس فاكيد نفسي. يعني كل الحاجات اللي عملتها في الدراما كانت كاركترز عاديه يعني.
3: بالظبط فهماكي. بس انا قصدي بقى في السينما او في الدراما يبقى في الحاله دي كلها.
5: نفسي.
3: حاله
5: نفسي.
3: اللي هو زي ما بيقولوا ايه الحاله كلها على بعض، رقص وغنى تمثيل وكل انواع التمثيل، كوميدي تراجيدي، تلاقي فكل الحاجات دي من الحاجات اللي انا عارفه ان انت هتقدر تعمليها بطريقه يعني عظيمه ان شاء الله.
4: بالتاكيد.
3: هسألك بقى حاجة تانية، أنا ورامي عايزين نتكلم فيها.
4: لا أنا ورامي ليه سألي لوحدك؟
3: لا أنا ما تحسسونيش إن أنا
4: سألت. لا تنورونا والله ده العادي بتاعك.
3: طيب في شخصيات مهمة قوي في حياتك، وأنا بشوف برضو الشخصيات دي كانت مش هقولك سعادتك ولكن كانت مهمة في حياتك، زي مثلا دكتور أشرف زكي. مش شخصيات اللي مؤثرة جدا في حياتك
5: طبعا
3: ساعة مشروع تخرجك في المعهد، وأنا بشوف ده
5: من قبل.
3: قصدي كمان لما أنتوا كمان كجروب، هو كمان دكتور اشرف قرر لا طب احنا لما لقى عندكم الطاقه والموهبه فيلا نعمله مسلسل، فيلا فاهم قصدي. اكيد ليه تاثير كبير عندك.
5: بصي دكتور اشرف من الناس اللي مش هتلاقي زيها كتير، ان هو يبقى نقيب ممثلين. انا عارفه ان ناس كتير قوي اتكلمت عن دكتور اشرف وقد ايه هو شخص مش بتاع نفسه، مش ملك نفسه، بس انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه. انا قبل المشروع انا عارفه دكتور اشرف زكي. دكتور اشرف زكي عارفني كمان، احنا معرفه شخصيه يعني، مامتي ووالدي عشان انا والدي صالح سعد يعني دكتور صالح سعد الله يرحمه كان في المجال، فهم كانوا عارفين بعض كويس. فانه يبقى دكتور اشرف نقيب الممثلين ويمسك وكيل فعميد فرئيس الاكاديميه فيعمل كل هذه الانجازات ويبقى مشغول بكل الحاجات دي غير النقابه، غير ان هو دكتور بيدرس وعنده مواد وعنده كلاسز بيعملها.
3: انت عامله حاجه في مهرجان النقابه السنه دي؟
5: عامله حاجه في مهرجان النقابه زي عامله عم بعمل بنعمل عرض البوستاجي طبعا الكاتب كبير نجيب محفوظ, اخرج بودة محسن,
3: أيوة.
5: عبد الرحمن محسن,
3: محسن. نوجه له الشكر والتحية جدا,
5: نوجه له الشكر والتحية بس مش
4: هنش
5: انا بحبك يا بودة. هو اخرجه طبعا, وبطولة سعيد سلمان وانا ومصطفى خطاب وندى غانم واشرف فرحات, وان شاء الله نعمل حاجة مشرفة يعني السنة دي في مهرجان النقابة. فنرجع لدكتور اشرف, لا هو بكل الحاجات اللي عنده ده, وان هو يبقى انسان موبايله ما بيبطلش رن وبيرد طول الوقت على اي مشكله اكاديميه, المشكله ليها علاقه بالاكاديميه, مشكله ليها علاقه بالطلبه, مشكله ليها علاقه بالخريجين النقابيين اللي ملهمش علاقه بالفن, فده راجل مش هيجي زيه تاني. دكتور اشرف ساعدني انا مساعده شخصيه, دي حاجه مش هتكسف اقولها, في مواقف انا لا اتخيل انه يفضلي فيها, لا اتخيل انه يسيب اللي وراه واللي قدامه ويجي يحل مشكلتي, وهو راجل وقته مش ملكه. وانه حد دكتور في مكانه يعمل مشروع تخرج ويهتم انه يجيب منتجين ومخرجين ومؤلفين اهم ناس في البلد يتفرجوا على مشروع تخرج, ده طبعا بيعمل كده غير بقى مشاريعه, هو طول الوقت كده بيشوف مين عنده عرض وبيجيبهم, ولكن انه هو يجيب الناس عشان يوري مخرجين انه احنا عندنا الشباب دي وعايزين نعمل بده مشروع, فنعمل مشروع تخرج مسلسل برعاية ووتشت, دي حاجة كبيرة.
3: صحيح,
5: هو مش مجبر ومش واجب عليه انه يعمل كده, ومش كسبان حاجه غير انه احنا نبعدين دلوقتي ولحد طول العمر نقول انه انت طول الوقت بتدينا فرص وطول الوقت موجود, والله حتى ده ما بيهتمش بيه قوي, اللي هو مش مشكله. فانا بوجه له كل التحيه والشكر, انا بحبك قوي يا دكتور, شكرا انك موجود, انت ظهر وسند وشرف لينا كلنا والله العظيم.
3: ده
4: نموذج محترم ومحبوب من الكل, على قد ما بنسمع وبنشوف مواقف وتصريحات سواء من هو شخصيا او من غيره. اشرف زكي يعني مع حفظ الالقاب انت في القلب, يعني منتظرينك هنا في رايح ولا جاي تيجي تنورنا.
5: انا عايز اقول حاجه ممكن بس سريعه,
4: أكيد قولي.
5: دكتور اشرف زكي اول مره انا اجي 90 90, مش عارف حد فاكر بقى الموضوع ده ولا لا, دكتور اشرف كنا في محاضره وخدني معاه, جيت قلت له رايحين فين يا دكتور, قال رايحين حلقه بس 90 90 سريعه كده. رحت جيت معاه الحلقه, انا غنيت نص الحلقه, دكتور اشرف ما اتكلمش تقريبا,
3: اتكلمي جد
5: والله العظيم, وهو طول الوقت بيقول كده جابني, قال لي بس حالي بس هنخش بس تعالي بسرعه بقى, فقعد يتكلم دكتور اشرف اتكلم اول دقيقتين, وبعدين قال لي بقول لك يغني خدت الحلقه, فقعد بص يعني انا جايلك معايا الحلقه انت حد دخل
4: بقى, انت خطفتينا حتى احنا اللينك اللي فات وانت بتغني, احنا خلاص انت سكتي ليه دلوقتي, الشريط ما كملش ليه؟ بجد احنا متشرفين بيكي وسعداء بيكي جدا جدا جدا, وبما ان الغنى مفتاح من مفاتيحنا الرئيسيه النهارده فاحنا مش هنطلع فاصل قد ما هنسمع غنوه نطلع بيها الفاصل.
5: بما اننا ما جبنا سيره دكتور اشرف, فدكتور اشرف بيحب يا اعز واغلى واطيب قلب,
3: ايوه,
5: فانا
3: غني له
5: يا اعز واغلى واطيب قلب فسر لي العالم معنى الحب, ليه شور وقالوا عليك طايق, خليك هنا

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني على الراديو 90 90. مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة.
1: رجعنا من تاني على هوا الراديو 90 90. رايح ولا جاي لسه معاك سالي سعيد ورامي الحلواني, وهي حلقة مزيكا أكتر من الكلام شفناه, وهي اللي عملته فينا بصراحة نغم صالح. يا نغم
2: نعم,
1: ما تيلا نلعب بقى شويه كده
2: والله,
1: ونعمل زي البرامج.
2: يلا نلعب والنبي
1: اسئله
2: لا عادي, حاجات لطيفه بحب العب.
1: ايه اكتر لعبه كنت بتلعبيها وانت صغيره؟ خدت منك السؤال.
2: اكتر لعبه كنت بلعبها وانا صغيره كهربا واستغمايه, ومره نمت وانا مستخبيه.
3: الله,
2: عشان هم كملونيش.
1: كم ساعة بقى؟
2: لا كتير طب. وكان موضوع يعني
1: شوية ما شاء الله ليها بصمة كل يعني بكل عمر ما شاء الله الحمد لله. يلا نلعب.
3: يلا
1: قولي بقى.
3: مخرجين نفسك تشتغلي معاهم؟
2: استاذة كاملة ابو ذكري, استاذ كريم الشناوي.
3: اوكي.
1: فيلم بتعشقيه وكان نفسك يكون ليكي دور فيه؟
2: لا تراجع ولا استسلام. اكيد. فيلم تاني بحب ألبومه قوي بزيادة يعني.
3: أيوة.
2: ايه تاني بحب فيلم كريستال بتاع شريهان. طبعا. بس
3: ماشي.
1: كان نفسك تبقي البطلة في الافلام دي؟
2: اه.
1: حلو ده.
3: اكلتك المفضلة كتير ولا
2: يعني؟ لا
3: ما بعدش
2: مش كتير, بحب الفراخ البني قوي.
3: ياه
2: قوي قوي قوي.
1: قوي زيت بقى وحاجات
2: فراخ بنيه
1: والله.
2: اه
1: ورز وملوخيه.
2: اه فسيخ ورنجة.
3: فسيخ ورنجة.
1: ايوه كده الكلام الصح, ده الكلام الصح. طب حلو قوي قوي قوي. ممثلك المفضل وممثلتك المفضله؟
2: ممثلي المفضل احمد حلمي, انا بحب احمد حلمي قوي قوي. بحب استاذ خالد الصاوي بطريقه مرعبه,
1: عالم
2: رعب
1: طبعا
2: يعني. ممثلتي المفضله بحب منى زكي قوي. دول اللي ربنا يديهم الصحه وطول العمر موجودين طبعا بقى, استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه, واستاذ احمد زكي, ويعني انا في حته هناك.
3: طيب جمله بتقوليها مع نفسك كده قبل ما تطلعي على خشبه المسرح, غنى بقى تمثيل؟
2: لا انا بقول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وتوكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله, وبفضل اقرا قران لحد ما افتح بقي حتى وهي الستاره مفتوحه. انا بقرا قران طول الوقت
3: مهما وقفت على المسرح مهما عملت.
2: لازم تترعش وسقعه وخايفه ومش هنسى وكده يعني.
3: دايما بيحصل ده. ماشي.
1: من ضغط الشغل وضغط الناس حواليكي الواحد محتاج ان هو يهرب, وسيلة هروب نغم صالح؟
2: ايه الحاجة اللي بعملها بتفصلني عن كل ده؟ اكيد السفر, بحب اسافر قوي قوي قوي قوي, بحب السفر بشكل مجنون يعني.
3: ليكي مكان بتحبي تروحيه دايما؟
2: اي حتة فيها بحر وتمطيط وحاجات بتحصل اكتيفيتيز يعني. ما بعرفش اقعد قدامي بيني بحر والسماء وقاعدة ده مشانع خالص انا يجي لي اكتئاب. بحب اخش السينما قوي قوي يعني متعتي, وبحب الشوبينج يعني كده الحاجات دي.
1: اخر فيلم دخلتيه وما عجبكيش؟ معلش يا سيدي
2: ما عجبنيش. لا ما فيش فيلم دخلته وما عجبنيش في السنه.
1: عربي ولا انجليزي؟
2: كل حاجه, كل الافلام اللي دخلتها بصراحه.
3: واحده بتحب الفن من صغيره فهي
2: بلاقي انا
1: الحاجه الحلوه.
2: لا وكمان انا شخص بيلاقي الحاجات الحلوه في الحاجات اللي بيعملها. ما ببصش لحاجات تانية.
3: شخص بتستشريه في اعمالك وشغلك كله بشكل عام؟
2: اكيد مامتي واختي من اوائل الناس اللي بعمل كده, ودكتور اشرف زكي
3: حتى لو في الشغل في التمثيل وكده برضو
2: كل حاجة. كل حاجة.
1: قرار نفسك تاخديه ولكن خايفة من نتيجته؟
2: قرار نفسي اخده وخايفة من نتيجته؟ لا مفيش. انا بخش بنور الله زي ما كنا بنقول. انا باخد قرارات زي ما حاسة ان هي عايزة اخدها دلوقتي, والنتيجة هتحملها كاملة حلوة أو وحشة هتحملها, ما بخافش من نتائج.
3: مواصفات شريك حياتك اللي نفسك يبقى يكمل معاكي حياتك ونجاحك, يساعدك في نجاحك ويبقى سبورت في نفس الوقت برضو تشوفيه ناجح وتشوفيه في
2: ان هو يبقى شخص بسيط على المستوى الإنساني. مش مكلكع, فليكسبل يعني. انه يبقى فاهمني لان انا شخصيه تركيبتها صعبه شويه على اللي انا فيه ده كله. فلازم يبقى حد متفهم ان انا شخص عشوائي وبقول كلام كتير ورغايه وفرقه وبعمل كل حاجه فسريعه الغلط. انا سريع يعني سهل اتغلط. فلازم يبقى شخص مستوعب انا في ايه, يبقى شخص حنين وبيعرف شيء مسؤوليه وبس يعني شخص بسيط يعني
1: يتقل فيك يعني من الاخر يعني
2: اكيد
1: يعني
2: احنا محتاجين كلنا نتقل بعض.
3: ايوه نتقل بعض
2: واكيد في المقابل يعني هبقى انا شخص صحيح. اتمنى يعني هبقى انا شخص مريح للبني ادم اللي معايا.
3: في عيب معين انت بتبقي شايفاه في نفسك نفسك تتخلصي منه؟
2: اه ان انا شخص متسرع جدا وغضبي وحش زعلي يعني مش حلو مع انه بيجي بعد متاخر وبحب المواجهة السريعة وده اوقات كتير او بيبقى غلط يعني في اوقات بنبقى محتاجين لا مش دلوقتي اصبري استني انا شخص مش كده خالص.
1: سؤال كنت متوقع ان احنا هنسأله ما سألناهوش النهاردة
2: ولا اي حاجة. انت سألته كل حاجة كل حاجة حتى الحاجات اللي انا ما كنتش متوقعها كل حاجة كنت احب اتكلم عنها في الحلقة انا اتكلمت عنها.
1: بس بتخافي من النقد ولا بتظهري ان طبيعي ان انا يتم نقدي وان انا اتقبل الاراء؟
2: يعني انا مش بعرف اظهر حاجة مش عندي عشان انا بيبان عليا على طول. انا بحب النقد جدا يعني حد بيجي يتفرج عليا بقول له قول الوحش قبل الحلو بس ما بحبش النقد على عمى. ان انت ما شفتش حاجة وسمعت فجاي تنتقد ما فيش بيننا اي لغة حوار او مناقشة او نقطة تواصل يعني مش هيبقى فيه. لكن تعالى شوفني وقول لي انت كنت مش حلوة في 1-2-3 او انا ما عجبنيش 1-2-3 وهتقبل وهسمعك وهقيس ده على اللي انا عملته وهصلحه اكيد لانه دي حاجة هتبقى في الاول في الاخر في مصلحتي. بس
3: نعم انا بشكرك جدا انا ورامي على القعدة اللذيذة دي. بس قبل ما نختم بقى عايزين بقى بيبا بقى نسمع بيبا.
2: احنا قبل ما نختم انا اللي عايزة اقول ان انا كنت مبسوطة قوي النهاردة وهفضل مبسوطة بالحلقة دي شوية. انا كنت بتكلم براحتي وانتم مريحين جدا وجمال قوي وبجد من احلى الحلقات اللي انا اتبسطت بالفايب بتاعتها وبكلامي وبكلامكم وبكل الحاجات. وشكرا ان انا كنت معاكم النهارده طول الوقت ببسط وانا هنا والله. احب اغني ممكن اغني بيبا
3: يلا بينا.

0: هايل. تسلم ايدك وتسلم موهبتك النجمه الشابه الجميله نغم صالح، نورتينا على راديو 90. شكرا.
1: شكرا لك يا نغم، ودايما معانا في كل نجاح، واحنا متابعينك وشايفينك ومنتظرين اعمال كتيره جدا. وهرجع تاني اقولها سالي، نغم صالح اسمعها على المسرح من المطربات، ضيف كده عندنا كام اسم، في نغم صالح كمان على المسرح.
0: شكرا.
1: صوت حياه. شكرا لك يا نغم، وشكرا لكل اللي كانوا بيسمعونا وبيشوفونا على منصاتنا المختلفه على السوشيال ميديا. كنا معاك سالي سعيد
0: ورامي الحلوين.
1: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية، وذلك للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وقام الفريق أشرف سالم زاهر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، كما التقى بأسرته ونقل لهم اعتزاز وتقدير الرئيس السيسي بما قدمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي حفر اسمه بأحرف من نور في وجدان الأمة العربية، وترك إرثا خالدا للأجيال المتعاقبة في قيم الكفاح والنضال من أجل رفعة الأوطان، ومؤكدا أن تلك الذكرى ليست مجرد مناسبة وطنية نحييها، بل هي تجديد للعهد على بذل الغالي والنفيس لتبقى مصر دائما شامخة عزيزة بعطاء أبنائها المخلصين. حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عبر الفيديو كونفرنس مشاهد حية من مواقع التعدين في مختلف أنحاء مصر على هامش افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث تم استعراض جانب من الأعمال والأنشطة الجارية وما يعكس ذلك من جهود للكوادر والعمالة المصرية في مواقع العمل. رئيس الجمهورية أصدر قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك يوم الخميس القادم الموافق الأول من أكتوبر 2026. في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز حوكمة الهجرة وفتح آفاق جديدة لانتقال العمالة المصرية

0: لصالح البرنامج المشترك لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف. الإدارة العامة لمرور القاهرة تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية لمسار القطار الكهربائي الخفيف LRT اعتبارا من الساعة 12:05 من صباح الغد ولمدة 7 أيام. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر، الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 99 ينضم إلينا هاتفيا. صابر، مساء الخير وتحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك.
1: أهلا إبراهيم، أهلا بك، تحياتي.
0: أهلا بك يا صابر. يعني إحنا عايزين تفاصيل متعلقة بيعني التحويلات المرورية الموجودة في هذه المنطقة. يا ترى رفع الكمرات المعدنية لمسار القطار الكهربائي الخفيف LRT في أي محطة بالضبط أو في أي منطقة؟ ويا ترى التحويلات المرورية في المنطقة دي أخبارها إيه؟
1: بالفعل زي ما تفضلت مشكورا من الوقت ابراهيم، احنا عندنا استعدادات الان من الاداره العامه لمرور القاهره وتقديم كافه الخدمات المروريه وتعيين ايضا الخدمات اللازمه لمواجهه اي تكتلات مروريه متوقعه زي ما اشرت، تنفيذا لاعمال رفع الكمرات المعدنيه لمسار القطار الكهربائي الخفيف LRT. ده هيبقى اعتبارا في غضون الساعات القادمه ان شاء الله، هيبدا من الساعه 12:30 صباح اليوم الثلاث ان شاء الله في غضون 3 ساعات القادمين. ده لمده 7 ايام تحديدا. الامر ده هيستلزم الغلق الكلي لحركه المرور بالنفق اللي هو اسفل الطريق الدائري الاقليمي امام المدينه الاولمبيه في قطاع منطقه العاصمه الجديده، وبالتالي هيتم تحويل حركه السيارات في الاتجاهين الى مطالع ومنازل الطريق الدائري الاقليمي. الاداره العامه لمرور القاهره وجهت بنشر كافه الخدمات المروريه، بيتم الان تعيين الخدمات المروريه اللازمه والتنسيق مع الشركات المنفذه ووضع المساعدات الفنيه وجميع التجهيزات الداله على وجود اعمال للمنطقه لضمان امن وسلامه هذا المواطنين.
0: طيب صبر، لو كلمنا بصوره عامه عن الحركه المروريه في هذه الاثناء في محاور وميادين العاصمه، يا ترى اخبارها ايه في هذه اللحظات؟
1: احنا حابين نطمن سيادتك والساده المستمعين ان احنا الحركه المروريه ما زالت حتى الان على وشك انتهاء من فتره الذروه المسائيه اللي هي كانت ممتده معانا النهارده. ما زالت حتى الان بعض الكثافات اللي هو اعلى منطقه كوبري اكتوبر واعلى كوبري 15 مايو، بيفضل ان احنا بنستخدم باقي التبارير الاخرى اللي بتنقل الحركه المروريه ما بين القاهره والجيزه. بعض الاحجام اعلى كوبري حميه الزيتون المتجه لمناطق المطريه، وعلى كوبري حميه الزيتون وعلى كوبري سرايا القبه بعض الكثافات المروريه بيفضل استخدام المصفحات الارضيه. اعلى منطقه كوبري بيوسع النهارده في منطقه الزاويه الحمراء بعض الكثافات المروريه المتجهه لمناطق شبرا، عشان كده هروح نستخدم النهارده شارع شبرا وكوبري الازهر بعض الكثافات المروريه نفع الازهر ده هيستبدلوا. بالنسبه لكورنيش النيل بتقابلنا بعض الكثافات المروريه عند منطقه ورود الفرج وشارع شبرا بعض الكثافات، هروح نستخدم النهارده شارع امتداد احمد حلمي في نطاق محافظه الجيزه. الكثافات ما زالت بتتواجد في شارع فيصل، هيفضل ان احنا بنستخدم محور عمرو بن العاص النهارده ده هيستبدل ابراهيم للي رايح مناطق فيصل والهرم عشان يخفف الاحجام المروريه. كذلك عند حدائق الاهرام بعض الكثافات في طريق الواحات، هروح نستخدم طريق وصل الدهشور او نستخدم محور 26 يوليو او محور او محور رود الفرج. باقي قطاعات الطرق الدائريه ما زالت بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤسسات والأماكن اللي احنا ذكرناها
0: للسادة
1: المستمعين الكرام.
0: الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 99، بشكرك يا صابر، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. شكرا جزيلا.
1: شكرا إبراهيم، تحياتي لك ونوفق دائما ونشوفك للسادة المستمعين الكرام.
0: أشكرك، شكرا جزيلا. أما الآن مستمعينا الكرام، بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من أخبار في هذه الجولة. اقتصاديا، رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي أكد أنه يتم العمل على تطوير وتيسير إجراءات التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية بالعمل على تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع المجتمع الأعمال والمتعاملين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في بناء منظومة جمركية أكثر كفاءة ومرونة وملائمة للواقع المصري. رياضيا، بلجيكا تواجه فرنسا وتركيا تلعب مع إيطاليا في 10:45 من مساء اليوم، وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. لمزيد

0: من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27 درجة.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
2: يا مساء الفل والجمال وحلقة جديدة من راديو تريندينج هنبدأها مع بعض دلوقتي حالا على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من 9 ل 11 بالليل، وأكيد طول الساعتين بنتكلم عن الفن والفنانين. حلقتنا النهاردة هي حلقة يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، وهنبدأها كالمعتاد بنجوم الترند أو الكلام على مين، فقرة نجوم الترند أو الكلام على مين. ولكن مستنيينكم طبعا الأول إثبات الحضور، بتسمعوني مين وعايزين تسمعوا أغاني لمين النهاردة على 010-490-90-4 ده الواتساب. نبدأ حلقتنا على طول بأغنية لسعد المجرد وبعدين أرجع لكم على طول.
3: يا بنجي الحلقة.

0: This is my job and this is what I do.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية وهنبدأ مع بعض أول فقرتنا وهي نجوم الترند وطبعا معاكم غدير حسين. ترند والكلام النهاردة عن المطربة السورية فايا يونان اللي أعلنت عن إصابتها بورم خبيث في الجلد وقالت إنها حست بوجود بقع على جلدها لونها غريب وكانت وقتها في لبنان فراحت للدكتور وطلب منها شوية تحاليل وأشعات وصدمها لما قال لها إن هي عندها ورم خبيث وإن هي لازم يتم استئصاله فورا. ده اللي خلاها تعمل العملية من غير ما حد يعرف ولا حتى أهلها عشان ما تقلقش حد عليها. سلامتك ألف سلامة يا فايا وربنا يشفيك يا رب ويشفي كل مريض. ده بالنسبة لأول خبر معنا النهاردة. لسه معنا أخبار تانية كتير بس نسمع شيرين وأرجع لكم على طول.

0: الراديو 90 هواها مصر. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
1: المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان غدا ضمن التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية. الأهلي يهزم الاتحاد المصراتي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين وديا تحضيرا لمواجهة القمة المرتقبة مع الزمالك. الجهاز الفني للزمالك يستقر على خوض مباراة زد في بطولة كأس عاصمة مصر بالبدلاء والعناصر الشابة بالفريق. منتخب تونس يواجه بوتسوانا في العاشرة من مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. بلجيكا تواجه فرنسا وتركيا تلعب مع إيطاليا في العاشرة إلى ربع مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. الأرجنتيني ليونيل ميسي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع منتخبات بلادهم خلال عام واحد في القرن 21.
0: صوت الملعب على الراديو 90. الراديو 90 هواها مصر. راديو تريندينج على الراديو 90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: الراديو 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

طلب الأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج ومكملين أخبارنا في فقرة نجوم الترند أو الكلام على مين. ترند والكلام كمان النهاردة كان عن نور بيومي فؤاد اللي شاركت لأول مرة كممثلة في بطولة فيلم شيش دو اللي بدأوا عرضه من أيام. بيومي فؤاد قال إنه ما كانش يتمنى بنته تدخل المجال الفني لأن مجال صعب خاصة على البنات، وإنه هو لما طرح اسمها على مخرج الفيلم قال لي لو شفت إنها موهوبة أو مش مناسبة للدور اعتذر لها، إنها مش موهوبة أو مش مناسبة للدور اعتذر لها وقول لها مش هينفع تشاركي في الفيلم بدون أي إحراج مني أو منها. كمان من الفنانين تصدروا ترند النهاردة يوسف الشريف بعد ما تم الإعلان بشكل رسمي عن مشاركته في السباق الرمضاني السنة دي بمسلسل جديد، طبعا كان معتد 15 حلقة هيكون اسمه الظل، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد نادر جلال. ده بالنسبة لشوية من نجوم الترند. تعالوا بقى نروح نسمع صابر الرباعي، بعدها على طول نسمع حلقة جديدة من زي ما بقولك كده لأستاذة إسعادي، ونسمع ورجع لكم على طول. لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 90 ل 11 بالليل ومعاكم غدير حسين.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: في بدايات صناعة السينما ما كانتش الأفلام بتترجم نهائي. فيلم الإنجليزي بالإنجليزي يتزع بالإنجليزي، فرنساوي بالفرنساوي، وانت بقى تعرف اللغة تشوف الفيلم، ما تعرفش تتفرج على الضرب أو المناظر وانت ساكت. أو الله زي ما بقولك كده، مع إن الكتابة على الشاشة ما كانتش صعبة يعني، بس طبعا في النهاية بقى في احتياج للترجمة. ما هي الناس ابتدت تعمل علاقة مع الأبطال ومع القصص اللي بتشوفها. الاحتياج للترجمة ما بدأش مع الأفلام السينمائية الروائية، إنما مع الأفلام اللي متصورة لأغراض علمية، فكان من الضروري وضع المصطلحات على الشاشة. والحكاية دي بقى كانت معقدة جدا. بنتكلم إحنا يا سيدي في أواخر التلاتينات كده، أوائل الأربعينيات. وقتها ما كانش الموضوع ببساطة أسير الظلام وفارس السايبر اللي بينزل الترجمة من على أي موقع ده ويلزقها على الفيلم كده وهو قاعد في بيتهم بهدوم النوم وبيوزع على البشر قيمه وآراءه. كانت عملية صعبة جدا ومكلفة، وكانت التقنية بطبيعة الحال مش موجودة في مصر. كان فيه طالب مصري في كلية الهندسة اتخرج وراح باريس يحضر الماجستير، فهو ماشي في كليته لقى إعلان عن دورة لتعليم كيفية دمج الترجمة على شريط الفيلم، ولأنه هو نفسه كان غاوي السينما عموما والسينما الأجنبية خصوصا، فكر إنه يروح يتعلم الحكاية. وقد كان أيوة تمام، هو دلوقتي يتعلم الحكاية، هو هيعمل بيها إيه بقى لما يوصل مصر؟ هل في حركة لترجمة الأفلام العلمية؟ يعني مش قد كده يعني. ثم إنه هو بيحب الأفلام الأجنبي، وكان غرض تعلمه الأساسي هو إنه يوسع قاعدة الفيلم الناطق بالإنجليزية في مصر، فبدأ يعرض فكرته على موزعي السينما عندنا فرفضوا. رفضوا لأنها مش متجربة، عادة أصحاب الأموال ما بيحبوش يغامروا، وهو عايز ريفرنس يشوفه بعينه ويتأكد أنه شغال، بعدها ربك يسهل بقى وممكن تلاقي حد. فإذا لقيت حد اقتنع، مش هتلاحق بعدين، بس إيه، لازم الطلعة الأولانية تبقى عليك أنت. وقتها ما كانش حد في العالم كله بيعمل الكلام ده، مش بس في مصر، فكان على الطالب ده إنه يخوض المغامرة بنفسه. وهو خاض مغامرات كتير، كان بيجيب أفلام قصيرة عشان طبعا التكلفة أقل ويعمل لها ترجمة. تفتكر إن ده معناه إنهم ياخدوا الترجمة دي كده مجانا؟ أبدا. الفكرة إن دي حاجة مش متجربة، فحتى لو ببلاش مش هنعملها. أصلا زبون الفيلم الأجنبي عارف إنجليزي، والفيلم الأجنبي ملوش زبون برة الطبقة دي، فممكن الترجمة تضايق اللي قاعد يتفرج. فكان لازم صاحبنا يقدم النموذج اللي يخلي موزعي الأفلام يلجأوله. قعد الطالب اللي ما عادش طالب ينظم عروض للأفلام القصيرة اللي بيترجمها، وخلى الدعوة للعروض دي مجانا على أساس الموزعين يشوفوا نتيجة التجربة بعينيهم. وقد كان بعد سلسلة من العروض أخيرا ظهر حد اقتنع بالفكرة. وسنة 1944 كان أول عرض لفيلم روائي مترجم في العالم. ده بقى كان هنا، ده كان في مصر، فيلم أجنبي اسمه روميو وجولييت، والفيلم نجح وكسر الدنيا. فكانت المكافأة إن المهندس المصري ده بقى صاحب أول معمل للترجمة، وفضل يشتغل منفردا حاجة بتاعت 50 سنة. وبعدها توسع وراح عمل معمل للترجمة في لبنان بقى بالمشاركة مع شخص لبناني، واشتهر بقى عبر التاريخ بتهذيب اللغة الأصلية، لأنه كان مدرك فرق الثقافات والقيم. فهو اللي اخترع مثلا تبا لك وعليك اللعنة، وتجاهل بقى الكلام اللي فيه تجديف ديني ومش عارف ايه والحاجات دي. ايه ده، وانا لحد دلوقتي ما قلتلكش اسم المهندس المصري العظيم ده؟ ما انت اكيد عرفته طبعا، انيس عبيد. هو مين فينا ما يعرفش انيس عبيد؟

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90 على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية مكملين مع بعض راديو ترندنج وكل أخبار الفن والفنانين. ووصلنا لخبر عن مي عز الدين. مي عز الدين هنت ميشيل ميلاد على توقيعه عقد بطولة مسلسلها الجديد فرق شاسع، ونزلت صورته على ستوري على صفحتها على انستجرام وعلقت عليها وقالت: نورت المسلسل ومتحمسة قوي للشغل معك، لأنك محترف وممثل قوي وقلبك جميل، ربنا يكتب لنا النجاح سوا. زي ما انتم عارفين طبعا ان ميشيل تم ترشيحه للدور بعد اعتذار محمد فراج اللي كان في الاصل هو اللي مرشح لبطولة المسلسل من البداية. اما على طريقة صاحبة السعادة سعاد يونس، روجينا اتصورت مع زوجها دكتور اشرف زكي وهو واقف في الكادر بظهره كده، وعلقت على الصورة وقالت: تفتكروا انا بقلد مين؟ هي بتحبني ومش هتزعل مني، وهي كمان بالمناسبة برج الحمل زيي. ده كلام روجينا. ده بالنسبة بقى للستوريز النجوم. هنروح لخاص وحصري أو فقرة خاص وحصري، ولكن الأول نسمع أغنية. بصوا هي قديمة شويتين تلاتة بس يعني هي جميلة رائعة، فبما أنها رائعة نسمعها مع بعض. نبيل شعيل ما أروع.

يعني اللي فاكر الأغنية دي كانت يعني أغنية ترند زي ما بيقولوا. هروح لمسابقتنا النهاردة. مسابقتنا النهاردة بتقول فاكرين اسم صلاح السعداني إيه في مسلسل ليالي الحلمية؟ ابعتوا لي وقولوا لي أو اكتبوا لي على صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090 أو على 010-490-904 واتساب، قولوا لي كان اسمه إيه، وجنب الإجابة الصحيحة ما تنسوش تكتبوا لي اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم عشان لا أكسب هكسب لهم أغنيتين في نهاية الحلقة. سيكون مع إيهاب توفيق. أكتر من كده إيه طلبها إبراهيم على الواتساب وطلبها أحمد إبراهيم، وهرجع أكمل معاكم بعد ما إبراهيم عزت يقول لنا الدقيقة الأولى.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. هذا وقام الفريق أشرف سالم زاهر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، كما التقى بأسرته ونقل لهم اعتزاز وتقدير الرئيس السيسي بما قدمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي حفر اسمه بأحرف من نور في وجدان الأمة العربية، وترك إرثا خالدا للأجيال المتعاقبة في قيم الكفاح والنضال من أجل رفعة الأوطان، مؤكدا أن تلك الذكرى ليست مجرد مناسبة وطنية نحيها، بل هي تجديد للعهد على بذل الغالي والنفيس لتبقى مصر دائما شامخة عزيزة بعطاء أبنائها المخلصين. حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد عبر الفيديو كونفرنس مشاهد حية من مواقع التعدين في مختلف أنحاء مصر على هامش افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث تم استعراض جانب من الأعمال والأنشطة الجارية وما يعكسه ذلك من جهود للكوادر والعمالة المصرية في مواقع العمل. رئيس الجمهورية أصدر قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2026. في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز حوكمة الهجرة وفتح آفاق جديدة لانتقال العمالة المصرية، واصلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جهودها على المستويين الوطني والدولي، حيث أطلقت وزارة الخارجية 7 برامج لانتقال العمالة المصرية المدربة إلى 7 دول أوروبية، هذا إلى جانب قيادة الجهد الوطني لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل الدولية. كما نجحت الوزارة في حشد تمويل دولي تجاوز

0: مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 99 ينضم إلينا الآن هاتفيا. صابر، مساء الخير وأهلا بك من جديد.
1: أهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام.
0: أهلا بك، وفي البداية خلينا نعرف يا ترى آخر الأخبار المتعلقة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة فيما يخص تنفيذ أعمال رفع الكاميرات المعدنية للـ LRT، ده في أي منطقة يا صابر وفي أي محطة؟ لأن طبعا الـ LRT بيربط شرق القاهرة بعضها ببعض بالعاصمة الجديدة، فأي منطقة هيكون هذا الأمر، وماذا عن التحويلات المرورية؟
1: في البدايه طبعا ابراهيم زي ما سيادتك نوهت واشارت، احنا عندنا الاداره العامه لمرور القاهره بتقوم الان بتعيين الخدمات المروريه اللازمه لمواجهه اي كثافات مروريه متوقعه وتسيير الحركه المروريه، وذلك لتنفيذ اعمال رفع الكاميرات المعدنيه لمسار القطار الكهربائي الخفيف اللي هو LRT ده اعتبارا من الساعة 12:30 صباح غدا في غضون الساعات القادمة لمدة 7 أيام، والأمر ده هيستلزم الغلق الكلي للنفق بأسفل الطريق الدائري الإقليمي اللي هو أمام المدينة الأولمبية في الاتجاهين، وبيتم تحويل حركة السيارات اتجاه الدائري الإقليمي سواء مطلع الطريق الدائري الإقليمي أو منزل الطريق الدائري الإقليمي. الإدارة العامة لمرور القاهرة وقيادات الإدارة العامة لمرور القاهرة متواجدين هناك الآن وبيقوموا بتعيين الخدمات المرورية، وتم التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال، وتم الآن وضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة السادة المواطنين أثناء فترة الأعمال، وكافة القيادات متواجدة هناك، والإدارة العامة لمرور القاهرة نشرت كافة الخدمات المرورية في هذه المنطقة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات وتخصية أي كثافات متوقعة خلال فترة الأعمال.
0: الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 99، بشكرك شكرا جزيلا يا صابر على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات الوافية. شكرا جزيلا.
1: شكرا إبراهيم، موفق دائما، وشكرا للسادة مستمعينا الكرام.
0: بشكرك شكرا جزيلا. أما الآن مستمعينا الكرام بالعودة مرة أخرى لاستكمال ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في هذه النشرة. اقتصاديا، رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي أكد أنه يتم العمل على تطوير وتيسير إجراءات التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية بالعمل على تيسير حركة التجارة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والمتعاملين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في بناء منظومة جمركية أكثر كفاءة ومرونة وملائمة للواقع المصري. رياضيا، بلجيكا تواجه فرنسا وتركيا تلعب مع إيطاليا حاليا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
2: الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: في اسكندرية وفي كل مكان اسمع الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90-90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج ومعاكم غدير حسين زي كل يوم 2 و3 من 9 ل11 بالليل. وصلنا لفقرة فقرة النقد الفني. طبعا احنا كان معانا سنين ما بنعملش الفقرة دي, فرجعنا نعملها لكم تاني عشان نقدر نعرف ايه الجديد في الساحة الفنية. احداث فنية كتير حصلت على مدار الايام اللي فاتت, منها طرح البرومو الخاص بعدد من الافلام الجديدة, منها فيلم مطلوب عائليا بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري, كمان فيلم ولا كان على البال لياسمين العبد ونور النبوي اللي هيتم طرحهم خلال الايام اللي جاية ان شاء الله, اللي هتشهد كمان طرح اكتر من فيلم, منهم فيلم احمد حلمي الجديد حدوتة. كمان من الاخبار الفنية اللي شغلت الناس الاعلان عن تفاصيل نسخة العام الحالي من مهرجان الجونة واللي هيتم فيها تكريم النجمة منى زكي. ده غير طبعا الحديث المستمر ومتواصل عن دراما رمضان 2027. مفيش احسن من علي الكشوتي نقد والكاتب الصحفي في جريدة اليوم السابع عشان يكلمنا بقى ويقول لنا تفاصيل الاخبار دي كلها. يعني سنين وسنين بقى لنا 7 سنين يعني تقريبا ما دخلناش مداخله مع بعض.
2: اتخسدنا والله, كنا بنخش على طول.
1: اتخسدنا, كنا كل يوم تقريبا بقى لنا 7-8 سنين.
2: عدوا هوا والله.
1: اخبارك ايه؟ عايزاك بقى تقول لي كل الاخبار والحصريات اللي عندك. خلينا نبدا بالسينما.
2: والله يا شوفي انا مبسوط جدا الحقيقه بالمواسم السينما السنة دي, لأن احنا تقريبا يعني موسم العيد وما قبل العيد وما بعد العيد يمكن أضخم أو الموسم الأكثر عددا حيث عدد الأفلام يعني.
1: تمام.
2: الحقيقة ان هو شارك فيها نجوم كبار يعني كريم عبد العزيز, أحمد عز, اللي ما بعد كده يعني من الأفلام. والحقيقة ان كمان واللافت للنظر فكرة ان المواهب الجديدة او البطولات الشابة الجديدة اللي تم الرهان عليها زي مثلا محمود الثاني او غيره من الافلام اللي بيلعب بطولتها نجوم شباب حققت ايرادات ضخمة جدا. يعني الموسم ده كان موسم فيه زخم كبير جدا, والحقيقة الحمد لله انه مكمل. يعني شفنا في العيد وما بعد العيد وفي الاجازات المختلفة, مع كل اجازة ومع كل مناسبة في أفلام جديدة بتنزل, الأفلام كلها بتحقق إيرادات كبيرة, وده كله في صالح السينما ومكمل
1: صالح يعني في صالح كمان المشاهد. هيتبسط إن في فرايتيز كتير أو حاجات مختلفة كتير. يمكن
2: طول ما عجلة الإنتاج بتجري كل ما هيبقى فيه
1: بيصب في صالح الكل. بالظبط
2: بالظبط.
1: في موسم الصيف يمكن كان يعني يمكن الموضوع كان قوي او الافلام كانت قويه. الخريف والشتاء بقى شايف ان هم كمان هيكملوا بالقوه دي؟
2: والله من الواضح ان هو العينه باينه اهو. يعني احمد حلمي
1: وكريم عبد العزيز
2: وياسمين صبري وساره بركه, يعني واضح ان هو الموسم مكمل. واعتقد ان ده شجع يعني اللي شجع المنتجين على ان هم يكملوا الموسم, ان هو الايرادات مستمره وان الاعمال اللي بتنزل في السوق بتلاقي صدى كبير وبتلاقي نسبه مشاهده عاليه وحضور كثيف في السينمات.
1: شايف مين؟ انا عايزك تقولي برضو بما ان جبنا سيره حلمي وكريم, عايزك تقولي مين هيحسم الصراع ده؟ الاثنين نازلين في وقت واحد.
2: والله هو بصي احمد حلمي اعتقد ان لسه مش هينزل في نفس التوقيت بتاع كريم, ولكن هما الاثنين يعني يعتبر هيبقوا
1: ورا بعض على طول. بالظبط.
2: ولكن طبعا يعني كريم عبد العزيز واحمد حلمي هما الاثنين ليهم شعبيه وجماهيريه كبيره جدا, مش بس في مصر, في الوطن العربي كله. ونوعيه الكوميديا اللي بيقدمها كريم عبد العزيز مختلفه عن نوعيه الكوميديا اللي بيقدمها احمد حلمي, فانا اعتقد ان هما الاثنين كسبانين. اولا بان هم بينزلوا في موسم واحد, وده بيدي زخم وبيشجع افلام ممكن تكون يعني انتاجها افضل شويه من الافلام مطلوبه عائليا او حدوته, فبالتالي يدعم الموسم بشكل كبير ويخلي اللي رايح السينما, لان مثلا لو انا اسره ورايح احضر فيلم مثلا لكريم عبد العزيز او احمد حلمي وما لقيتش التذاكر مثلا العرض المناسب، هشوف اقرب حاجه فهخدم برضو او هخدم على بقيه الافلام التانية اللي موجوده في نفس
1: ده الموضوع. اكيد
2: ففي النهايه هيبقى في صالح برضو عجله الانتاج الخاصه بالسينما، وفي صالح الجمهور ان هو يبقى عنده اكثر يعني فرايتي مختلف يقدر الناس تتفرج عليه.
1: طب خلينا
2: نروح كل الاحوال احنا مستفيدين.
1: خلينا نروح من احمد حلمي لمنى زكي. شفت الاحتفاء باختيارها للحصول على جائزه انجاز العمر من مهرجان الجونه ازاي؟
2: هو يعني جائزة منى زكي الحقيقة هي جائزة مستحقة، وفكرة الإنجاز الإبداعي هي تنطبق بشكل كبير على منى، لأن منى من الناس القليلين جدا في جيلها اللي عندها تنوع وزخم
1: بطريقة غريبة ما شاء الله، اللهم بارك.
2: وبعدين هي ما شاء الله عليها عندها من الذكاء الفني إن هي
1: الاختيارات
2: تفضل تدرس
1: أيوة
2: وتتعلم وتاخد كورسات بره وتتدرب على ايد مدرب تمثيل مثلا في امريكا ومدرب تمثيل هنا، فبتحاول تجمع بشكل او باخر كل المدارس التمثيليه في المجال ده، بيساعدها ان هي بقى عندها اختيار ذكي لادوارها
1: بالظبط.
2: يعني ما اعتقدش ان في يعني شخص يقدر يلعب مثلا شخصيته ام كلثوم في فيلم الست،
1: وهي بعيدة كل البعد عن الشبه ورغم كده قدرت تجسدها.
2: هو الحقيقة ان انا بحسدها على قدرتها على ان هي
1: تبقى
2: عندها الجراءة دي وتبقى قد التحدي وتتحمل اللي اتعمل فيها، لان الحقيقة اللي اتعمل في منى زكي فيلم الست ما تعملش في اي حد تاني
1: الصراحه. انا مش عارفه كانت بتمثل ازاي بالحاجات اللي في رقبتها يعني كل انا ما اعرفش ازاي.
2: لا لا هو كان فيلم الست ده تحدي كبير جدا جدا جدا، ويمكن احنا ما اتكلمناش مع بعض قبل كده على فيلم الست، ولكن فيلم الست على المستوى الفني فيلم مميز جدا
1: قوي جدا،
2: ولكن يعني يمكن الهجمه الشرسه اللي حصلت دي مش عشان منى زكي كانت اقل من التوقعات، ولكن علشان قيمه ام كلثوم اللي الناس
1: هو ده اللي كنت عايز اساله لك، ليه حصل الغلط
2: في اطار ليه قصيه. فطبعا القصيه في الفن دي مش يعني مش موجوده بالاساس، لان احنا بشر في الاخر
1: اكيد،
2: يعني مهما كان الفنان عنده قلق ومهما كان ليه نجوميه كبيره وليه شعبيه كبيره والناس حاطاه في مكانه كبيره، فهو بياكل زينا
1: هو انسان في النهايه
2: بالظبط، وبيحزن زينا وبيكتئب زينا وممكن يغلط زينا عادي جدا. فالهاله والقدسيه اللي حاصله تجاه ام كلثوم هي اللي تسببت في ده، لكن منى زكي الحقيقه ادت اداء رائع وتحدت نفسها بشكل كبير، وانا تقديري ان هي نجحت في هذا التحدي. فما اعتقدش ان هو في احد احق يعني من منى زكي في الدوره التاسعه ان هو ياخد جائزه الانجاز الابداعي، لان هي فعلا انجزت منجز ابداعي متنوع
1: بالظبط،
2: ويعني بصرف النظر
1: طبعا بكل ما تحمل الكلمه من معنى.
2: يعني احنا للاسف يعني في النهايه الفن ده اذواق، ودايما الفن الرديء صوته عالي
1: دي حقيقه،
2: فالناس اللي بتشجع الفن الرديء وصوتها عالي بتغلوش على الناس اللي بتقدم الفن حقيقي، واحيانا كتير بتلاقي دي اصوات كتير بتصرخ عشان تقول انا هنا وتنتقد لمجرد الانتقاد، فبالتالي مش لازم احنا يعني نبص لهم، ولكن لما نبص على مسيره منى زكي الفنيه في السينما لا حقيقه مسيره تستحق التوقف والدراسه.
1: طيب عايزه اروح بقى، انا اتكلمنا عن المهرجان، ابرز الافلام المشاركه في النسخه السنه دي من مهرجان هتكون ايه؟
2: والله احنا عندنا تنوع كبير بنشوفه السنه دي في مهرجان الجونه على مستوى الافلام، سواء الافلام المشاركه في المسابقات الطويله او القصيره وحتى الوثائقيه، يعني يمكن الزخم الكبير او التعدي الكبيره بالمسابقه الوثائقيه، لان هي فيها تنوع كبير وفيها مشاركات مصريه الى جانب طبعا الافلام القصيره المشاركه في المسابقه، وكلها اعمال يعني تنبئ بالخير. وسعيد برضو لان مهرجان الجونه اختار ان هو يحتفي بمسيره محمد خان.
1: دي حقيقه،
2: ومحمد خان يعني واحد من افضل المنتجين المخرجين
1: على مر التاريخ
2: على السينما المصريه، وليه علامات يعني بارزه
1: طبعا
2: وفكرة ان انت ترجعي تاني تشوفي خرج ولم يعد على شاشة كبيرة مثلا،
1: رغم ان هو تانية خالص
2: يعني من الافلام اللي يقال ان هي ما نجحتش على مستوى الايرادات، لكن هو فيلم سينمائي يعني من العيار الثقيل.
1: دي حقيقة،
2: هو تتفرج عليه تستمتعي بالفيلم بالمشاعر اللي موجودة فيه، تضحكي تبكي، هو فعلا فيلم سينمائي بالمعنى الحقيقي للكلمة. يعني برضو محمد خان يعني الله يرحمه يستحق الاحتفاء ده
1: طبعا،
2: وعشر سنين على وفاته اعتقد دي مناسبة جيدة ان احنا نبدأ الناس تشوف مرة تانية اعماله وتناقش مسيرته.
1: نشوف فن جميل تاني. طبعا بما اننا اتكلمنا عن السينما لازم اكيد مش هننسى دراما رمضان، توقعاتك ايه برضو للموسم الدراما الرمضاني السنة دي ان شاء الله؟
2: والله انا اتوقع ان هو هيبقى موسم ساخن، لان هو يعني كبار النجوم بداوا يعلنوا عن مشاركتهم والتعاقد على الاعمال، ولو ان انا كنت اتمنى ان هي التعاقدات دي تبدا من بدري علشان
1: مش زي كل سنه متاخر برضو.
2: عشان الناس تبدا
1: ده حوار كل سنه.
2: مش عارف الحقيقه هي المشكله فين.
1: ايوه،
2: ولكن يعني نتمنى ان هما يعني يتداركوا الامر ويدوا نفسهم فرصه اطول في الشغل يعني على الاعمال الدراميه، لان كل ما كان فيه مساحه من الوقت كل ما كان فيه فرصه
1: مساحه للابداع احسن والتجويد. بالظبط.
2: وطبعا هو في الاغلب يعني اغلب اللي اعلنوا اعمالهم كانت 15 حلقه، فده مؤشر كويس ان احنا
1: ان في نص تاني كمان
2: متماسكه. هيبقى طبعا يعني اولا هتبقى الاعمال متماسكه وما فيهاش مقطع او ما فيهاش احداث مبالغ فيها علشان يوصلوا 30 حلقه، وفي نفس الوقت هيدي فرصه ان هو لو 15 حلقه دول بيتعرضوا في النص الاول من رمضان هيبقى في فرصه ان هو في النص الثاني يبقى في مسلسل جديد بكروب جديد بقصه جديده بنجوم الكبار، فيبقى في تنوع لصالح المشاهد.
1: حاجه بقى حصريه بقى من علي كشوتي بتوقيعك.
2: زمن الحصريات ده ولا خلاص؟
1: لا لا عمره ما يولى معاك ابدا.
2: ما بقاش في حصريات، بس يعني هو اللي بقدر اقوله وهو يعني معلومه وامنيه في نفس الوقت، ان سمير سعيد قربت تطرح البومها وده في حد ذاته خبر سعيد جدا جدا بالنسبه لي، واعتقد هيبقى سعيد لكل
1: لينا كلنا حضرتك
2: الجيزة يعني.
1: ايوه،
2: لان هي غايبه بقى لها فتره
1: تنزل بسنجلز بس.
2: يعني انا دايما اقول لها الحقيقه ان هو منين ما بسمع الاغاني ما بحسش ابدا ان هي مر عليها وقت.
1: لا لا لا خالص خالص ما شاء الله، يعني
2: بحس ان المزيكا جديده والمزيكا متطوره والمزيكا ما حصلش فيها تغيير كبير عن اللي احنا بنسمعه في الوقت الحالي، فهي الحقيقه عندها برضو
1: ذكاء. هينزل امتى المفروض؟
2: هو المفترض كان ينزل في فترة الصيف ولكن تم التأجيل شوية، ولكن يعني الفريق اللي شغال معاها بيقول ان هو خلاص هانت ان احنا نسمع،
1: يعني هينزل شتاء بقى كده.
2: يعني اعتقد ديبة في الشتاء بتبقى أدفى.
1: ايوه. يعني هي في اي وقت الحقيقة هي تتسمع.
2: يعني هو الحقيقة ان المميز في مسيرة الديبة سميرة سعيد ان هي بتقدر تغني كل الالوان،
1: دي حاجة.
2: تقدر تاخدك للمنطقه الترابيه وتقدر تاخدك للمنطقه الشبابيه، المزيكا الحديثه، الراب اللي مقرب على الراب شويه
1: بالظبط،
2: اللي له علاقه بالتفاصيل دي، فبتبقي انت
1: طب مستني الجديد بتاعها ايه والحاجه اللي هتبسطنا ايه، سواء دراما في اغانيها او تراجيدي يعني، او تكون حاجه عاليه او حاجه صيفي زي ما بنقول عليها.
2: بصي هي دي صعب ان انت تتنبئي باللي بتقدمه، لان هي
1: بتخدنا كل مره،
2: دايما بتشوف توقعات رايحه فين وتعمل عكسها.
1: صح.
2: يعني حتى من الاغاني السنجلز الاخيره اللي كانت بتطرحها، او هي ده فعلا كان ده المغزى او الهدف، هو انتوا الناس ماشيه يمين فانا الناحيه الثانيه.
1: الناحيه الثانيه بعيد عنهم خالص. بشكرك جدا.
2: يعني منشغي مثلا دي مش هتيجي في بال حد خالص ان هو يبقى سميره تغني منشغي
1: بالظبط،
2: ولا الساعه 2 بالليل يعني. لا يعني
1: كلام ما بتغناش اصلا وهي بتغنيه، معرفش ازاي.
2: لا هي بتدور على حالات مختلفه، حالات مختلفه، وده اللي بيخلي الاغنيه بتعيش، ان هي تبقى كانها حدوته دراميه
1: منفرده ليها، هي معموله للديفا. علي الكشوتي الكاتب الصحفي في جريدة وموقع اليوم السابع، بشكرك جدا جدا على المداخلة والأخبار والمعلومات الكتير اللي اختصتنا بيها في راديو تريندينج، وأكيد هنكون مع بعض تاني في حلقة تانية ونتكلم على مواضيع تانية فنية.
2: أنا مبسوط والله إن أنت رجعتيني تاني لجمهورك.
1: أنا بشكرك جدا.
2: أتكلم معاك.
1: 7-8 سنين عدوا هوا وهنرجع تاني إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا لي. باي باي. بكده كلمنا شوية عن الدراما والسينما والأغاني وكل حاجة، نروح بقى نسمع ديفا بما أننا جبنا سيرتها، وبعدين أرجع لكم تاني نكمل باقي أخبارنا عن الفن والفنانين.

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
3: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 31، ليلا 21. حالة الجو نهارا مشمس جزئيا، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 19 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 38%، ليلا 56%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: اسكندرية نهارا 27، ليلا 20. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 26. الغردقة نهارا 33، ليلا 25. بورسعيد نهارا 29، ليلا 23. وأسوان نهارا 41، ليلا 26.
2: أحوال الطقس، حالة الجو، في نسمة هواء على الراديو 90 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا ونروح لفقرة ما يفوتكش فما يفوتكش. يوم 1 أكتوبر حفل كوكب الشرق أم كلثوم لمسرح عرائس الساقية في قاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك. وكمان ما يفوتكش يوم 1 أكتوبر حفل ليالي الست اللي هتقدمه نهلة خليل في مسرح الجمهورية في وسط البلد. وما يفوتكش يوم 16 أكتوبر حفل الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا المايسترو ناير ناجي في مسرح حديقة الفسطاط. كمان هنروح بقى نكمل أخبارنا عن الفن والفنانين ففقرة أخبار سريعة. ولكن ما تنسوش مسابقتنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90. عايزاكم تقولوا لي فاكرين اسم صلاح السعداني إيه في مسلسل ليالي الحلمية؟ قولوا لي كان اسمه إيه، وجنب الإجابة الصحيحة اكتبوا لي اسم مطرب أو مطربة بتحبوهم أو بتفضلوهم عشان نسمع لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. تجاوبوا على إيه؟ على صفحتنا صفحة الراديو 90 90 على فيسبوك على بوست المسابقة، أو عن طريق الواتساب 010-490-90-4. نسمع عمرو دياب وارجع لكم تاني.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: يلا نكمل أخبارنا ونروح لفقرة أخبار سريعة مع نصار. هتشارك ضيفة شرف في أحداث الفيلم الجديد طه الغريب بطولة حسن رداد، والمنتظر عرضه إن شاء الله في السينمات خلال شهر نوفمبر اللي جاي. كمان كريم فهمي هيظهر كضيف شرف، وده في فيلم أخوه أحمد فهمي الجديد الفيل عدر فيل، اللي لسه ما استقروش على ميعاد عرضه وهل هيكون في موسم رأس السنة ولا موسم عيد الفطر. كمان بقى نروح لخبر تاني، ان بشكل رسمي تعاقد طارق لطفي على بطولة المسلسل الرمضاني الجديد بعد منتصف الليل، اللي هيشاركه بطولته غادة عادل. ده كده فقرة الأخبار السريعة. نروح للإيرادات والقصة وما فيها، ولكن بعد ما نسمع تامر حسني.

لسه مكملين راديو تريندينج. وبمناسبة تامر حسني، هو انتهى من تسجيل الأغنية الدعائية الخاصة بالفيلم الجديد، ولا كان على البال بطولة نور النبوي وياسمينة العبد، واللي تم طرح التيزر الخاص به من يومين. الفيلم المفروض يتم طرحه في السينمات يوم 21 أكتوبر اللي جاي، والأغنية هيتم طرحها إن شاء الله الأسبوع اللي جاي. نروح بقى لإيراداتنا. حافظ فيلم ريد فلاج على بطولة طبعا أحمد حاتم على تصدر شباك الإيرادات من وقت طرحه في السينمات. الفيلم جمع امبارح 785,000 جنيه، وجي في المركز الثاني فيلم محمود الثاني بطولة أحمد غزي وكزبرة وجمع 575,000 جنيه. جي بقى في المركز الثالث فيلم شيش دو بطولة بيومي فؤاد وباسم سمرة وجمع 431,000 جنيه. دي كانت القصة وما فيها. هنكمل مع بعض أخبارنا، ولكن نسمع تامر عاشور وأرجع لكم تاني وقصر بعيد.

بكده خلصت حلقتنا النهاردة من راديو تريندينج، واللي كسب معانا هو أحمد إبراهيم وآل سليمان غانم، وعايز أغنيتين لأحمد سعد. أقابلكوا بكرة على خير من 9 ل 11 بالليل، بشرف بيكوا كل يوم 2 و3 من 9 ل 11، بنتكلم مع بعض عن الفن والفنانين في راديو تريندينج على راديو 99. بعدي على طول هيكون معاكم إبراهيم عزت في الدقيقة الأولى، وبعدها في جولة إخبارية جديدة وحصاد إخبار جديد في آخر اليوم. فخليكوا دايما متابعين راديو 99. كنت معاكم غدير حسين، وأقول لكم دلوقتي سلام.

عياش وأحمد سعد سلطنة أغنية جديدة على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ينيب وزير الدفاع والإنتاج الحربي للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس السيسي يشهد عبر الفيديو كونفرنس مشاهد حية من مواقع التعدين في مختلف أنحاء مصر، وذلك على هامش افتتاح منتدى مصر للتعدين. الرئيس السيسي يصدر قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2026. رئيس مجلس الوزراء يبحث مع وزير الشباب والرياضة الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في أكتوبر المقبل. مصر تحقق تقدما ملموسا في ملف الهجرة وتؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية وتقاسم الأعباء والمسؤوليات. وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من فرص مسارات الهجرة النظامية. وزارة الشباب والرياضة تطلق مسابقة لتصميم الهوية البصرية لدورة الألعاب الإفريقية القاهرة 2026. وأخيرا المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب جنوب السودان غدا ضمن التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية.

في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش.

0: شرف ان احنا بنتكلم ويا حضراتكم طول ايام الاسبوع الساعة 11 مساء وكم دقيقة تقريبا لحد منتصف الليل علشان نستعرض مع حضراتكم اهم الاخبار وملفات الساعة ده بالاضافة طبعا للصورة التحليلية اللي بيساعدنا فيها عدد من ضيوفنا الكرام اللي بينورونا على هوا الراديو 90 علشان نفهم مع بعض ما بين سطور وعناوين الاخبار الكتير اللي احنا بنتابعها على مدار اليوم. حلقة الليلة من برنامج اخر اليوم الاثنين 28 سبتمبر هتكون من اعداد زميلتنا العزيزة غريب مصطفى رئيس التحرير محمد الصنباطي وهكون سعيد ان انا اكون بصحبة حضراتكم ابراهيم عزت. البداية دائما في اخر اليوم بنحب كده ان احنا نقول لحضراتكم عناوين سريعة لملفاتنا اللي احنا نتابعها ان شاء الله في حلقتنا الليلة. النهاردة الرئيس السيسي افتتح منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة وكان فيه عدد من رسائل لاحتضان مصر هذا الحدث الدولي بمشاركة دولية كبيرة. عشان كده نتكلم مع حضراتكم حول الملف المصري الدولي التعديني وهنستمع كمان الى تحليل الخبراء الاقتصاد حول تصريحات ولقاءات الرئيس النهاردة في منتدى مصر للتعدين. وفي ملف آخر الرئيس النهاردة يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب وزير الدفاع والإنتاج الحربي في إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. هيكون معنا ملف خاص حول ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر وهنتعرف أكتر عن يعني ما جرى في هذه الإنابة وتصريحات الرئيس اللي نقلها وزير الدفاع بدوره إلى أسرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كمان هنتكلم مع حضراتكم في الملف البرلماني خلاص أيام قليلة ونرجع نتابع كده معاكم التفاصيل اللي بتجيلنا من مجلس النواب. النهاردة السيد الرئيس أيضا أصدر قرار بدعوة مجلس النواب علشان ينعقد لدور الافتتاح يعني الدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. ده هيكون امتى؟ هيكون يوم الخميس اللي جاي بإذن الله 1 أكتوبر 2026. عشان كده هنتكلم حول استعدادات مجلسي النواب والشيوخ لدور الانعقاد الجديد بعد صدور قرارين رئاسيين ببداية هذا الانعقاد. أما اللي انتبعنا في آخر اليوم بنحاول كده ان احنا نروح مع حضراتكم كل يوم في محافظة علشان نعرف آخر أخبار المحافظة المشروعات التنموية اللي بيتم تنفيذها في المحافظة وبالتأكيد اللي بتعود بالنفع على أهالي المحافظة. عشان كده النهاردة قررنا أن مايكروفون الراديو 90 يروح مع حضراتكم لمحافظة الشرقية نتعرف حول قوافل المبادرة الرئاسية حياة كريمة الطبية اللي بتقدم بالمجان تفاصيلها تخصصاتها الخدمة اللي قدمتها للأهالي. وكمان بنتكلم على يعني إغلاق المراكز الطبية غير المرخصة هذه الظاهرة اللي بنشوفها بيتم التعامل معها فورا والشرقية كان ليها تجربة في هذا الأمر علشان كده هنعرف مع حضراتكم تفاصيل هذا الأمر. أما في قراءة أخرى هنتكلم مع حضراتكم حول تعليقات النواب حول منتدى مصر للتعدين وضوابط أسعار الخبز السياحي. دي كانت عناويننا الأولى في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم. هنطلع لفاصل وبعد هذا الفاصل نرجع مرة تانية علشان نبدأ مع حضراتكم أولى ملفات حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 دايما هواها مصري.
1: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 الراديو 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، والبداية هتكون رئاسيا. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد افتتاح النسخة الجديدة من منتدى مصر للتعدين. يعني كمان على هامش الافتتاح، الرئيس النهاردة تابع وشاهد عبر الفيديو كونفرنس مشاهد حية من مواقع التعدين في مختلف أنحاء مصر، وذلك على هامش افتتاح منتدى مصر للتعدين. رسائل كتير أكد عليها هذا المنتدى، كون أن القاهرة من جديد بتحتضن هذا المنتدى. والرئيس كمان على هامش هذا الافتتاح التقى مع قيادات شركة أنجلو جولد أشانتي، وأكد على عدة رسائل في هذه المقابلة. نتكلم على أن بين هذه الرسائل أن الدولة المصرية هي ملتزمة بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال في التعدين أو أي مجال آخر. وكمان الرئيس أكد على تطلع مصر إلى شراكة استراتيجية أكبر في قطاع التعدين المصري. أما في مجالات الاستكشافات ونقل التكنولوجيات والخبرات، أكد الرئيس على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وكمان بنتكلم على تطوير سلاسل الإمداد المحلية. على الهاتف بينضم لنا الدكتور عمرو السليمان، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان. يا دكتور مساء الخير وتحياتنا لحضرتك، أهلا بي.
2: مساء الخير يا فندم لمستمعينك الكرام ولحضرتك طبعا.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. إذن البداية هتكون من افتتاح الرئيس النهاردة للدورة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين. يا ترى دلالة احتضان القاهرة لهذا المنتدى، ويكون أن هذا المنتدى يكون يعني تشريف وبرعاية السيد الرئيس مباشرة، هل من دلالة في هذا الأمر؟ والدولة المصرية كيف تبدو وهي تتعامل مع ملف التعدين ومردودها من هذا الاهتمام من وجهة نظر حضرتك؟
2: يعني احنا بنتكلم على شركة عالمية ومحلية، بنتكلم على اكتر من 6000 مشارك بيلتقوا للسنة الخامسة على التوالي. هذه كل تشنتها القيادة المصرية منذ 5 سنوات عشان يكون عندنا ملتقى سنوي لجذب الاستثمارات في هذا المجال الهام الخاص بمعادن. يمكن السنة دي عندنا حاجتين لافتتين للنظر، مش بس حرص السيد الرئيس على الالتقاء بنفسه بكبرى الشركات العاملة في المجال وكل المنتدى، ولكن أيضا أن نسخة هذا العام تأتي بعد مجموعة من التغييرات التشريعية الهامة جدا اللي عملتها مصر خلال العام الماضي. طريقة ونظام جديد للاستثمار في التعدين بيسمح بما يسمى بالأوبن بلوكس أو القطاعات المفتوحة وتنقيب طوال العام دون قيد، سواء بجولات المزايدات المعلنة أو النوعية المعلنة. أيضا بنشهد تأثير شديد جدا للإجراءات، وقيام مصر تطبيق المعايير العالمية فيما يخص القيمة التجارية للمساحات. عندنا حوافز تصل إلى 50% و60%، وهي تخفيضات ضخمة جدا وتتناسب مع ما هو موجود في العالم، بيزنس موديل أو نموذج مرن للشركات. صحيح. بحيث ان احنا بنتنقل من مرحلة الضرائب والإتاوات الكثيرة اللي كانت موجودة قبل كده الى تطبيق الإجراءات وتطبيق للمعايير الدولية. ده بينقلنا الفين لرؤية القيادة المصرية ان قطاع التعدين اللي بيمثل دلوقتي أقل من 1% من الجي دي بي أو من الناتج المحلي الإجمالي، إنه يوصل 5% بحلول 2030. عشان كده النهاردة هنلاقي السيد الرئيس بيتكلم والدولة المصرية بتتكلم على تأسيس هيئة اقتصادية جديدة للمعادن من حوالي 5 شهور. بنتكلم على فرص تعدينية في الذهب، في النحاس في الفوسفات.
1: وده من بين الرسائل اللي الرئيس وجهها النهارده للمستثمرين. يعني احنا بنتكلم خلال هذا الافتتاح، الرئيس اكد على تاكيدات بالالتزام بنجاح الاستثمارات في قطاع التعدين. يا ترى هذه الرسائل ماذا تمثل من وجهه نظر حضرتك للمستثمر الاجنبي او المحلي كان؟
2: رسائل اليوم هي تأكيد على التزام الدولة المصرية بالفعل وليس بالرسائل فقط. الرئيس اليوم بيفتح أمام المستثمرين الأجانب من الشركات العالمية التأكيد والطريق أمام التوسع في الاستثمار في مصر من خلال إجراءات حقيقية حصلت خلال 12 شهر اللي فاتوا، من النسخة الرابعة للنسخة الخامسة. احنا بنتكلم على تأسيس هيئة جديدة للثروة المعدنية، تخفيضات تصل الى 50-60%.
1: صحيح.
2: على الجانب الاخر في قطاع البترول والغاز الطبيعي سداد كل المديونيات، لانه القطاعين دول اكثر ارتباطا ببعض من غيرهم من القطاعات الاخرى، وبيعكس سياسة الدولة وفهمها للاستثمار الاجنبي المباشر.
1: صحيح.
2: بنتكلم كمان على حاجة مهمة جدا في رسائل الرئيس النهاردة، يمكن في الشركة العالمية اللي بتستثمر في منجم السكري، هي فكرة أن تتحول الشراكة معها في مصر من مجرد استغلال لمنجم السكري لاستثمارات جديدة واكتشافات تزيد الكوادر الوطنية الصناعات القائمة على الذهب. وما ننساش هنا بقى خطط الدولة المصرية والسيد الرئيس لأن تكون مصر مركز لإفريقيا لصناعة الذهب، وبها بنك الاحتياطي الذهبي لأفريقيا، مدينة للمشغولات الذهبية في العاصمة الإدارية الجديدة. لازم نبص على الموضوع بشكل متكامل في الفوسفات، مصانع في
1: مصر. صحيح. إذن هي كلها خطوات بتيجي بالتوازي مع كافة التحركات المتعلقة من الدولة في هذا الملف الهام. على كل حال أنا بتوجه بالشكر الجزيل لحضرتك دكتور على وجودك معنا أولا، وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات الدكتور عمرو سليمان الخبير الاقتصادي وأيضا أستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور.
2: تحياتي.
1: شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. كمان من أخبارنا النهاردة، ثمن برلمانيون وقيادات حزبية اهتمام الرئيس السيسي بقطاع التعدين في السنوات الأخيرة وما أثمر عنه الاهتمام من مشروعات كبرى. إلا إيه بقى هالة كبير، قالت عضو بالطبع هي عضو لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، قالت عن في بيان صادر عنها اليوم إن حضور الرئيس السيسي في فعاليات منتدى مصر للتعدين بيعكس اهتمام الدولة بتحويل قطاع التعدين إلى أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني. وكمان قال المهندس وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل الوطن إن الاهتمام الرئاسي بملف التعدين هو رسالة طمأنة للاستثمارات الدولية والعربية والمحلية، وكمان ثقة في الاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات الخاصة بعمليات التعدين في السنوات الأخيرة. بعد الفاصل مرة تانية وبنرجع علشان نكمل مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية. لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، وفي آخر اليوم بنتابع بشكل يومي نشاط دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من اجتماعات وتصريحات وجولات وما شابه. عشان كده النهاردة الحقيقة كان في نشاط مكثف للدكتور مدبولي. بداية بنتكلم على توجيه كان أطلقه السيد الرئيس الشهر اللي فات تقريبا بخصوص مؤتمر سيتم تنظيمه في أكتوبر المقبل للحديث عن ما حققته الحكومة خلال السنوات الماضية. النهاردة الدكتور مدبولي عقد اجتماع مع السيد وزير الشباب والرياضة في إطار الاستعدادات الأخيرة لانعقاد هذا المؤتمر للجلسة المتعلقة بملف الشباب والرياضة. كمان بنتكلم على اللقاءات كمان اللي النهاردة شهدها دولة رئيس مجلس الوزراء. بنتكلم على اللقاء مع وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني وأيضا الشباب والرياضة، وكمان نتكلم على عرض مختلف الملفات والتحديات والرؤى المستقبلية، وسيتم تناولها بكل شفافية ومصداقية في هذا المؤتمر اللي دعا لي السيد الرئيس. عشان كده نتكلم أكتر حول هذا الأمر، ولكن أرحب بزميلنا العزيز الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90 90. يا أستاذ عبد اللطيف تحياتي لحضرتك، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم.
1: أهلا وسهلا. البداية نتكلم ترى ماذا دار في لقاء الدكتور مدبولي النهاردة مع وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي حول المؤتمر اللي دعا لي السيد الرئيس اللي هيتم تناول كافة النتائج اللي حققتها الحكومة خلال الفترة الحالية؟
2: طبعا كما تعلم انه هذا المؤتمر سيكون شهر اكتوبر. الحكومة بدأت الاستعدادات سواء على المستوى التنظيمي او حتى على مستوى الوزراء، ولذلك هنجد ان رئيس مجلس الوزراء استقبل عدد من الوزراء، كلهم في مجال تخصصه طبعا، للوقوف على مدى ما تحقق خلال الفترة الماضية. دي حاجة. الحاجة الثانية لتكليف التنفيذ التكليف الخاص برئيس الجمهورية، اللي هو انت بتراجع كل الامور التي تمت خلال الفترة الماضية، وان هذا المؤتمر لابد ان يطرح القضايا والملفات الثقافية والمجتمعية والدينية اللي هي تشغل اهتمام المواطن. الهدف من ذلك التركيز التام على الحفاظ على الهوية الوطنية، ترسيخ القيم الاجتماعية والتقاليد ومجابهة المظاهر السلبية وخلافه. زي ما حضرتك عارف ان دايما الرئيس يؤكد على ان هناك البعض الذي يتلقى معلومات ومفاهيم مغلوطة، وبالتالي بيكون ضار في هذا المجتمع، فلا بد من التوعية.
1: صحيح، وما أكثر الأخبار المغلوطة والشائعات اللي بيتم تداولها عن غير قصد وربما عن قصد من البعض اللي بيشكك في نشاط، سواء كنا بنتكلم عن الحكومة أو في ما تفعله الدولة بصورة عامة. علشان كده كان من المهم كمان أن الدكتور مدبولي النهاردة إلى جانب اجتماعه مع السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان في اجتماع آخر متعلق بالشباب، وملف الشباب هو واحد من الملفات اللي أولتها الدولة أهمية كبيرة خلال هذه الفترة. ترى أبرز ما جاء باجتماع دكتور مدبولي النهاردة بكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة؟
2: شوف، يمكن من أهم الأمور هو المطالبة بتأهيل الشباب والنشأ ليحظى باهتمام بالغ في الدولة. ده الاستثمار الحقيقي لمصر في الآن وفي الفترات القادمة. ليه بقى؟ دايما حضرتك تعلم تماما ان مصر تتميز ان نسبة الشباب فيها اكتر من 60%، وبالتالي لابد من استخدام هذه النسبة في دعم المجتمع، في دعم المجالات المجالات سواء كانت ثقافية أو دينية أو خلافه. ده من ناحية. لكن على الجانب الآخر هناك التكليف الخاص من رئيس الجمهورية بضرورة إعداد جيل واعي مؤهل علميا، وده يكون أحد الكوادر الهامة في القيادة وفي صناعة القرار. ولذلك رئيس مجلس الوزراء يعني أكد على ضرورة الاهتمام بمواجهة كافة التحديات والمشاكل اللي هي في هذا التي تهم الشباب المصري. ومعنى تهم الشباب المصري إنها في قطاع الشباب على سبيل المثال.
1: بشكر حضرتك شكرا جزيلا زميلنا العزيز عبد اللطيف وهبه نائب رئيس تحرير جريده الاهالي وايضا مسؤول ملف الحكومه في الراديو 90. بشكرك يا استاذ عبد اللطيف، شكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم. بعد الفاصل مره ثانيه بنرجع ونكمل مع حضراتكم حلقه النهارده في اخر اليوم.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: من جديد بجدد التحية والترحيب بحضراتكم في حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم. ومصر بتحيي ذكرى رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. في فقرتنا الحالية بنتكلم على الخبر المتعلق بإنابة الرئيس السيسي لوزير الدفاع والإنتاج الحربي لمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي وضع إكليل من الدهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأيضا قرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. كمان التقى وزير الدفاع بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم اعتزاز وتقدير الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بما قدمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي حفر اسمه بأحرف من نور في وجدان الأمة العربية، وأيضا ترك إرثا خالدا للأجيال المتعقبة في قيم الكفاح والنضال من أجل رفعة الأوطان. أكد كمان وزير الدفاع نقلا عن رسالة السيد الرئيس أن تلك الذكرى مش بس مجرد مناسبة وطنية بنحييها، بل هي تجديد للعهد على بذل الغالي والنفيس لتبقى مصر دائما شامخة عزيزة بعطاء أبنائها المخلصين. الأستاذ محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ بينضم لنا على هوا الراديو 90 في هذه اللحظات. سيادة النائب مساء الخير يا فندم وتحياتي لحضرتك، أهلا بك.
1: تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المستمعين،
0: أهلا وسهلا بحضرتك، برحب بحضرتك بداية. ويا ترى كيف تنظر إذن للاهتمام الرئاسي وإفادة وزير الدفاع نيابة عن الرئيس السيسي لحضور هذه الذكرى العطرة لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر ولقائه مع الأسرة، ونقل لهم بالطبع بدورك رسالة السيد الرئيس في هذه الذكرى؟
1: خليني أقول لحضرتك إن إحنا في ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر لا نستعيد فقط ذكرى رجل رحل، وإنما نستحضر تجربة وطنية وقومية ما زالت حاضرة في وجدان مصر والأمة العربية. جمال عبد الناصر كان ابن مصر، عبر عن تطلعات الفلاح والعامل والجندي والمواطن البسيط، وجعل من استغلال القرار الوطني والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية أهداف أساسية للمشروع. وستظل ثورة 23 يوليو وما عملته من مبادئ في التحرر والاستقلال وبناء الدولة والعدالة الاجتماعية محطة مهمة في تاريخ مصر، حاضرة في تاريخ المنطقة بما حمله من دعوة إلى التضامن والوحدة ومقاومة التبعية والهيمنة. وإحنا كناصريين لا نتعامل مع عبد الناصر باعتباره مجرد ذكرى تاريخية، وإنما نرى أن دراسة تجربته واستخلاص ما فيها من إيجابيات ودروس والوقوف كذلك أمام ما شهدته من أخطاء وتحديات هو الطريق الصحيح للحفاظ على قيمة التجربة بعيد عن التخبيث أو التشويه. وفي الذكرى دي نؤكد أن جوهر المشروع الناصري الذي نتمسك به يتمسك في وطن قوي مستقل ودولة قادرة وعدالة اجتماعية حقيقية واقتصاد منتج ودور مصري وعربي فاعل يحفظ لمصر مكانتها ويحمي مصالحها الوطنية والقومية. رحم الله الزعيم جمال عبد الناصر الذي غاب جسد في 28 سبتمبر سنة 1970 وبقى اسمه حاضر في صفحات التاريخ.
0: صحيح.
1: وفي وجدان الملايين ستبقى مصر أولا وستبقى قضية أحب أقول يعني أن ستبقى مصر أولا وستبقى قضية الأمة العربية حاضرة وتتظل قيم الاستقلال والعدالة والكرامة اللي كان دايما بينادي بيها جمال عبد الناصر وإحنا دائما وارتيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بينادي بيها جزءا أصيلا من مسؤولياتنا تجاه المستقبل.
0: النائب محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا.
1: شكرا، تحياتي لحضرتك وللجميع والأسرة البرنامج كاملة.
0: شكرا جزيلا يا فندم، نورتنا، شكرا جزيلا. بعد الفاصل مرة تانية بنرجع ونكمل مع حضرتكم آخر اليوم.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: كل التحية وتقدير لحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معكم حلقتنا النهاردة في آخر اليوم، وعلى طول نروح مع حضراتكم لمحافظة الشرقية. كل التحية وتقدير لمستمعينا الكرام اللي بيسمعونا من الشرقية وكل محافظات الجمهورية. هنستعرض معكم خلال الدقائق المقبلة تفاصيل قافلة حياة كريمة الطبية اللي بتقدم الخدمة لأهالي قرية كياد البحرية. وعلى الجانب الآخر بنشوف ظاهرة من الحين والآخر في عدد من المحافظات متعلقة بمراكز خاصة للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية في عدد من يعني المدن المختلفة، ولكن بيتم التعامل معها مباشرة. في الشرقية على سبيل المثال كان في منطقة مشتول السوق كان فيها مركز خاص للعلاج، ولكن هو مخالف، مركز غير رسمي. كيف تعاملت معه الجهات المختصة في الشرقية؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم، ولكن نرحب بزميلنا محمد الجريتلي مراسل موقعنا الإخباري مبتدأ وأيضا الراديو 99 في محافظة الشرقية. يا أبو حميد مساء الخير وأهلا بيك.
2: أهلا بيك وإبراهيم وكل مستمعي راديو 99، يوم جميل إن شاء الله.
1: يا رب علينا وعليك أهلا بيك. وخلينا في البداية نتكلم يا ترى تفاصيل قافلة حياة كريمة الطبية المجانية بالطبع لأهالي قرية كياد البحرية في محافظة الشرقية. قدمت إيه وكان تخصصاتها إيه محمد؟
2: يا طبعا القوافل الطبية حياة كريمة مستمرة، يعني بمعدل كل أسبوع قافلة في أحد القرى اللي تبع أحد المراكز. طبعا في هذا الأسبوع نفذت مديرة الشؤون الصحية في محافظة الشرقية بإشراف الدكتور أحمد بيلي قافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كياد البحرية بمركز مدينة طاووس. استمرت القافلة لمدة يومين. القافلة دي ضمن فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة ومبادرة 100 يوم صحة. تمام؟ اشتملت القافلة على عدد 11 عيادة بها 11 تخصصات طبية، وهم البطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمى بالأسنان، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال في خدمة أهل القرية والمناطق المحيطة بها. قامت القافلة بإجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط على أهالي قرية كياد التابعة لمركز ومدينة طاووس. على الجدير بالذكر أن الفرق الطبية بالقافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ما يقرب من 2571 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل 13 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.
1: طيب على الجانب الآخر كمان كان في مواجهة لظاهرة يعني مركز خاص للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية في منطقة مشتون السوق. يا ترى كيف تعاملت الجهات التنفيذية والمعنية في محافظة الشرقية تجاه هذا الأمر؟
2: بالفعل أستاذ إبراهيم، شنت إدارة العلاج الطبي بمديرية الشؤون الصحية حملة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز مدينة مشتول السوق، طبعا بكل التوجيهات الدكتور أحمد البالي وكيل وزارة الشؤون الصحية بالصحة. أسفرت الحملة عن ضبط مركز خاص للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية يعمل بدون ترخيص، وبه نقص في الاشتراطات الصحية ومخالفات لسياسات مكافحة العدوى، نظرا لعدم وجود عقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمركز. الجدير بالذكر أستاذ الفاضل بأن المركز يدار من قبل فتاة منتحلة صفة طبيب وتمارس المهنة بدون ترخيص. طبعا تتوالى الحملات على المراكز الغير مرخصه، وافادت مديريه الشؤون الصحيه واداره العزل الحر بانها مستمره في ملاحقه المنتحلي وسط الاطباء بالمقابل محافظه الشرقيه.
1: زميلنا العزيز محمد الجريتلي مراسل الموقع الاخباري لراديو مبتدا وايضا مراسل الراديو 90 في محافظه الشرقيه، شكرا جزيلا ليك يا محمد على وجودك معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعلومات.
2: شكرا جزيلا.
1: فصل قصير ومرة تانية بنرجع ونكمل مع حضراتكم ما تبقى لنا من ملفات وأخبار في حلقتنا الليلة من برنامج آخر اليوم على هوا الراديو 90 دايما هواها مصري.

0: آخر اليوم مع إبراهيم عزت على الراديو 90-90.
1: يا مساء الخير على حضراتكم مرة تانية. لسه مكملين معكم حلقة النهاردة من آخر اليوم. والنهاردة كان في قرارين رئاسيين مهمين. القرار الأول متعلق بدعوة السيد الرئيس، وأصدر قرار جمهوري يعني سنة 26 رقمه 399 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وكمان مجلس النواب للانعقاد أيضا لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث. ده هيكون إمتى؟ هيكون يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله، يوم 1 أكتوبر 2026. نرجع بقى مرة تانية نتابع معكم أخبار الجلسات العامة، القرارات والمناقشات، وكمان ما يتم مناقشته في اللجان النوعية. علشان كده هنقرب أكتر مع حضراتكم ونتعرف أكتر حول آخر الأخبار والاستعدادات الخاصة بانعقاد دور انعقاد جديد برلماني جديد مع زميلتنا فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والأحزاب في الراديو 90-90. فريدة مساء الخير، أهلا بك.
2: مساء النور، اهلا بحضرتك واستاذ المستمعين.
1: اهلا بيكي. وخلينا في البدايه نتكلم على يا ترى ما هي ابرز استعدادات مجلسي النواب والشيوخ، والجلسه الاولى تقريبا من دور الانعقاد بيكون شكلها ايه؟
2: طبعا خلينا نقول لحضرتك الاول انه الماده 115 من الدستور كانت بتقضي بانه السيد رئيس الجمهورية بيدعو المجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة ينعقد المجلس بقوة الدستور في اليوم المحدد. زي ما حضرتك عارف أنه السيد رئيس دعا المجلس للانعقاد يوم الخميس القادم. الجلسة الأولى زي ما حضرتك عارف أنه السيد رئيس المجلس بيدعو الأعضاء لتحديد الرغبات الخاصة باللجان النوعية. بنتكلم على 25 لجنة نوعية بتمارس الدور التشريعي والرقابي، وأيضا 25 لجنة دول بيتم تحديد رغبات النواب. ثم بعد ذلك بيتم إعداد القوائم الخاصة بتشكيل اللجان النوعية، ويعقب ذلك فتح باب يعني الاعتراضات أو الاقتراحات من جانب النواب علشان لو في أي اعتراضات، وبعد كده بيتم وضع الخطوط النهائية الخاصة بتشكيل اللجان بعد أي اعتراضات بتقدم. ثم بعد ذلك بيتم يعني توجيه السيد الأعضاء علشان انتخاب هيئات مكاتب المكونة من الرئيس والوكيلين. طبعا بعد ذلك طبعا زي ما حضرتك عارف أنه بيبقى بيتم تحديد الأولويات التشريعية أو أولويات جدول أعمال المجلس من خلال التنسيق ما بين هيئة مكتب المجلس والحكومة، سواء كانت أولويات تشريعية أو أولويات رقابية. طبعا التشريعات تم الإعلان عن أنها في مقدمة أولويات المجلس الحالي. نتكلم عن قانون الأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية، ويمكن الحكومة قالت أن القوانين دي استوفت دورها في الإعداد، وأنه يعني هيتم إرسالها عشان تبقى في حوزة البرلمان ويناقشها ثم يتم إقرارها. ويمكن كان في قوانين أخرى زي ما حضرتك عارف أنه القانون الخاص بالتعديلات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، ويمكن الهدف الرئيسي من أي تعديلات في هذا الملف بالتحديد هو تيسير الإجراءات، تيسير الإجراءات. وزي ما حضرتك عارف أنه أيضا في حرص من جانب الحكومة والبرلمان بشكل مستدام أنه يتم دراسة الأثر التشريعي للقوانين التي صدرت حتى يتم التعرف على العثرات أو المشاكل العقبات اللي بتواجه تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع. وبعد كده بيعقب ده إدخال التعديلات اللي هدفها بالأساس هو تيسير الأمر على المواطن. ويمكن احنا بنتكلم على فصل تشريع جديد، هنشوف فيه بقى الممارسات.
1: صحيح، وعلى ما يبدو انه فصل تشريع ودور انعقاد بكثير من مشروعات القوانين اللي بتهم المواطن بشكل مباشر. من فضلك فريدة قبل ما نختم معاكي، يعني كنا بنتابع دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب كان في العاصمة الجديدة، ولكن مجلس الشيوخ كان موجود في مقره الرئيسي في وسط القاهرة. هل مع دور الانعقاد الجديد هيتم الانتقال إلى العاصمة الجديدة بالنسبة لمجلس الشيوخ؟
2: بالفعل سيكون في العاصمة الإدارية الجديدة، ويمكن هو كان بينعقد في وسط البلد لحين انتهاء التجهيزات الخاصة به، ثم المفروض أنه في هذا الدور الانعقاد سيكون بالعاصمة الإدارية الجديدة.
1: ومجلس النواب ومجلس الشيوخ هيكون في نفس اليوم أول جلسة، مظبوط يوم الخميس إن شاء الله 1 أكتوبر.
2: بالفعل زي ما حضرتك ذكرت القرار رقم 398 لسنة 2026، واللي أصدره السيد رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد يوم الخميس القادم الأول من أكتوبر 2026.
1: كل سنة وانت طيبة فريدة، ونرجع بقى تاني كده نستقبلك كل يوم ان شاء الله علشان تكلمينا اكتر عن اهم ما جاء في الجلسات العامة واللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ. وبشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة فريدة محمد، نائب رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ومسؤول ملف البرلمان والاحزاب في الراديو 90-90. شكرا جزيلا ليك يا فريدة.
2: شكرا لحضرتك.
1: شكرا ليك. دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج آخر اليوم، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لمتابعتنا. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وفريق عمل جديد الساعة 11 مساء. حلقتنا النهاردة كانت من إعداد زميلتنا العزيزة غريد مصطفى، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وهذه تحياتي أنا إبراهيم عزت، ودائما من القاهرة تحية طيبة لكم أينما كنتم ودمتم في أمان الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع إبراهيم عزت.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة يهيب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس السيسي يشهد عبر الفيديو كونفرنس مشاهد حية من مواقع التعدين في مختلف أنحاء مصر، وذلك على هامش افتتاح منتدى مصر للتعدين. الرئيس السيسي يصدر قرارا بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العام الثاني من الفصل التشريعي الثالث يوم الخميس المقبل الموافق 1 أكتوبر 2026. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يبحث مع وزير الشباب والرياضة الاستعدادات لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في أكتوبر المقبل. مصر تحقق تقدما ملموسا في ملف الهجرة وتؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية وتقاسم الأعباء والمسؤوليات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستنتصر في حربها على إيران. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه اليوم جنوب السودان، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

العفش يكون عليها العفش يكون.

0: بس خلاص.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
2: ولا تخف علينا شوي، خلينا حب.

بتقولوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ ايه؟